أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب يسر وأعن يا كريم. اللهم اهد قلوبنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين، وفقنا في هذا الشهر الكريم لأن نكون فيه من المقبولين وممن شملتهم رحمتك وعفوك، وجعلتهم من عتقائك وطلقائك ونقذائك من النار. سنحاول بهذه المحاضرات إن شاء الله أن نستعرض موضوع هام وأساسي في عقيدة الإنسان المؤمن: لا يبتني أي عمل صالح إلا إذا صلح هذا الأمر، ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة الله حق معرفته. لابد لكل إنسان خلقه الله في هذه الحياة أن يؤمن بالله عز وجل. أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال يقول: أول الدين معرفة الله. أول دينك هو أن تعرف إلهك. نحن جئنا إلى هذه الحياة من العدم، وجدنا أنفسنا في هذه الحياة، لم نختر أن نكون في هذه الحياة، لم نختر وجودنا هنا. إذن عندما نجد أنفسنا في هذا المجهول يجب أن نبحث عن الحق والحقيقة. من الذي جاء بنا إلى هذه الحياة؟ وماذا يريد منا؟ وما هي المهمة التي خلقنا الله من أجلها؟ فلا بد أن نعرف الله، لأننا إذا عرفنا الله استطعنا أن نسلك طرق السلامة في هذه الحياة، لأن الله هو مصدر النور وهو مصدر الهداية. الله نور السماوات والأرض، الله هو الذي ينور لأهل السماوات وأهل الأرض طريقهم، الله هو الذي يهديهم، الله هو الذي يرشدهم. فإذا لم تعرف الله سبحانه وتعالى فستعيش في ظلمات لن تهتدي إلى سلامة في الدنيا ولا في الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أوجب على الإنسان أن يكون إيمانه يقينيا راسخا يوصل إلى مرتبة العلم اليقيني الذي لا يتزحزح بشك ولا شبهة. وقال الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى له طرقه ووسائله، ومن أهمها القرآن الكريم. وسنتعرض لهذه الطرق ولهذه الوسائل التي توصل الإنسان إلى معرفة الله. معرفة الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو مراحل تزداد وتضعف. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى قد يصل إلى مرحلة اليقين والإطمئنان الذي لا يتزحزح بشك ولا شبهة، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنة زالت الرواسي ولم يزل. إذن هذه من الطرق التي توصل الإنسان إلى المعرفة اليقينية بالله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام حينما أراد أن يصل إلى المعرفة اليقينية قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. سأله الله سبحانه وتعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى قد آمنت ولكن ليطمئن قلبي. إذن هو وصل إلى الإيمان لكنه لم يصل إلى مرحلة اليقين والإطمئنان الكامل، فطلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، كيف ستعيد الناس بعد أن أصابهم الموت وتحللت أجسادهم وانتهت في هذه الأرض. فأمره الله سبحانه وتعالى قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. أمره الله أن يأخذ أربعة من الطير فيذبحها ويقطع لحمها ويوزع هذا اللحم على أربعة من الجبال.
ثم ادعهن يأتينك سعيا. فحينما دعاهم إبراهيم عليه السلام إذا بالطير يرجع كما كان وكما خلقه الله سبحانه وتعالى. وهنا أيقن إبراهيم عليه السلام وعرف كيف أن الله سيحيي الموتى، وعلم أن الله عزيز حكيم. ويقول الله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. الإيمان الذي تخبت له القلوب، تخشع له، تستقر هذه الجوارح على هذا الإيمان، لا يمكن أن يدخل إليه الشك أو الشبهة أو التشكيك في الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان، الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، الإيمان الذي ينعكس في واقع الإنسان. لأن الإيمان ليس هو مجرد التصديق، الإيمان ليس مجرد أن تصدق أن هنالك إله. فإبليس كان مؤمنا بأنه يوجد إله، ولهذا خاطبه وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ وقال: ربي بما أغويتني. وخاطب الله سبحانه وتعالى، فهو مؤمن بوجود الله. لكن الإيمان الذي كان لدى إبليس هو ليس الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فالإيمان الذي هو مجرد تصديق عقلي لم يستقر في قلب الإنسان، ولم يمتلأ به وجدان الإنسان، ولم ينعكس في سلوكيات الإنسان وفي حياة الإنسان وفي تعامل الإنسان، هذا الإيمان لا يريده الله سبحانه وتعالى. الإيمان الذي يريده الله والذي ينفع صاحبه، وذلك الإيمان الذي تحدث الله عنه في كتابه الكريم بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أصبح الله سبحانه وتعالى تجسدت عظمته في قلوب أوليائه وفي قلوب المؤمنين، فحينما يسمعون ذكر الله، حينما يذكر أمامهم الله سبحانه وتعالى، عند ذلك تخشع قلوبهم، عند ذلك تلين أفئدتهم وجلودهم لذكر الله. هذا هو الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي نحتاج إليه في واقعنا، الإيمان الذي يبعث الثقة بالله سبحانه وتعالى، يبعث المحبة لله سبحانه وتعالى، الذي يبعث التسليم المطلق لله عز وجل. هذا هو الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى والذي ينفع صاحبه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان كما قلنا يزيد وينقص، وهنالك وسائل لزيادة هذا الإيمان، منها كما قال الله: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا آمنت أن الله هو العظيم المتعالي القدير الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فإنك ستكل أمورك إليه وأنت على ثقة بأنه من يتوكل على الله فهو حسبه. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ينطلقون في تنفيذ توجيهات الله سبحانه وتعالى برغبة وشوق وهمة عالية. أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم المؤمنون الحقيقيون الذي أخبر الله عنهم بما سيفعل لهم من الخير والبركة فيما سنتعرض له من آيات القرآن الكريم. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ورزق كريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون. وهذا حصر وقصر، أنه ليس هنالك داخل في مسمى المؤمنين إلا من وجدت فيه هذه المواصفات التي سيذكرها الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الانضباط، الالتزام بتوجيهات القيادة، بتوجيهات من أمر الله بطاعتهم من أولي الأمر، حتى في مسألة الاجتماع، إذا كنت معه في اجتماع لا تنسحب من هذا الاجتماع ولا تذهب من هذا الاجتماع إلا بعد أن تستأذن. إذا كنت في عمل معين لا تترك هذا العمل إلا بعد أن تستأذن ويأذن لك ولي أمرك أن تترك هذا العمل الذي كلفك الله به أو كلفك من له الولاية عليه.
وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. هؤلاء هم المؤمنون الحقيقيون الذين لديهم الانضباط، لديهم الالتزام، لديهم التسليم لله سبحانه وتعالى ولمن أمر الله بطاعته من أوليائه المؤمنين. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. ويقول سبحانه وتعالى عن هذا الإيمان الحقيقي الذي يرتقي بصاحبه والذي يريده الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، لم يدخلهم الريب أو الشك فيما وعد الله سبحانه وتعالى ولا فيما قال سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن هؤلاء هم المؤمنين الصادقين الذين أخبر الله أن هذا الإيمان هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. إذن الإيمان ليس هو مجرد التسليم أو التصديق بأن هنالك إله وأن هنالك خالق وأن هنالك جنة ونار إلى آخره، لكن الإيمان الحقيقي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا هو الإيمان الحقيقي الذي يمتلئ قلب الإنسان فيه بعظمة الله، بمحبة الله، بالتوكل على الله، بالثقة بالله، بالتسليم لأوامر الله والانطلاق في ما وجه الله سبحانه وتعالى بدون تردد أو تلكه. أما الإيمان الذي لا ينعكس على سلوكيات الإنسان فهو غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى ولا ينفع صاحبه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يقول الله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسوله والإيمان بتوجيهاته عز وجل هو أن تسير على منهج الله، أن لا تخالف توجيهات الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني الإيمان بالله يتنافى مع ولاية أعداء الله، مع ولاية اليهود والنصارى، مع الارتباط بمن يحاد الله ورسوله ويحارب الله ورسوله ويحارب الإسلام والمسلمين. يقول الله عز وجل عن هؤلاء الذين ليس لديهم إيمان راسخ كما أخبر الله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذن المؤمنون لا يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يجاهدوا في سبيل الله أو في أن لا يجاهدوا في سبيل الله، لا يبحثون لهم عن الأعداء، لا يبحثون لهم عن التبريرات حتى يتركوا الجهاد في سبيل الله والقيام بالواجب الذي أمرهم الله به. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله. إذن الاستئذان في ترك الجهاد وفي التخلي عن مسؤولية الجهاد هو لا يكون من إنسان قد امتلأ قلبه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. كذلك الله سبحانه وتعالى يخبر النوع من البشر يؤمنون بالله ولكنهم يتخذون مع الله أندادا يحبونهم كحب الله. هؤلاء إيمانهم عند الله لا يساوي شيئا. أما المؤمنون الحقيقيون فهم كما قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالإيمان الحقيقي هو الذي يبعث محبة الله في قلب الإنسان حتى لا يحب شيئا خارجا عن هدي الله وعن طاعة الله وعن التوجيهات الإلهية التي وجهه الله إليها.
كذلك الله يخبر عن مجموعة من الناس سماهم الأعراب بأنهم قالوا آمنا. قالت الأعراب آمنا. ليس كل من يدعي أنه مؤمن أو من يسمي نفسه مؤمنا يكون عند الله من المؤمنين. الله يقول قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان، لم تصلوا إلى معنى الإيمان، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قد يطلق عليكم أنكم استسلمتم، أنكم قد خضعتم للإسلام كنظام دولة وكنظام اجتماعي ونظام عام للأمة، ولكن كما قال الله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى الآن لم يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إذن هذا الإيمان الذي ادعته الأعراب هو ليس بإيمان عند الله سبحانه وتعالى، قد يكون استسلام، قد يكون انقياد ظاهري لتعاليم الإسلام، ولكن ليس هو الإيمان الذي يبعث صاحبه على الانطلاقة مع الله سبحانه وتعالى في كل مجالات الحياة، في كل ما وجهه الله إليه. هذا الإيمان الحقيقي لم يصل إلى قلوب هؤلاء الأعراب. كذلك يقول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الكثير يدعي الإيمان بلسانه ولكنه لم يصل الإيمان إلى قلبه، لا زال قلبه مليئا بالشك، لا زال قلبه مليئا بالريب، لا زال قلبه بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هذا الإنسان الذي هو بهذه المثابة يكون سريع الانقلاب والعودة إلى الكفر والرجوع إلى طريق الشيطان، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن هؤلاء الذين يسارعون إلى الكفر، كما نرى الكثير يسارع لتولي اليهود والنصارى ولاسترضاء اليهود والنصارى ولتحقيق مصالح اليهود والنصارى على حساب المسلمين وعلى حساب المستضعفين، هؤلاء الذين يسارعون في الكفر هم أصلا لم يستقر الإيمان في قلوبهم وليسوا من المؤمنين الحقيقيين. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، هذا إيمان ظاهري بالكلام فقط، إيمان المنافقين الذين قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا هم كاذبون، لم تنطوي قلوبهم على الإيمان بالله ولا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا. كذلك يقول الله ويخبرنا عن الإيمان الحقيقي الذي يريده الله، وليس الإيمان الذي يجزئه الإنسان حسب ما يريد. يقول الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البعض يعتقد أن الإيمان هو الصلاة والصيام وانتهى الموضوع، ولم يعد هنالك أي واجب تجاه دين الله ولا تجاه المستضعفين من عباد الله، لا واجب الجهاد ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا الإنفاق في سبيل الله ولا شيء من الواجبات، يقتصر على مسألة أو مسألتين من هذا الدين. الله يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. إذن الإيمان منظومة متكاملة تبدأ بالإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان باليوم الآخر وبالكتب والنبيين، ثم تبدأ بالممارسة العملية: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم بالعبادات البدنية والمالية وأقام الصلاة وآت الزكاة، ثم بالوفاء والصدق والأمانة والإخلاص والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، الجهاد في سبيل الله والصبر على مواجهة الأعداء والصبر على المشاق والمصاعب في سبيل الله، أولئك الذين صدقوا. إذن هؤلاء هم المؤمنون الصادقون، لا يسمي الله مؤمنين حقيقيين إلا من كانوا بهذه المواصفات. إذن الإيمان أول ما يجب على الإنسان هو الإيمان بالله، وسنتحدث عن هذا في المحاضرات القادمة إن شاء الله.
الثاني الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن نؤمن أن محمدا هو رسول من عند الله، جاءنا بالهدى والنور من الله سبحانه وتعالى، لكي ننتجه في واقعنا في الحياة وفق هذا الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الله عن المؤمنين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على أصحاب الكتاب، على أصحاب الديانات السابقة الذين يسمون أنفسهم اليهود والنصارى، لابد إذا أرادوا أن يكون إيمانهم بالله حقيقيا أن يؤمنوا بكل رسول جاء من عند الله، سواء جاء موسى أو عيسى أو محمد، كل من جاء من عند الله يجب الإيمان به، لا يجوز التفريق بين رسل الله. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا، هؤلاء هم الكافرون الحقيقيون الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. البعض يؤمن بعيسى بموسى ثم يكفر بعيسى كاليهود، ثم البعض يؤمن بموسى وعيسى ثم يكفر بمحمد مثل النصارى، هذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. مقتضى التسليم لله هو أن تؤمن بكل رسول من عند الله، كل من جاء من عند الله وجاء معه معجزاته وآياته وشواهد أنه من عند الله فلا بد أن تؤمن به إذا كنت مؤمنا بالله حقا. كذلك الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية، كل هدي الله وكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نؤمن به وأن نصدق به وأن نمشي حسب توجيهات الله وأوامره وهديه. يقول الله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن الفلاح مرتبط بالإيمان بالقرآن الكريم وبما أنزل إلى النبي محمد وبما أنزل إلى الأمم السابقة. لكن على أي أساس؟ كيف نؤمن بالكتب السابقة؟ الإيمان بالكتب السابقة باعتبار أن هدي الله ودين الله هو واحد منذ آدم وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تحدث تغييرات بسيطة في بعض التفاصيل الجزئية لهذا الدين باعتبار تغير الحياة وتغير تركيبة الحياة وتطور الحياة الإنسانية والعقل البشري، فيحتاج هذا الدين وهذا القانون وهذا النظام الإلهي إلى تحديد. لكن النسخة الأخيرة المحدثة التي يجب العمل بها ولا يجوز الخروج عنها، وهي التي تعتبر الدين الصحيح والحق والذي يجب على كل البشر أن يدينوا به، هي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذا الدين الذي يجسده القرآن الكريم هو الدين الخاتم، هو النسخة الأخيرة من التعديلات التي طرت على دين الله، لأن دين الله واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي وحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل إلى آخره، كل الأنبياء هم على دين واحد، دين الله واحد. لكن هنالك اختلاف بسيط في مسألة الشرائع، في مسألة التفاصيل البسيطة في الأديان. فكان في بعض الأديان كما قال الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، يحصل في بعض الأحيان أن تشرع بعض الأحكام نتيجة لتجاوزات من بعض الأمم، نتيجة لظروف محددة في وضعية معينة، ثم يأتي وضعية أخرى فيعدل الله هذه التوجيهات وهذه الأوامر بسبب تغير وضعية البشر. والله سبحانه وتعالى كما قال ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، يعني الله يطور هذا الدين، يطوره من فترة إلى أخرى تطويرا حتى وصل إلى الدين الخاتم الذي هو الدين الذي يقبل أن يمشي بالبشرية إلى نهاية هذه الحياة الذي هو دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني نؤمن بأن التوراة التي نزلت على موسى هي حق، الإنجيل الذي نزل على عيسى هو حق، لكن ليست هذه التوراة التي حرفت وبدلت وغيرت كما أخبر الله سبحانه وتعالى.
ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. فإذا التوراة التي نزلت على موسى نحن نؤمن أنها كلام الله وأنها حق وأنه لا بد أن يعمل بها من كان مكلفا بها في وقته. والإنجيل الذي نزل على عيسى كذلك هو من عند الله وهو واجب على من كان في وقته أن يعمل به. لكن لو جاء موسى وجاء عيسى في زمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكانوا من أتباعه كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله على كل الأنبياء الميثاق أنهم إذا أدركوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فإن عليهم أن يهتدوا بهديه وأن ينصروه وأن يؤمنوا به، لأن هذا الذي جاء به محمد هو من عند الله، والأنبياء كلهم مأمورون أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى. ويقول الله: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إذن الواجب من الإيمان الإيمان بالله ثم الإيمان برسل الله وبكتب الله، هذا واجب على كل مؤمن أن يؤمن به. الإيمان الآخر هو الإيمان بالغيب. ما هو الإيمان بالغيب؟ هو الإيمان بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه ونحن لا نشاهده ونحن لا نرى، سواء كان موجودا الآن أو سيوجد في المستقبل. فالله أخبرنا أن لديه عباد مكرمون وهم الملائكة، أخبرنا أن هناك جن وشياطين. هل نراهم؟ نحن لا نرى الملائكة ولا نرى الجن ولا نرى الشياطين، ولكن أخبرنا الله فوجب علينا أن نصدق الله وأن نؤمن بوجود الملائكة وبوجود الجن وبوجود الشياطين، وهذه أشياء موجودة الآن. كذلك الإيمان بالغيب، الإيمان بما سيأتي مما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه من الحساب والعقاب والجنة والنار وكل المغيبات التي أخبر الله أنها ستأتي سواء في الدنيا أو في الآخرة. فهذا هو الإيمان بالغيب، كما يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. الغيب الذي يجب أن نؤمن به وإن كنا لا نشاهده وإن كنا لا نراه، لأنه أخبرنا الحكيم العليم القادر العالم بكل شيء بأنها ستأتي الجنة وسيأتي النار وسيأتي الحساب والعقاب. وجب علينا أن نؤمن ونصدق ونسلم بما أخبرنا الله به، كما قال الله: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. كذلك يجب أن نعرف أن هذا الإيمان الذي أخبر الله عنه بأنه الإيمان المطلوب من الإنسان له فوائد كبيرة في حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وسنعرض على بعض الفوائد التي تعرض لها القرآن الكريم. ما الذي يستفيده الإنسان المؤمن من إيمانه؟ الإيمان الحقيقي كما أخبر الله، الذي كما قلنا يتجسد في سلوكك، في مسيرتك في الحياة، في نهجك العملي، في كل ما تقوم به في هذه الحياة من أعمال. إذا كان هذا الإيمان الحقيقي الذي يريده الله عز وجل منك، فإن هذا سينعكس خيرا وبركة عليك في الدنيا وفي الآخرة. أول هذا الخير والبركة هو الهداية. الهداية، الله عندما يؤمن الإنسان به يهديه ويبصره وينور قلبه ويفتح له آفاق المعرفة في الحياة بكلها. ليس مجرد الإيمان أنه يعطيك المعرفة بالآخرة أو بالجنة والنار، لا، هو يعطيك حتى المعرفة بالحياة التي تعيشها، بالواقع الذي خلقه الله لك، بالأشياء التي سخر لك الله في هذا الكون. كما يقول الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن الإيمان بالله عز وجل يقودنا إلى الهداية، والهداية موضوع شامل، موضوع كامل، لا يقتصر على مجرد الهداية الدينية. الهداية الدينية والهداية الدنيوية، الهداية في عملك، الهداية في حياتك، الهداية إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، هذه هي الهداية التي يقصدها الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله بكل شيء عليم، هو العليم بكل شيء. إذا كنت تنطلق في مجال علمي تبحث
عن الكون، تبحث عن الأسرار التي أودع الله في هذا الكون، فالله هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي عالم به، وسيهديك إلى ما تريد من هذا العلم ومن هذا العمل في كل مجالات الحياة. إذا كنت تنطلق بهداية من الله سبحانه وتعالى فسيكون عملك مباركا وستصل إلى أقصى درجات النجاح. ثم يقول الله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية مرتبطة بالإيمان، من يؤمن بالله يهدي قلبه. كذلك يقول الله: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. سيهديك الله الصراط المستقيم حينما تكون مؤمنا مخلصا مع الله سبحانه وتعالى، امتلأ قلبك بالإيمان بالله، فإن الله سيهديك إلى الصراط المستقيم الذي ندعو في كل يوم في صلاتنا ونقول: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا ليس هو الصراط إلى الجنة فقط، الصراط هذا هو الصراط إلى النجاح، إلى الفوز، إلى الفلاح. ألم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك هم المفلحون. الفلاح في كل حياتك، الفلاح في حياتك الزوجية، في حياتك العائلية، في حياتك المجتمعية، في حياتك الاقتصادية، في حياتك العملية، في كل مجالات الحياة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام، السبل التي تقودك إلى السلامة في كل مسارات الحياة في الدنيا وفي الآخرة. كذلك من الأشياء التي ينفع الإيمان ويوصل الإنسان إليها هو الانتفاع بالقرآن الكريم والاهتداء بآياته. الذي يؤمن بالله الله سبحانه وتعالى يجعله تنفع فيه آيات الله، ينفع فيه كلام الله، يتأثر بالقرآن الكريم، كما قال سبحانه وتعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. الظلمات في كل جوانب الحياة، إلى النور في كل مسارات الحياة. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ويقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لكن هذا النور لا ينتفع به إلا من آمن بالله، كما قال: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال الله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقال لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن الكريم هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن من فوائد الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الاستفادة من كتاب الله والاستفادة من هدي الله والانتفاع بكلام الله سبحانه وتعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول: الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. من هم هؤلاء الذين أنابوا إلى الله؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كان الإنسان من المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل هذا القرآن الكريم يبعث في قلبك الطمأنينة، يبعث في قلبك اليقين، يزداد الإيمان في قلبك، وكلما سمعت آيات الله ازداد الإيمان في قلبك، كما قال الله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى معرفة كتابه، وأن يأخذ بنواصينا لما فيه الخير، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يعيننا على صيام هذا الشهر الكريم وقيامه، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: أنا شفيع لكل أخوين تحابا في الله من مبعثي إلى يوم القيامة.
1: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد أربعة. من موارد ذكر العدد أربعة في القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة، وقد جاء ذلك في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشكك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد الحصول على الاطمئنان القلبي، فأمره الله أن يأخذ أربعة طيور مختلفة، وقيل إنها كانت طاووسا، ديكا، حمامة وغرابة، وأن يعلمها بعلامة فارقة ليتأكد أنها نفسها، ثم يقطعها لقطع صغيرة فتختلط لحومها فلا يمكن تمييزها، ثم ينشرها على جبال عشرة، ثم ينادي كل طير باسمه فتصير عنده. ففعل إبراهيم، وحين ناداها حضر كل طير بعلامته الفارقة وبحالته الأولى. ومن موارد ذكر العدد أربعة أيضا الآية الثانية من سورة التوبة، حيث يقول عز وجل: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. وهو خطاب للمشركين عبدة الأصنام الذين كانوا لا يزالون يعيشون في مكة، فقد أمهلوا أربعة أشهر للخروج منها، وإلا فالمسلمون غير ملتزمين معهم بعهد وسيقاتلونهم بلا هوادة. وفي سورة التوبة أيضا جاء قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأشهر الأربعة هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وسميت بالحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال إلا ما كان ردا للعدوان.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: وامحض أخاك النصيحة. النصح يعتبر من ضمن واجبات الأخوة ومسؤوليات الأخوة، أن تقدم النصيحة الخالصة السالمة من كل غش، هي نصيحة بكل ما تعني الكلمة، ليس فيها أي غش لأخيك، تتقول له فعلا ما يجب أن تقول له، ما هو حق، ما هو الصواب، وأنت متأكد من ذلك، فقدم له النصيحة، لأن النص من مسؤوليات الأخوة الإيمانية. النص الذي تذكره به تجاه تقصيره في مسؤولية معينة أو واجب معين أو التزام معين، أو تنبهه به تجاه خطأ معين، وهكذا. فالنصح المفيد في أي مجال من المجالات حسنة كانت أو قبيحة. حسنة كانت النصيحة تحسن عنده يستسيغها يرتاح بها، أو كان هو يستقبحها وليس لأنها في أصلها قبيحة. ما الكلام الذي هو في أصله قبيح أو ما تطلبه وهو في أصله قبيح لا ينبغي أصلا أن تأمر به ولا أن تنصح به ولا أن تطلبه من أحد، وإنما المقصود بالنسبة له بحسب مزاجه الشخصي. لأن البعض من الناس قد يستاء من بعض النصائح لا تعجبه لأنها ليست وفق هوى نفسه، ليست وفق مزاجه. ومع مسألة مسؤولية النصح، هناك مسؤولية في أن تراعي آداب النصح أيضا، أن يكون النصح بطريقة أخوية ليس بكلام جارح ومستفز يولد ردة فعل عكسية، ليس بتوجيه الإساءات والتوبيخ الشديد والكلام الجارح. قدم النصح بآداب النصح بطريقة أخوية بكلام الناصح الحريص المحب الذي يريد الخير لمن ينصحه، ليس في إطار الاستفزاز والاستغلال للتوبيخ وتوجيه الإهانة وغير ذلك. في بعض الحالات أيضا مطلوب أن يكون النصح على انفراد وليس بين الآخرين، وهكذا راعي آداب النصح.

إن دولة الإسلام لم تبدأ إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الهجرة كسر للجمود العقلي والتبلد الذهني.

هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع دروس لا ينضب، يزداد مع مرور السنين والأيام تدفقا وعبقا، يروي بهداه ظمأ الظامئين فيجدد في قلوبهم الآمال ويملأها جدا واجتهادا في بلوغ الأهداف العظمى رغم وعورة الطريق وخطورة المسالك وترصد الأعداء. آفاق FM، وعي النور المحمدي وبصيرة الهدي النبوي.

0: عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
1: يا محمد الرسول هكذا، فاتبعناه

بالطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبر كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين فيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشكرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجعلون

الذين في شعب العنج حجرون فغلبت قرون

وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

تعظيم عظيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين فإنا على أن نريك ما نعده لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت لعلي أعمل

لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

مدته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته.

0: مع عقابك إنك لطيف لما تشاء.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 63 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 74 بعد 200 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا مسألة هامة أيها الإخوة والأخوات، مسألة الربا وأكل الربا. أراد الله سبحانه وتعالى من المال أن يكون نعمة لعباده، وحدد وضرب لهم طرقا وأمورا بها يتناقلون المال من يد إلى يد وينتفعون ويقلبون المال، فجعل المال رزق من الله سبحانه وتعالى وليس نقمة، ولذلك حرم مسائل متعلقة بالمال بسبب ضررها على المجتمع وبسبب ضررها على الأمة. فقال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا، والربا هو الزيادة، في معناه الربا هو طلب الزيادة أو هو الزيادة. الذين يأكلون الربا لا يقومون، شبه الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا، شبههم بتشبيه عظيم في حال أكلهم واستمرارهم على الربا، قال: لا يقومون من حالتهم التي هم عليها في أكل الربا واستمرارهم على أكل الربا، لا يقومون إلى الحياة وإلى بقية مسائلهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أن حياتهم وتصرفاتهم في هذه الحياة تخبط، مليئة بالتخبط، مليئة بمن أو مثله مثل من مسه، يعني من أصابه الجنون. هنا المس كالذي أصابه المس. قال العلامة الشرفي في المصابيح، قال الإمام القاسم سلام الله عليه: المس هنا اللمم، واللمم فهو الجنون، إذن كمن أصابه نوع من الجنون، يعني لا يتصرف في الحياة الآكل للربا، فهنا ضرر عظيم للربا، ضرر كبير وخطير، أن من يأكل الربا أن أثر الربا ينعكس على حياة الآكل الربا، على حياته وتصرفاته فبقية المسائل، لأن الله شبهه كمن قد مسه جنون وهو يتخبط، كمن مسه الشيطان بشيء من المس واللمم والجنون فهو يتخبط في أعمالك، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا، يعني قال الآكلون للربا وهم حينما يأكلون الربا يبررون لأهلهم الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع سواء، الربا والبيع بمنزلة سواء لديهم وفي تصورهم، لكن الله أجاب وأحل الله البيع وحرم الربا، ليسوا سواء، الربا ليس مثل البيع، البيع حلال والربا حرام. هم يشبهون الربا مثل البيع لأنهم يقولون كما أن الإنسان يتصرف في ماله بالبيع والشراء، فهو حر أن يتصرف في ماله بطريقة القرض الربوي، مثلما أنه يسلم ماله ويشتري سلعة معينة بماله ولو غالى في هذه السلعة ودفع مالا كثيرا فيها من طريقة البيع فهو حلال. فقالوا كذلك الربا حينما يدفع الإنسان ماله لإنسان يستقرضه محتاج إليه على أن يرده بعد أجل معين سواء يوم أو شهر أو سنة كيفما كان الأجل ولو بعد ساعات. إذن ما أقرض إلى أجل واشترط فيه أن على المستقرض أن يرجعه بزيادة فهذا الربا الصريح المحرم. وهناك صور من الربا سنعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تلي أو في مواضعها من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الذين أرادوا وشبهوا الربا بأنه مثل البيع كما أن الإنسان من حقه أن يتصرف في ماله بطريقة البيع كذلك من حقه أن يتصرف في ماله بطريقة الربا لأن المال في الجميع في البيع وفي الربا المال ماله وله أن يتصرف فيه ما شاء. لا، الله أجاب عليهم ليس البيع ليس الربا مثل البيع بل البيع حلال والربا حرام. وما حرم الله الربا إلا والله تعالى يعلم أن له أضرار كبيرة. ولذلك شدد الله في كثير من الآيات شدد تشديدا عظيما في الربا لم يشدده في معصية من المعاصي كما سيأتي بحرب من الله. يعني توعد من لم ينتهي عن الربا بحرب من الله ورسوله. إذن وحرم حل الله البيع وحرم الربا. إذن ما كان مال في مقابلة سلعة حينما يدفع الإنسان مال في مقابلة سلعة معينة يعتبر هذا بيع يسمى بيع. ومع أن هناك صور من صور البيوع تشتمل على الربا فهو محرم إذا كان بيع يشتمل على صورة من صور الربا لأن هناك بيع تشتمل على صور من صور الربا فهي محرم. إذن ليس البيع الحلال الجائز كالربا المحرم سواء كان في ربا القرض أو ربا بيوع في بعض البيوع المحرمة التي تشتمل على صورة من صور الربا. فمن جاءه موعظة من ربه، هذه مواعظ من الله، الله سبحانه وتعالى يعظنا في هذه الحياة وفي حينما تنفع المواعظ لمن يتعظ وينزجر. فمن جاءه موعظة من ربه، لماذا سماها الله سبحانه وتعالى موعظة؟ لأن الله لا يعاجل بالعقوبة، هي موعظة يعظنا بها لأن الله لا يعاجل، ليس حكمنا الآن، الحكم هو في يوم القيامة، الحكم الفصل، لأن الحكم يتبعه إيصال العقاب المحكوم به. لكن هنا ذكر الله هذه المسألة بأنها موعظة لأنه لا يعقبها عقوبة لأنه ليس حكما يعني يتبعه العقوبة. وإن كنا نسمي الواجبات أو المحرمات أحكاما شرعية من باب ما تؤول إليه في الآخرة من الجزاء والثواب أو العقاب أو نحو ذلك. فهنا موعظة سماه الله سبحانه وتعالى. فمن جاءه موعظة من ربه في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل التي يعظ الله تعالى بها عباده لعلهم يمتثلون لعلهم ينزجرون على المحرمات، فانتهى وامتثل لهذه الموعظة للعظة من الله سبحانه وتعالى فله ما سلف له من المحرم في مسألة الربا وغيرها ما سلف ما كان قد اقترفه قبل الإيمان وليس ما سلف وقد أسلم، لا ينطبق عليه. من كان مسلما يقترف الأموال يقترف المعاصي ويكتنز الأموال من طريق الربا ومن طريق الأكل المالي بالباطل ومن طريق الوجوه المحرمة ثم يأتي وقد امتلأت خزائنه بالمال الحرام ويقول تبت إلى الله سبحانه وتعالى وقد قال الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وأن له ما سلف وقد ملك ما بيده. لا، هذا في حق وحكم من كانوا يفعلون هذه المعاصي ومنها الربا قبل إيمانهم قبل إسلامهم. أما من أسلم واقترف شيء من المعاصي فله حكم اسمه التوبة، والتوبة لها أحكام سواء كانت فيما يتعلق بالأموال أو فيما يتعلق بالطاعات. وأمره إلى الله، الأمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن من عاد إلى الربا، من عاد إلى الربا بعد نزول الحكم، حكم تحريم الربا، هذه واضح هذه المسألة واضحة. من عاد إلى ممارسة الربا بعد أن أنزل الله حكم تحريمه فأولئك أصحاب النار، فقد كانوا من أصحاب النار بفعلهم الربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن معصية الربا أيها الإخوة والأخوات المستمعون معصية كفيلة بإدخال صاحبها في نار جهنم والخلود فيها بنص هذه الآية. من عاد إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لا خروج لمن دخل نار جهنم والعياذ بالله. فظهر أن هذا المعنى قريب، أن يرسل الله خوف الفقر على آكل الربا فلا يزال يتوقع السقوط، هذا في تفسير كالذي يتخبطه الشيطان من المس في أول الآية. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هنا قد يحصل للإنسان المرابي المتعامل بالربا يحصل نمو لماله في ظاهر الأمر، ولكنه لا بركة فيه، لأن الله قال يمحق الله الربا، ينقصه يبخسه، والمحق هنا هو ضد البركة، هو ضد البركة، إذن نقيض البركة. إذن لو كان له أموال طائلة جمعها من طريقة الربا فلا خير ولا بركة فيها بنص قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي صدقات. الصدقات وإن كانت قليلة والفعل في وجوه الخير الله سبحانه وتعالى يربيه، أي يضاعفه لمن تصدق، يضاعف الصدقات لأهلها المتصدقين بها، فتوفى إليهم في الآخرة أضعافا مضاعفة، ويخلف لهم وفق في الدنيا أيضا وفق مشيئته وحكمته وما يعلمه الله تعالى صلاحا لهم، ما يعلمه الله. قد أحيانا الله سبحانه وتعالى يزوي الدنيا عن بعض عباده، ولو أطلعهم الله سبحانه وتعالى على المصلحة التي ادخرها لهم في الآخرة لرضوا رضاء بالغا بقناعة تامة بما زواه عنهم الله سبحانه وتعالى. لكن كثيرا من الناس يضيق ويضيق بالتقتير في الرزق، وضيق الرزق يضيق به وتضيق نفسه به لأنه لا يعلم العواقب. أما إذا عرضت العواقب عيانا فكل الناس يطلبون العاقبة الحسنة، ولذلك كثير من الناس يتحمل كثير من المتاعب والمصاعب في سنوات لسنوات. كثير من الناس وهو أمر غالب يستطيع ومستعد أن يتحمل معاناة ومتاعب لثلاث سنوات لأربع إلى عشر، إذا كان راجم من وراء ذلك عاقبة دنيوية، يعني عاقبة دنيا بعد هذه السنوات، أن يرتاح ويحصل على بغيته وأمنيته الذي يسعى إليها، فهو مستعد لأن يعاني، مستعد أن يتحمل، مستعد أن يتعب، مستعد أن يشقى في سبيل أن يرتاح ويصل إلى عاقبة تعبه وشقائه في الدنيا. فما بال الإنسان إذا عرض، لو عرض عليه عيانا العواقب الأخروية الدائمة الباقية. فهكذا ينبغي أن يترقى الإنسان المؤمن بنفسه إلى أن يتصور هذه الأمور عيانا، كما ورد في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين علي في صفات المتقين، أنهم يرون الأمور، يعني يتصورون، أقنعوا نفوسهم بأحوال الجنة فهم كمن فيها منعمون، وأقنعوا نفوسهم بالأحوال التي يعرضها الله تعالى في القرآن عن النار وكأنهم فيها معذبون، إذن فهم يعيشون هذه الحقائق، يعيشونها كأنها مشاهدة. ولذلك تراهم كما ذكر الله فيما سبق، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا أثر على نفوس على وجوههم ولا على ملامحهم من الضيق والضجر في الحالات التي هم فيها لعلمهم بالعواقب الباقية والدائمة. العواقب الباقية والدائمة هي أهم، وهي من المفترض أن يسعى إليها الإنسان إلى السعادة فيها أكثر من العواقب التي يطلبها ويتمناها فيما بقي له من عمر الدنيا، وهو لا يدري كم سيبقى له. كثير من الناس يتعب ويكد ويكدح لعله يرتاح بأن يبني بيتا ويرتاح فيه سنوات، وتراه يحرص على جمع المال لبناء بيت فخم سنوات، ويقتر على نفسه في الإنفاق ويحرص ويبخل، لأنه يؤمل العاقبة، العاقبة الدنيوية. فينبغي أن يكون المؤمن أمله في العاقبة الأخروية الدائمة أهم وأشد من العواقب التي يؤملها أن تحصل له في الدنيا وما بقي من أيام حياته القصيرة الفانية. والله لا يحب كل كفار أثيم، الله لا يحب ولا يقرب إليه كل كفار. الكفار هنا الجاحد بآيات، الجاحد بالله وبآيات الله وبنعم الله. كفار يعني كثير الجحود، لأن الكافر كافر، وكفار يعني مبالغة، هنا يبالغ، يبالغ في الجحود بآيات الله. والكفر بنعمة الله أثيم، صاحب إثم عظيم، ومنه أهل الربا. والله لا يحب كل كفار أثيم، جاحد عظيم الجحد والإثم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابتدأ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بحرف التأكيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وحرصوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعملوا الطاعات، عملوا هذه الطاعات العظيمة، لهم أجرهم عند ربهم. لأنه في أول الآية آمنوا وعملوا صالحات على سبيل العموم، لأن الله لا يقبل دينا إلا تاما، ولكن على سبيل الخصوص أيضا هم مهتمون بإقامة الصلاة، مهتمون بأن يخرجوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم. هذا دليل على أهمية الصلاة وأهمية الزكاة. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، الزكاة شأنها عظيم عند الله، والصلاة كذلك شأنها عظيم عند الله، ولذلك نص الله تعالى عليها بعد أن ذكر الإيمان والعمل الصالحات على سبيل العموم. إذا من عملوا هكذا لهم أجرهم عند ربهم، لهم ثوابهم مكتوب عند ربهم، يعني محسوب مكتوب مدخر عند الله. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم من عذاب الله ولا من بأس الله، لأنهم من أهل رضوان الله. فالخوف الذي ينبغي أن يخاف عليهم من أهل الكفر والطغيان والظلم والجحود والإساءة في حق الله سبحانه وتعالى، هم الذي ينبغي أن يخاف عليهم وأن يحزن عليهم. أما هؤلاء أهل الإيمان فلا خوف عليهم من أحد، ولا هم يحزنون، ولن يقع عليهم حزن أبدا، بل سينتقلون إلى فرح وسرور وغبطة ما بعدها غبطة، حينما يروا أجورهم عند ربهم التي ادخرها الله تعالى لهم يوفيهم بها يوم القيامة في جنته التي أعدها لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هنا يذكر الله بعد أن ذكر قبل آيات مسألة الربا وتحريمها، وأنها ليست مثل البيع، وأن حالة الآكل الربا حالة مشوهة وحالة متخبطة، حالة في الحياة يعيشها حالة تخبط، كمثل المجنون الذي لا يعي ولا يعقل ما يفعله ولا يحسن التصرفات في حياته. هكذا يعيش أهل الربا، تصرفاتهم خبط عشواء، وتصرفاتهم لا يحكمها ضوابط الإيمان والعقل والتقوى. مثلهم هكذا مثل المجنون الذي مسه الشيطان بشيء من الجنون، أصابه الشيطان بشيء من الجنون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولازموا تقوى الله في كل أموركم، واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. اتقوا الله وذروا ما بقي، إذا كنتم قد اجتنبتم على سبيل العموم الربا وبقيتم على صور وحالات ولو محدودة من حالات الربا، فإنكم لازلتم في خطر. ذروا ما بقي من الربا، اتركوا كل بقية بقيت لديكم من الربا أو صورة من صور الربا، انتهوا، هنا تدعون الآية إلى الحذر، الحذر كل الحذر من مداخل الربا وصور الربا. ولذلك يروى أن أمير المؤمنين علي سلام الله عليه جاء إليه رجل يريد أن يتجر، فقال له: أفقهت في دينك؟ قال: لا. قال: الفقه ثم المتجر، أو أن تفقه في دينك، اعرف مسائل الحلال والحرام وطرق البيع الحلال وما هي البيوع المحرمة. لأن قال له هكذا: الفقه ثم المتجر، لأن من اتجر قبل أن يفقه في الدين بهذا المعنى أوشك أن يرتطم، أن يرتطم في الربا ثم يرتطم. هكذا الجاهل قد يقع في الربا من طريقة الجهل، والجهل ليس عذر عند الله سبحانه وتعالى، قد أنزل كتابا وأنزل شريعة ودعا المؤمنين إلى أن يعلموا ما في هذه الشريعة وأن يتعلموا ما في هذه الشريعة ليعملوا بها، لأن الله أنزل شريعته للعمل بها، وليست اختيارا. يعلمها من يشاء فيعمل بها، ويجهلها من يرغب في الجهل ولا يريد أن يتعلم. لا، فأنزلها الله سبحانه وتعالى ليعلمها الجميع، ليعلمها جميع العباد الذين أراد الله منهم أن يعلموا شريعته ليعملوا بها. إذن هذه مسألة هامة، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم حقا تؤمنون بالله سبحانه وتعالى. لأن فهنا حينما قرن ترك ما بقي من الربا بالإيمان، يعني أن الذي لا يبالي ولا يترك ما بقي من الربا تنتفي منه عنه صفة الإيمان. لا يمكن أن تجتمع صفة من يلازم أو يبقي على معاملة من معاملاته على جهة الربا أو على صورة من صور الربا وهو يظن ويعتقد أنه مؤمن. هنا نفت عنه الآية صفة الإيمان، لأنه هنا إن كنتم مؤمنين فذروا ما بقي من الربا، وهنا مفهوم المخالفة. فإذا لازمتم الربا وبقيتم على نوع من أنواع الربا فقد انتفت عنكم صفة الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت، سنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الآيات التي بعدها، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى شرح ما تلاها من الآيات بحوله وقوته. ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة من حلقات من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات،

ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا مسألة هامة أيها الإخوة والأخوات، مسألة الربا وأكل الربا. أراد الله سبحانه وتعالى من المال أن يكون نعمة لعباده، وحدد وضرب لهم طرقا وأمورا بها يتناقلون المال من يد إلى يد وينتفعون ويقلبون المال، فجعل المال رزق من الله سبحانه وتعالى وليس نقمة. ولذلك حرم مسائل متعلقة بالمال بسبب ضررها على المجتمع وبسبب ضررها على الأمة. فقال سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا، والربا هو الزيادة، في معناه الربا هو طلب الزيادة أو هو الزيادة، الذين يأكلون الربا لا يقومون، شبه الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا شبههم بتشبيه عظيم في حال أكلهم واستمرارهم على الربا، قال لا يقومون من حالتهم التي هم عليها في أكل الربا واستمرارهم على أكل الربا، لا يقومون إلى الحياة وإلى بقية مسائلهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أن حياتهم وتصرفاتهم في هذه الحياة تخبط، مليئة بالتخبط، مليئة بمن أو مثله مثل من مسه، يعني من أصابه الجنون، هنا المس كالذي أصابه المس. قال العلامة الشرفي في المصابيح، قال الإمام القاسم سلام الله عليه، المس هنا اللمم، واللمم فهو الجنون، إذن كمن أصابه نوع من الجنون، يعني لا يتصرف في الحياة الآكل للربا، فهنا ضرر عظيم للربا، ضرر كبير وخطير، أن من يأكل الربا أن أثر الربا ينعكس على حياة الآكل للربا، على حياته وتصرفاته فبقية المسائل، لأن الله شبهه كمن قد مسه جنون فهو يتخبط، كمن مسه الشيطان بشيء من المس واللمم والجنون فهو يتخبط في أعمالك، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا، يعني قال الآكلون للربا وهم حينما يأكلون الربا يبررون لأكلهم الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع سواء، الربا والبيع بمنزلة سواء لديهم وفي تصورهم، لكن الله أجاب وأحل الله البيع وحرم الربا، ليسوا سواء، الربا ليس مثل البيع، البيع حلال والربا حرام. هم يشبهون الربا مثل البيع لأنهم يقولون كما أن الإنسان يتصرف في ماله بالبيع والشراء، فهو حر أن يتصرف في ماله بطريقة القرض الربوي، مثل ما أنه يسلم ماله ويشتري سلعة معينة بماله ولو غالى في هذه السلعة ودفع مالا كثيرا فيها من طريقة البيع فهو حلال. فقالوا كذلك الربا، حينما يدفع الإنسان ماله لإنسان يستقرضه محتاج إليه على أن يرده بعد أجل معين، سواء يوم أو شهر أو سنة، كيفما كان الأجل ولو بعد ساعات، إذن ما أقرض إلى أجل واشترط فيه أن على المستقرض أن يرجعه بزيادة، فهذا الربا الصريح المحرم. وهناك صور من الربا سنعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تلي أو في مواضعها من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الذين أرادوا وشبهوا الربا بأنه مثل البيع، كما أن الإنسان من حقه أن يتصرف في ماله بطريقة البيع، كذلك من حقه أن يتصرف في ماله بطريقة الربا، لأن المال في الجميع، في البيع وفي الربا، المال مال وله أن يتصرف فيه ما شاء. لا، الله أجاب عليهم، ليس البيع، ليس الربا مثل البيع، بل البيع حلال والربا حرام، وما حرم الله الربا إلا والله تعالى يعلم أن له أضرار كبيرة. ولذلك شدد الله في كثير من الآيات، شدد تشديدا عظيما في الربا لم يشدده في

معصية من المعاصي، كما سيأتي بحرب من الله. يعني توعد من لم ينتهي عن الربا بحرب من الله ورسوله. إذن وحرم أحل الله البيع وحرم الربا. إذن ما كان مال في مقابلة سلعة، حينما يدفع الإنسان مال في مقابلة سلعة معينة يعتبر هذا بيع، يسمى بيع. ومع أن هناك صور من صور البيوع تشتمل على الربا فهو محرم إذا كان بيع يشتمل على صورة من صور الربا، لأن هناك بيوع تشتمل على صور من صور الربا فهي محرم. إذا ليس البيع الحلال الجائز كالربا المحرم، سواء كان في ربا القرض أو ربا بيوع في بعض البيوع المحرمة التي تشتمل على صورة من صور الربا. فمن جاءه موعظة من ربه، هذه مواعظ من الله، الله سبحانه وتعالى يعظنا في هذه الحياة وحينما تنفع المواعظ لمن يتعظ وينزجر. فمن جاءه موعظة من ربه، لماذا سماها الله سبحانه وتعالى موعظة؟ لأن الله لا يعاجل بالعقوبة، هي موعظة يعظنا بها، لأن الله لا يعاجل، ليس حكما الآن، الحكم هو في يوم القيامة، الحكم الفصل، لأن الحكم يتبعه إيصال العقاب المحكوم به. لكن هنا ذكر الله هذه المسألة بأنها موعظة لأنه لا يعقبها عقوبة.

0: عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الشديد بالشديد عند الصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
2: فتيلة، فتيلة يقال فتل الحبل أي لواه، والفتيل ما يكون في بطن نواة التمر كالخيط، ويضرب به المثل في القلة. قال الشاعر: فكلي شفيعا يوم لا ذو شفاعة، بمغن فتيلا عن سواد ابن قاربي. وقد شاع استعماله في الأمر المتناهي في الصغر والقلة، إذ هو لا ينتفع به بل لا يرى بوضوح. وقد ذكر الله الفتيل في القرآن 3 مرات، وهي في الآيات 3 تحمل المعنى نفسه. قال تعالى في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى عدل في حكمه، لا يظلم الناس أبدا ولو شيئا يسيرا جدا. ومثله مما يضرب به المثل في القلة النقير والقطمير، فالنقير نقرة في نواة التمر كالدائرة الصغيرة، والقطمير قشرة رقيقة على نواة التمر. فهذه 3 أشياء في نواة التمر استخدمت في القرآن للدلالة على شيء الضئيل القليل.
3: حداثة الغرب عنوان التنمية البشرية، فيركزون تحت هذا العنوان على تنمية المواهب والقدرات وإكساب الفرد، إكساب الشخص المواهب والقدرات في مجال معين بحسب المجال الذي يدرس فيه أو يتعلم فيه في التنمية البشرية. وقد يضيفون إلى ذلك القليل من القيم العملية التي لا بد منها للنجاح في عمل معين، وهذا جانب محدود في بناء الإنسان وتربية الإنسان. ولذلك فهم يغفلون ويهملون الجوانب الأخرى ذات الأهمية الكبيرة. هذا جانب مهم ولكنه جانب محدود فيما يحتاج إليه الإنسان في بنائه وإعداده وتهيئته لأداء مهامه في هذه الحياة. وهم أيضا لا يكتفون بأنهم أهملوا أو أغفلوا جوانب معينة من أهم المبادئ، من أهم مكارم الأخلاق، من أهم الفضائل، من أهم محامد الصفات التي لا بد منها لإنسانية الإنسان، لكماله الإنساني حتى يتميز عن بقية الحيوانات. هم لا يكتفون بإغفال تلك المبادئ العظيمة، مكارم الأخلاق تلك المهمة، إنما أيضا يربون الإنسان تربية سيئة وفاسدة بنقائضها. فيكون الإنسان بالنسبة لهم قد امتلك مواهب أو قدرات معينة لأداء بعض الأعمال، ومن منطلق التركيز على الجانب المادي، أهم شيء عندهم أن يكون هذا الإنسان إمكانية للإنتاج المادي بأقصى ما يمكن، بأقصى ما يستطيع أن يصل إليه في ذلك. وأهميته عندهم هي بهذا الاعتبار، كم هي قدرته الإنتاجية في الجانب المادي، لأن توجههم مادي بحت، أهملوا كل الجوانب الأخرى. ولذلك مع ما يكون الإنسان قد اكتسبه من قدرات في ذلك أو مواهب أو اكتسبه من خبرة في تلك المجالات، فيكون عنده في الجوانب الأخرى خلل كبير، وتظهر منه سلوكيات سيئة، أعمال سيئة، مفاسد كبيرة تحطه عن المرتبة الإنسانية، وتكون لديه قابلية للانجرار وراء الشهوات والأهواء بدون أي ضوابط ولا قيود، فنتج عن ذلك مفاسد واختلالات كبيرة في واقعهم الاجتماعي. أضاعوا جانب الأخلاق والقيم الفطرية في أكثر الأمور كما قلت، ما عدا جوانب محدودة منها لا بد منها للنجاح في الأعمال الإنتاجية المتعلقة بالجوانب المادية. فهم لم يتعاملوا مع الإنسان كإنسان بما وهبه الله من كمالات إنسانية وبما يميزه عن غيره من الحيوانات، هم يتعاملون معه كحيوان مثل بقية الحيوانات تماما، ما عدا ما يمتاز به من قدرات إنتاجية مادية. أما بقية كمالاته، فضائله، دوره، ما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في واقع الإنسان باعتباره يميزه عن بقية الحيوانات، فهم يغفلون ذلك تماما. واقعهم فيما نتج عن ذلك من سلبيات ومساوئ كبيرة يشهد، والأزمات والمشاكل التي لم يجدوا لها حلولا في واقعهم الاجتماعي وغيره أصبحت واضحة، وإنما يحاولون أن يصدروا أيضا تلك الأوبئة بالذات إلى مجتمعاتنا الإسلامية، حتى لمن يتأثر بهم عندما ينبهر بما حققوه من نتائج في المجال المادي، النجاحات الكبيرة في التصنيع، في الابتكار، في الاختراع، في الرقي المادي، يصدرون له بدلا من أن يستفيد مثلا في الجوانب تلك نفسها، الجوانب الصناعية، النهضة الصناعية، الابتكارات، الاختراعات المستندة إلى الجانب العلمي، الاستفادة العلمية فيما يتعلق بالعلوم نفسها، علوم الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم المهمة، يصدرون له بدلا عن ذلك الأوبئة والمفاسد الأخرى، مفاسد والأوبئة التي هي سيئة جدا في واقعهم الاجتماعي، في أسلوبهم وتعاملاتهم وتصرفاتهم السيئة، دون أن يمكنوه من الاستفادة منهم في تلك الأشياء المهمة. ولذلك هم يستهدفون في عالمنا الإسلامي من يمتلك المعرفة العلمية التي يمكن أن يخدم بها أمته وشعبه. استهدفوا آلاف العلماء الإيرانيين بالاغتيالات، جعلوا منهم هدفا أساسيا في الاغتيالات والاستهداف. استهدفوا في العالم العربي البعض مثلا في العراق وفي بلدان أخرى، إما بالاغتيالات وإما بالاستقطاب والاستحواذ عليهم والسيطرة عليهم وتسخيرهم في خدمة الغرب نفسه وليس في خدمة بلدانهم

اختار النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا كرم الله وجهه وزيرا وأعده إعدادا ممتازا للمواقف الحرجة والعادية، وها هو يباشر في الهجرة دورا من أخطر الأدوار. إنه الفداء، وبكلمة صارمة: نم يا علي في فراشك. الهجرة النبوية.

الهجرة النبوية الشريفة إذان ببدء عهد جديد في تاريخ الدولة الإسلامية الحديثة وإرساء دعائمها والتأهب لمرحلة بناء الدولة العادلة القوية. أفاق FM، تمكين وانتصار إلهي.

الهجرة النبوية الشريفة هجرة إلى الله، وهي محطة سنوية نجدد فيها الحب لله ونهجر فيها العصيان ونكفر بكل طواغيت الدنيا. آفاق FM، آفاق الهجرة والنصر.

قامت الأخوة بين المهاجرين والأنصار على الحب في الله تعالى، وهي عبادة كريمة، وهي الأخوة التي تدوم لأنها تقوم على المبادئ الفاضلة.

دولة الإسلام لم تبدأ إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الهجرة كسر للجمود العقلي والتبلد الذهني. الهجرة النبوية. الهجرة النبوية. كان مسجد النبي الطاهر أول وقف في الإسلام، وتوالت بعده الأوقاف، وتسابق المسلمون في وقف كرائم أموالهم في أنواع الخير والبر والإحسان. الهجرة النبوية.

في هيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقف العالم متأملا عظمة النبي وعظمة رسالته، حيث ضرب لنا أروع المثل في إقامة روح العدل والتآخي والحضارة والنور والهدي. آفاق FM، أنوار الهجرة النبوية.

في هيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقف العالم متأملاً عظمة النبي وعظمة رسالته، حيث ضرب لنا أروع المثل في إقامة روح العدل والتآخي والحضارة والنور والهدي. آفاق FM، أنوار الهجرة النبوية.

اختار النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا كرم الله وجهه وزيرا وأعده إعدادا ممتازا للمواقف الحرجة والعادية، وها هو يباشر في الهجرة دورا من أخطر الأدوار. إنه الفداء، وبكلمة صارمة نم يا علي في فراشه. الهجرة النبوية.

ذلك المسجد النبوي الذي فرشه الرمل وسقفه صعف النخل. كان يقف النبي في محرابه يرتل آيات القرآن، ودموعه تقطر على قدميه، وقد اصطف خلفه رهبان الليل فرسان النهار. ألا الهجرة النبوية؟ كان مسجد النبي الطاهر أول وقف في الإسلام، وتوالت بعده الأوقاف، وتسابق المسلمون في وقف كرائم أموالهم في أنواع الخير والبر والإحسان. الهجرة النبوية.

الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة كانت هجرة منظمة مرتبة، وعد لها بصبر وبحكمة وسياسة وفقه. فالعشوائية ليست من أساليب التغيير في الإسلام. آفاق FM، وعي وبصيرة واقتداء.

الهجرة النبوية الشريفة هجرة إلى الله، وهي محطة سنوية نجدد فيها الحب لله ونهجر فيها العصيان ونكفر بكل طواغيت الدنيا. آفاق FM، آفاق الهجرة والنصر.

دولة الإسلام لم تبدأ إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الهجرة كسر للجمود العقلي والتبلد الذهني.

الهجرة دورا من أخطر الأدوار، إنه الفداء وبكلمة صارمة نم يا علي في فراشه. الهجرة النبوية.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

الأزهر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. وقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نهى الله تعالى نبيه أن يصلي في هذا المسجد الذي بني لهذا الغرض، ضرار وكفر وتفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولأنه لو صلى فيه لأعطاهم شرعية، وأعطى شرعية وفتح المجال لفتح باب المضاررة وبناء المسجد جوار المسجد، وشرعن للناس الفرقة والشتات والضرار فيما بينهم. ولذلك نهاه الله تعالى عن الصلاة في هذا المسجد، وإن كان في ظاهر الأمر أنه مسجد بني في ظاهر الأمر لله ولإقام الصلاة، كما قالوا: بنينا يا رسول الله مسجدا لذي العلة ولذي الحاجة ولليلة المطيرة ولليلة الشاتية، فتعالى فصل لنا فيه يا رسول الله. فمنعه الله تعالى من ذلك وقال: لا تقم فيه أبدا. قالوا: يقاس كل مسجد بني على الضرار على هذا المسجد الذي بني على الضرار. وما من شك أن كل مسجد يختلف باختلاف الباني له، يعني والمقصد والغرض من بنائه. بعض المساجد بنيت لله سبحانه وتعالى يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، تجتمع كلمة المسلمين في هذا المسجد، تزداد أخوتهم ومحبتهم. وبعض المساجد بنيت لغرض آخر، الغرض منها الرياء والسمعة والشهرة وما إلى ذلك. وأشد من ذلك لو كان الغرض فرقة المسلمين وزيادة الشحناء والبغضاء في صدورهم. لذلك قال: لا تقم فيه أبدا، لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قبل ذلك قوله أبدا، في قوله لا تقم فيه أبدا، التأبيد هنا قيد في عدم القيام، لا تقم في هذا المسجد أبدا. فقوله أبدا قياسا عليه، كل المسلمين لهم حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد يدخلون في ذلك. لا مسجد أسس على التقوى، اللام يقال إنها لام الابتداء، وقد تكون اللام الرابطة لجواب القسم. لام الابتداء مثل قوله تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لام الابتداء يؤتى بها لتأكيد الكلام، هي من المؤكدات. وقد تكون الرابطة لجواب القسم والتقدير: والله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فيكون التأكيد منه أكثر. وها هنا فيه إشارة وإلماح إلى أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي وأن يتخذ مسجدا فلا يتخذ من المساجد إلا ما شرف عامره وخلصت فيه النوايا. ولأن الأجر في الصلاة في المساجد التي هي على هذا النحو خير من الأجر في المساجد الأخرى. قد يكون الإنسان جاهلا عن حال هذا المسجد ومن بناه، فهذا محمول على السلامة. لكن لو علم، بعض المساجد قدر لها أن تندثر تماما، أن يعني تمحى تماما، الله أعلم ما هي النيات، الله أعلم ما عند الله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال المسجد ينبغي أن يكون المسجد مخلصا به وجه الله سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وها هم قد بنوا مسجد، لكنهم لم يبنوا هذا المسجد لوجه الله سبحانه وتعالى، بنوا كما تقدم لنا بالأمس من أجل المضاررة والتفريق بين المسلمين، ومن أجل الإرصاد. إرصاد يعني أنهم جعلوا مكانا، لأنه أمرهم أبو عامر الراهب يبنوا هذا المسجد حتى يعود، فهم هيئوه مثل ما تقولوا غرفة عمليات، جعلوا غرفة عمليات لشن الحروب ووضع الدسائس والمكر والخديعة بالمسلمين. قال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى. هذا المسجد أول مسجد هو مسجد قباء الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك من يذهب إلى أن المسجد المراد به مسجد رسول الله، وأن النبي قد سئل عن ذلك فقال: والله إنه لهذا المسجد، يعني مسجد المدينة المنورة. لكن الظاهر في مقابل أن هذا المسجد مسجد ضرار كان في تلك الناحية التي فيها مسجد قباء سواء، فالمراد بالمسجد هو مسجد قباء.
مسجد هذا أول ما وصل النبي إلى المدينة، بقي الثلاث والربع والخميس وصلى الجمعة بعد ما انصرف منها في مسجد يسمى مسجد الجمعة، أول مسجد أقيمت الجمعة فيه في المدينة بين قباء وبين مسجد النبي صلوات الله عليه وآله. يعني أنه ارتحل يوم الجمعة مسافة كيلو 2 كيلو 3 كيلو، بدأ صلاة الجمعة، بدأت نيك وصلى صلاة الجمعة، ثم انتقل إلى المدينة حيث باركت ناقته صلى الله عليه وسلم واختط المسجد النبوي. لمسجد أسس على التقوى، وهذا في الدلالة على أن الإنسان إذا أراد أن يبني مسجدا عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأن يريد ببناء المسجد إيجاد مكان طاهر يجتمع الناس فيه ويؤدون الصلاة فيه ويذكرون الله تعالى فيه محبة لذكر الله ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان غرض الإنسان هكذا فهو من الموفقين، وإذا كان غرضه السمعة والرياء والخرشة وقالوا والله ما ذي المسجد ما تحفة ما معن من هذا شيء ما معن من الأجر ما شيء، لأنه رياء وسمعة، ومن راء راء الله به ومن سمع سمع الله به، ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا والعياذ بالله. لا مسجد أن يتخير ويتحرى الدرهم الحلال والأرض الحلال، فلا يبني في بيت في أرض مغصوبة. بعض الناس يشير يغصب الأرض حق الناس وسوى المسجد وقال ما بنى فلان وهذا المسجد مدري كيف، والفلوس حق البناء من ربا ومن حرام، وربما من حق الله بالتجر في الخمر ولا مع فنادق وبيع الخمر فيها. المهم لا يتقبل الله، إنما يتقبل الله من من المتقين. فالمسجد لا بد أن يبنى على هذا الأساس، أن يبتغى به أولا وجه الله، وأن يكون المال حلال، وأن تكون الأرض حلالا، وأن لا يكون مضاررا لمسجد آخر بجواره. يعني لا يبني مسجد جوار المسجد. كان الأول ولا يعني وكتب الفقه تتحدث في هذا الجانب أنه لا ينبغي بناء المسجد جوار المسجد، لما في ذلك من فرقة الناس، بدل أن يصلوا في المسجد 3-4-5 صفوف ما عاد تلقى لا صف صف ونص، هذا لا الناس بيصلوا، والباقي في مسجد آخر وهذا لك في مسجد آخر وتفرقوا، وهذا خطأ وهذا خطأ، ما بتدبير ولا بسياسة في هذا الجانب. قصدهم أنه هذا كل السابر هو خطأ، يعود بالنقب أو يعود عكسا سلبا على نفسيات الناس وعلى جمع كلمة الناس وعلى وحدة الناس. سواء بعد كل مسجد يشتي خطي، كل مسجد يشتي إمام، كل مسجد يشتي محاضر، وبعدها تبدأ الفرقة من جديد. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أول يوم وصل فيها النبي ده مسجد مه قبة. وأي مسجد أسس على التقوى على هذا النحو هذا الذي يجب أن يقوم الناس فيه ويصلون فيه ويصلوا فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وأولى بأن تصلي فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. حتى الرجال الموجودون في هذا المسجد موصوفون بهذا الوصف أنهم رجال يحبون أن يتطهروا، بخلاف مسجد ضراء فهم أناس لا يحبون أن يتطهروا. والتطهر قد يكون من الأرجاس الحسية وهي النجاسات والغدورات، وقد تكون من الأخلاق البذيئة والسيئات والذنوب، ومنها النفاق على رأسها النفاق. فهذا المسجد شهد الله لأهله بأنهم يحبون أن يتطهروا. سأل النبي أهل قباء، يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم، تي الآية عندما قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم فما تصنعون عند وضوئكم؟ قالوا نتبع الحجارة الماء، نتبع الحجارة الماء. كيف؟ يعني عندما يقضوا حاجاتهم في المتخذات يتجففوا بالجماء بالأحجار أو نحو ذلك، ثم يتبعون التجفف هذا بالماء بالوضوء بالماء بالاستنجاء سواء. فأثنى الله عليهم لأنهم على هذا النحو، قال تعالى والرجز فاهجر مه وثيابك فطهر. وأنه حري بالمؤمن أن يكون صاحب حس وشعور
بالطهارة بأهمية الطهارة، لأن الله يحب الطيبين ويحب المتطهرين ويحب النظافة وأهل النظافة. واضح وماشي. المكان الذي فيه كادورات وفي أوساخ تحله الشياطين ولا تقربه الملائكة، والإنسان ولو كان فقيرا هو متطهر ونظيف، ولو حتى ثيابه ممزقة، وذلك يغتسل الإنسان وتنظف ينظف ثيابه وتحرى سواء لا يلبس السروال الذي قد يعني تلطخ بالقادورات بالنجاسة، عندما مثلا يبول بعد ما يبول يتحرى أنه قد نكى محل قدرات البول تجففها، ثم يغسلها بالماء. بعض الناس يلبس لك السروال بعد ما يريق الماء وبقية القدرات في ماء في أفخاذه وفي سرواله، وهذا خطأ، ودخل قصته أنه سابر وقال له لا انت شكيف قلبته سواء ما يجوز، هذا الصلاة غير مقبولة. ورد في الحديث أن النبي صلوات الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أو في كثير، بلى، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فلا بد عندما واحد يدخل المتخذات يدخل بعد ما يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقعد القعدة الجلسة الصحيحة ويقضي حاجته ويتطهر سواء، لا يخرج الله وقدمه تطهر، لا يخرج عثل هذا في أحد الفرجين بقية من نجاسة، لأن الله لا يتقبل إلا من المتطهرين ويحب المتطهرين. هذا جانب. الجانب الثاني، عندما يتوضأ عليه أن يتحرى الوضوء كاملا سواء، وينكي جسده إن كان صاحب حدث أكبر، لأنهم ورد عن هؤلاء أهل قباء أنهم كان الواحد منهم لا يبيت ليلته إذا أجنب إلا وقد اغتسل، إذا أجنب إذا قرب من زوجته لا يبيت إلا لا ينام إلا أمه إلا وقد اغتسل غسل الجنابة، يعني هذا تحري، لأنه مدح الله أناس على هذا النحو. بعد ما يتوضى الإنسان ودخل الجامع لا يجي والحذاء حق بتقطر ولا القنطرة بتقطر، وجال لأن الجامع مه أن ظهر بيت آمه للطائفين والعاكفين والركع السجود. فيتحرى الإنسان إذا دخل المسجد، بعض الناس ما بيش في ذهنه بنبصر الناس خيرات خيرات خيرات قصدي يتحرى في الحمام، ونقل النجازة حق الحمام لا داخل البنية لا فوق الفراش، وهذا خطأ. يجب على الإنسان أن يكون عنده حس وإدراك بهذا المسؤولية. جاءوا بمطر، النبي عندما رأى بمطر قال إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال، لا عاد تدخلوا شان المسجد للمن النهداري ما عيبا، ولذلك شرع الجمع بين الصلاتين في وقت المن، لأنه لو ساروا الناس ورجعوا ترجع هي الإشكالية. فالنبي بيلاحظ هذه الأشياء كلها، ينبغي علينا أيضا أن نلاحظ هذه الأشياء، الطهارة، طهارة البدن، طهارة الثياب، طهارة المكان، طهارة الماء، طهارة القلب في نفس الوقت، لأن الإنسان قد يدخل المسجد وهو يحمل من الشحناء والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قد ربما لا ترفع صلاته من فوق رأسه، وربما تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق ثم يرمى بها إلى وجهه، فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. يجب أيضا أن يكون حاضر القلب، حاضر الحس مع الله سبحانه وتعالى، متحري في ثيابه. بعض الناس بيأكل الوقف، حتى الوقف عنده بيأكل ويشتري الزن أول كنت سار الجامع ودخل الصف الأول وما بديش حق الوقف صلاته، لأنه أكل حرام وثيابه حرام وملبسه حرام ومنكعه حرام وبيته حرام، أنى يستجاب له؟ مشكلة مشكلة مشكلة كبيرة. لا يدرك الناس هذه الأبعاد كلها، يعيشون حالة ضيقة لا يجعلون الأمور يرتبط بعضها ببعض، هذا بهذا وهذا بهذا وهذا بهذا وهذا يكمل هذا وهذا سواء. هذه مسائل ينبغي أن يكون الإنسان ملمبا بها مدركا لها شاعرا بها، سواء عند حقوق المكالف بيأكل السنة الأول والثاني، مات الأب والكبير هذا جالس الجهال عند القصار ولو قد عمرهم 20-30-40 سنة جالس في نظرة قصار، لا يدي لهم حقهم ولا يدي حق البنات ولا شيء، وهو بيصلي وبحقها الثياب بحق الناس والأكل حق بحق الناس وكل شيء بحق الناس. هذه مسائل يا إخواني يجب أن تراعى. إن الله إنما يتقبل الله من من المتقين، والتقوى في كل شيء، التقوى في الذات، في الملبس، في البيت، في المسكن، في المسجد، فيهم كلهم لا بد من مراعاة هذه الأمور. قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
قال النبي عندما التقى بأهل قباء: أترضون بالقضاء؟ قالوا: نعم. أتشكرون الله عند الرخاء؟ قالوا: نعم. قال: أبشروا فإنكم مؤمنون، وإن الله تعالى قد أثنى عليكم يا أهل قباء، فماذا تصنعون عند وضوئكم؟ قالوا: نتبع الحجارة الماء، يعني بعد ما نستجمر اليوم قبل فاين، ها؟ بعد ما واحد يتجفف ويغتسل وينظف سواء، وبعدها عندما يخرج أيضا من الحمام يخرج ويترك الحمام كما تركه محل الوضوء، سواء يخرج منه ويتركه كما يحب كما دخله. يعني لا ينبغي الإنسان أنه يمهد ويوسخ ويلطخ بالقادورات ويخرج ولا في ذهنه كأنه حمار، ما هو آدمي. مشكلة بعض الناس هكذا، يدخله بيوسوس يعلم الله ينحسه، ويخرج من الحمام وقد لطخ هانا وهانا، وربما لطخ ثيابه ولا يشعر وهو في حالة الله أعلم أينه، وهذا من أعمال الشيطان والعياذ بالله. يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لهذا الأمر، وإذا ما نظف بعد ما يخرج يفرق ويصرف القادورات ويخرج ويترك المكان نظيفا كما دخله. قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. يتطهر، يتفعل، ولعل في ذلك إشارة إلى حرصهم على التطهر وتكلفهم لمسألة التطهر والطهارة، لكن لا يصل بهم الحال إلى مرحلة التشكك. بعد يقنبر يتوضأ ساعة ساعة ونصف وهو مه بيغسل إصبعه ويغسل أظفاره، بعض الناس هكذا يدخل في شك وزاوس سواء ويقنبر يشوك، وهذا خطأ. وإنما المراد أنه يبالغ في التطهر لكن بحيث لا يصل إلى مرحلة الشك. قال: والله يحب المطهرين. سبحان الله، عندما تكمل واحد يتوضأ وغسل وسوى ذلك الثلاثة، هذا جبهته ناصيته واستغفر الله وطلب من الله الرحمة، قالوا: إن كل قطرة من الماء الذي يخرج من الإنسان يغسل يسقط بها ذنب، القدرات كلها تغسل ذنوبه، فإذا جاي يصلي ما عبى على الذنوب، قد وغر بس أجر جديد. وقد ورد في قوله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا من الحسنات. ذلك ذكرى للذاكرين. قال: والله يحب المطهرين. هنا التاء ادغمت في الطاء، أصلها المتطهرين، غير ادغمت التاء في المه ادغاما متجانسا كما يقال. والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، هذا الخبر سواء، هل من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، سواء. ما من شك أن من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ممن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. من هو الذي أسس بنيانه على تقوى من الله؟ وذلك الذي تحرى المال الحلال والأرض الحلال والنية الطيبة المخلصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لم يرد بذلك سمعة ولا رياء ولا شهرة، ولا يتكلم الناس عنه أنه والله سوى مسجد ما قد أحد سوى مثله سواء، وهذا يشتي ساعة الزعيم الفلاني ساعة الرئيس الفلاني ساعة الملك الفلاني، يشتي ينافس هذا، قالوا بنوا هناك مسجد أكبر مسجد ما كذا، قال وهذا يشتي على أنه رئيس يسوي مسجد مثل ذلك المسجد ولو في حق الناس. وهذا أخطاء كبيرة يقع الكثير فيها من الناس، حتى إن بعضهم وصل بهم الحال إلى أن يبنوا مساجد فوق القبور، بصدوا على قبوره مقابر وعمروا فيها مساجد مستقلين سلطاتهم ونفوذهم وقوتهم، وهذا من الأخطاء الكبيرة. بدل ما يكون المسجد يعني أجرا له كان وزرا عليه والعياذ بالله. المهم قال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به جهنم. شبه الله سبحانه وتعالى أعمال المنافقين الذين يبنون المساجد نفاقا ورياء وسمعة كالذي يبني على شفا جرف هار. ما هو الجرف الهار؟ أبصرت والسيل لو ما يخد عرض السائلة، لا هي ترى يخد من سفال هامه ويبقى على وهكذا ساعة صفيف سواء، يجي واحد يعمر فوقه وهو تراب رخ، وعادة الدنيا رخوة تحته بالماء،
وجاء واحد يعمر فوقه، أيستقر البناء فيه؟ ما يستقرش بطبيعة الحال. كذلك أعمال هؤلاء شبه الله أعمالهم بأنهم يبنون، ولو بنوا مساجد بنوا على شفا جرف هار، يعني آيل للسقوط، فانهار. أين انهار للسائلة؟ قال في نارمة، معهم سهلة والسائلة عن بد بيدنا وبزينا، لكن في نار جهنم والعياذ بالله. فانهار به في نار جهنم. المسألة ليست بالسهلة عندما يتوعد الله وعندما يشبه الله أعمال المنافقين بهذه الأعمال ومن يبني على شفا جرف هار، على الإنسان أن يحتاط، لا يقمبرش، يعني يراكز، ما بالله يقمر، ما بالله يكمل عمله، ما بالله ولولا جهنم والعياذ بالله، ودخل النار من كذا ودخرج من كذا. ما هو حال المؤمن هكذا أبدا. حال المؤمن إنما كان قول المؤمن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم. الذي يقفوا عند حدود الله سبحانه وتعالى ما يتجرؤوش، ما عندهم الجرأة، لأنه الجريء، الجريء هو جريء على النار والعياذ بالله، من يصبر على النار. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قلت لكم معنى الهداية، معنى سلب الهداية ها هنا أنه عدم التوفيق وعدم الألطاف وعدم التثبيت، لأنهم لا يستحقون الألطاف من الله لأنهم على هذا النحو. الذين يستحقون الألطاف هم من استفاد من الهداية الأولى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. قال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قلت لكم بالأمس أن بناء المسجد، إن بناء المسجد هذا مسجد ضرار، كان جزءا من عملية الحرب النفسية أو الحرب النائمة ضد الإسلام والمسلمين، وأنهم لم يجدوا مبررا لأن يجتمعوا ويحيكوا مؤامراتهم ويوجدوا لهم مكانا من خلاله يتمكنون من حبك المؤامرات والدسائس ضد الإسلام والمسلمين إلا بأن يبنوا هذا المسجد. فعندما نزل جبريل عليه السلام وأخبر النبي بشأن المسجد وأمره بهدمه، وكما قلت لكم بالأمس هذا يعد دليلا عند كثير من ولاة الأمر بجواز هدم بيوت المنافقين إذا كان بيت من بيوت الله قد هدم لأنه اتخذ لأجل هذا الغرض، لأجل الكيد والدس وما نقول الخديعة والمكر بأبناء الإسلام والمسلمين، وجاز هدمه وخرابه. فبالأولى إذا لم يكن بيتا لله، إذا كان بيتا من بيوت المنافقين الكبار، واضح وماشي، ولكن يختلف تحديد هذا المنافق من غيره بحسب الوقائع والأحداث. لكن قال تعالى: لا يزال بنيانهم. بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وإحراقه، دخل في قلوب المنافقين شيء كبير من الحقد والغل والمرض والبغضاء والبغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ازداد حقدهم وازداد بغضهم وازداد كرههم للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام. فقال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. ها هنا حذف مضاف والتقدير، لا يزال خراب بنيانهم ريبة في قلوبهم. لا يزال خراب أو هدم بنيانهم الذي بنوا ريبة، أي مصدر شك ومصدر حقد ومصدر قلق. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني سيستمر الحقد والضغينة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. عندما تقطع قلوبهم ويفنوا من الحياة ويذهبوا، عند ذلك سيذهب هذا الحقد. طبعا إذا ماتوا مات حقدهم، لكن الآية تخبرنا أن حقدهم لن يزول إلا إذا ماتوا، يعني سيبقى الحقد كامنا في قلوبهم ضد الإسلام والمسلمين، وسيستمر هذا الحقد ولن يزول هذا الحقد إلا بزوالهم، بزوال محل الحقد الذي هو القلب. إذا زال المحل زال الحال، يعني إذا زال القلب زال الحقد.
وهذا دلالة على أن حقدهم سيستمر. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. الحمد لله ما كان بشهادك الأيام العربية والحدث والجزيرة، لأنه لو كان بهذه الأيام هذا العربية والحدث كيف كان عيب على الخبر محمد يخرب المساجد ويعتدي على بيوت الله ويعتدي على المصلين. هو ذا بيكذبوا علينا أن احنا اعتدينا على بيت الله الحرام، ولا اعتدينا ولا مسينا ولا اتحاكينا ولا متينا ولا اشرنا ولا سواء، ولكن حالة النفاق هكذا. فالحمد لله أنه لم يكن هناك لا قناة العربية ولا الحدث ولا غيرها من هذا القنوات. لكن قد اشتغلوا وقتهم جهدهم، ما كان بشهادك الأيام واتساب ولا فيسبوك ولا تغريدة ولا تويتر ولا شيء، اشتغلوا جهدهم. لكن هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، أنه لم يكن هذه الأيام هذا العينات سواء، لأن هذا لا منافق بوسائل وتقنية متطورة وحديثة، ويصلوا إلى قلوب العالم ويحركوا العالم ضدك، مثل ما سوى مفتي الأزهر عندما مهدي دين الشعب اليمني الذي بيدافع عن نفسه عندما قصفوا تلك المضخات حق البترول، ولم يدن المجازر الكثيرة بالعشرات بل بالمئات بل بالآلاف، وما تحرك ولا تحاكى كب يحركهم مشاعر الناس ويلهبون مشاعر الناس الذي اعتدوا على الشعب اليمني مجدد. لكن ما يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. عندما تتقطع قلوبهم عند ذلك ستذهب الماء الريبة، لأنه ما عابش محل للريبة، ما عاب مكان تكون فيه الريبة. والله عليم بأحوال العباد، حكيم في أحكامه سبحانه وتعالى. عندما يقول الله لا تقم فيه، فمن الحكمة أن نمتثل أمر الله لأنه يعلم ونحن لا نعلم، واضح وماشي. عندما ينهانا الله مثلا عن التحزب، هو يعلم ما هي نتيجة التحزب، فذلك قال مه ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم. هو حكيم ما هو حكيم ماشي. إذا حين احنا أكثر حكمة من الله، أعوذ بالله من غضب الله. كيف قالوا لابد من ما نتفرق وما لابد ما نتحزب على سبيل ندور لنا من يجي يفرع علينا من الخارج؟ جاءوا نتحزب وننتخب رئيس وأمين عام ونائب ذا وهكذا، ويصدق الناس، وهي بذور فتنة للمستقبل. وما نعيشه اليوم هو نتيجة الأخطاء السابقة. في الحزبية كنا شعب واحد وأمة واحدة على قلب رجل واحد، قالوا جاءوا نتحزب جاءوا نختلف. فالمهم اشتي أقول لكم أنه بيقول والله عليم بأحوال العباد ونفسياتهم، ولا يخفى عليه شيء من أمورهم، وحكيم في أحكامه سبحانه وتعالى. فلذلك إذا ترك الناس أوامر الله فقد تركوا الحكمة، والله تعالى يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا، وحري بالمؤمن أن يلتزم شرع الله وأن يقف عند حدود الله، ولا يقول ما هذا هو غرب هالغرب كبيه غرب في الماضي اليوم احنا في عصر جديد وتطوروا الناس وده. هو الحكاية هي نفسيات الناس نفسها، وتوجهات الناس نفسها، والفرقة الذي فرق بها إبليس الناس آنذاك يفرق الناس اليوم بها نفس الشيء اليوم. والله بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا. فترك واحد الحزبي لا يفرح بالبطاقة حقه، والله ما أقدمه وربما تأخر من الجنة ربما، لأنه متحزب واضح وماشي. هذا غرب ضرب مثال، لأنه يجب على الناس أن يقفوا عند حدود الله وأن لا يتعدوا حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. لو جاز التعبير، لو جاز لنا أن نسمي هذه السورة سورة النفير أو سورة القتال لما أبعدنا سواء. تتحدث عن الجهاد، تتحدث عن النفير العام، تتحدث عن المفبطين، تتحدث عن المجاهدين، تتحدث عن ثواب المجاهدين، تحدثت عن جوان، لأنها معركة كانت فاصلة بين المسلمين. كل المعارك السابقة التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الجزيرة العربية بين العرب أنفسهم. هذه المعركة بين من ومن؟ بين المسلمين وبين العرب إن جاز التعبير، وبين الروم بنو الأصفر ترامب وجماعته حق هذا الأيام.
ما قال النبي لا ضاقت لنا بجالوت وجنودك كما قال أصحاب ضالوت، ولا قالوا هذا ما بش لنا قدرة بالروم، وإنما توكلوا على الله، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلاحظوا بعد أن يتحدث القرآن عن جانب من الجوانب، بعد أن تحدث عن المنافقين وعن توبة بعضهم وعن المرجون لأمر الله إما يعذبهم إما يتوب عليهم، وبعد أن ذكر الله والسابقون من الأولون من المهاجرين والأنصار، عاد مجددا ليتحدث عن الجهاد وعن فضل الجهاد وعن فضل الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقولوا إنها ماذا تبر علينا، كنا بنأكل وبنشرب ونسير ونجي ونزاور، ما هو هذا المحنة، من جاء لنا هذا الخبر؟ لا رحم الله من كان سبب ويدعو بهذه الدعوة، وهذه دعوة عامة الناس عندما يشكل عليهم الأمر، وكثير من الناس لا زال الأمر مشكلا بالنسبة لديهم، وما فهموا أن سنة الله سبحانه وتعالى في العباد أن يبتلي بعضهم ببعض، وقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هو لابد من المه، يعني من قبل خلق آدم، من قبل خلق آدم والله يقول للملائكة إني جاعل في الأرض مه خليفة، جوبوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، أنا أعرف أنه سيحدث هذا، ولكن هناك فرق بين من يسفك دمه من أجلي وبين من يسفك دمه من أجل الدنيا ومن أجل الطاغوت ومن أجل الشيطان. أما الجهاد فمن حيث هو ذروة سنام الإسلام، ولذلك جاءت شرائح في المجتمع باسم المنظمات المدنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، وأيضا تيارات دينية مستحدثة مبتدعة كالقاديانية وكالبهائية ونحوها، الغرض منها أن تكره الناس في مسألة الجهاد وأنها سفك دماء وأنها إرهاب وأنها ذا وأنها، وعلى الناس أن يتعايشوا على ما هم عليه، بيزنوا وبيسرقوا وبيشربوا الخمر بيقتلوا النفس التي مع أنهم لا يتورعون عن قتل النفس بغير حق، يأكلون لقمة الإنسان ويأخذونها من فمه ويستعيذون بها رصاصا توجه في صدور المؤمنين، لقمة العيش حقنا مثلا عندنا بترول عندنا غاز، المفروض أن الناس كلهم سواسية مستوون في الغنى في الدعاء في الساعة في الساعة في الرخاء، ويأخذون أموالنا عن طريق عملائهم في المنطقة كما هو معلوم، العملاء الرؤساء والزعماء والسلاطين والولاة وولاة الأمر وسمو الأمير وجناب وصحاب السعادة والسلطان المعظم والمفتى وإلى آخره، يذهبون بأموال هذه الأمة إلى اليهود والنصارى وبدورهم سواء يردها لنا رصاص قنابل عنقودية سواء قنابل محرمة ويقتل بعضنا بعضا، هل فيهم إنسانية؟ وعندما نتحدث عن الجهاد يقولون إنكم إرهابيون وأنتم مخربون. وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه الكثير من الناس، وظن أنه مدني وأنه متمتن وأنه حضاري، وهذا خطأ كبير جدا. إن عزة الإسلام والمسلمين قائمة مرهونة بالجهاد في سبيل الله، وما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، ولأمر ما يؤكد الله مجددا ومرارا وتكرارا على أهمية الجهاد، وأنه لا يمكن لأي عمل من الأعمال أن يساوي أمر الجهاد، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وهذا المؤمنون باعتبار أنهم حواهم مع المجاهدين، لكن من يمارس عملية الجهاد فضله أكثر من البقاء في بيته مع أن هواه ودعاه للمجاهدين، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات عند الله، درجات الدرجة ما بين السماء والأرض درجات، وذلك سيتندم الكثير من الناس أنهم لم يكونوا قد شاركوا في الجهاد في سبيل الله بأي شيء من الأشياء سيندمون. سئل النبي هل يعدل الجهاد شيء يا رسول الله، هل هناك عمل ما يمكن أن يساوي أجر الجهاد يا رسول الله؟ قال
لا تستطيعونه، ليس هناك ما يساوي الجهاد. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم ليله الصائم نهاره، الذي القانت بآيات الله لا يفتر من ذكر الله حتى يعود المجاهد. هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ لا لا لا لا لا. قال الإمام علي وبتحدث قال إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسوله وكلمة الفطرة، وكلمة الفطرة التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. والجهاد في سبيل الله فإنه ذروة سنام الإسلام، الجهاد مه في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل بر، كل بر فوقه بر، كل بر فوقه بر إلا الجهاد في سبيل الله فلا شيء فوقه. والجود بالنفس كما يقال أقصى غاية الجود، وعندما يقول الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نعم عاهدت الله تصلي صليت صمت حجيت، هذا أنا ما أسهل على الجوارح، ما أسهلهن على القلب. وبعض الناس قد يعاد عنده لو ترك الصلاة وترك الوضوء وترك الماء لا يستوعش، لكن الجهاد في سبيل الله قد أكبر علامة على الإيمان في سبيل الله سبحانه وتعالى. الجهاد في سبيل الله. قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الملك كله حق الله، ملك الله سواء هذا البائع أصلا حق من هو، ونفسه حق من هي، وماله حق من هو، كله ملك لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك سماه الله شراء، ولا يشلك عيشلك وشلك كما كلك وعلبك مشتا سبحانه وتعالى. ولكن هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما هي السلعة؟ جنة عرضها السماوات والأرض. قيل إن الصحابة لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سواء بيعة العقبة كما يقال، مع أن السورة هذا من آخر ما نزل من القرآن في المدينة في السنة التاسعة للهجرة، وهذا الذي بايعة العقبة هي ذك في المكة قبل الهجرة سواء. قالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال تبايعوني على أن تؤمنوا بالله ولا تشرك به شيئا، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا هل هناك غير ذلك؟ قال لا. قالوا سواء بايعناك يا رسول الله، فما لنا إن بايعناك؟ قال الجنة. قالوا والله لا، نعمة الصفقة أو نعمة التجارة، والله لا نقيل ولا نشتقي، والله لا نقيل ولا نشتقي سواء. فهذه نعمة كبيرة عندما الإنسان، أنتوا سمعتوا ذلك أبو حرب بتحاكى البايع والشهود التوراة والإنجيل والقرآن والسرعة الجنة. بعض الناس ولو ما قري ولو ما كتب يجي له نور إلهي يهديها الله سبحانه وتعالى إلى الحق ويفوز بالحق، وعاد صاحبنا بيقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ والدرس الأول والثاني والكتاب الأول، ولا استفاد من هذا بشيء، ولا استفاد من هذا بشيء والعياذ بالله. قال يعني يكفي لها هنا، وإن شاء الله الحديث بقية بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين. والطف بنا يا الله فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا رب العالمين. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وردهم إلى أهليهم وذويهم بعد قضاء أوطارهم ظافرين سالمين غانمين، لا فاقدين ولا مفقودين ولا فاتنين ولا مفتونين. واحفظ يا الله عبادك وبلادك يا أرحم الراحمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين.
اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اكسر شوكة آل سعود ومن حالفهم مشايعهم وناصرهم، وأرنا يا الله فيهم عجائب قدرتك بحق هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين، وبحق القرآن العظيم يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين. اللهم اختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

الهجرة النبوية الشريفة إذان ببدء عهد جديد في تاريخ الدولة الإسلامية الحديثة وإرساء دعائمها والتأهب لمرحلة بناء الدولة العادلة القوية. آفاق FM، تمكين وانتصار إلهي.

بشرة نبوية موسم من مواسم الطاعة وفخر من مفاخر الدين ومرحلة من مراحل الإسلام يجب أن يعيشها المسلم ويحياها المؤمن ليأخذ منها الدرس والعبرة ويستخلص منها السلوك والتطبيق. آفاق FM، آفاق الهجرة في سبيل الله.

ذلك المسجد النبوي الذي فرشه الرمل وسقفه صعف النخل، كان يقف النبي في محرابه يرتل آيات القرآن، ودموعه تقطر على قدميه، وقد اصطف خلفه رهبان الليل فرسان النهار.

اختار النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا كرم الله وجهه وزيرا وأعده إعدادا ممتازا للمواقف الحرجة والعادية، وها هو يباشر في الهجرة دورا من أخطر الأدوار. إنه الفداء، وبكلمة صارمة نم يا علي في فراشه. الهجرة النبوية. الهجرة النبوية. في ذلك المسجد النبوي الذي فرشه الرمل وسقفه صعف النخل، كان يقف النبي في محرابه يرتل آيات القرآن، ودموعه تقطر على قدميه، وقد اصطف خلفه رهبان الليل فرسان النهار. الهجرة النبوية. الهجرة النبوية.

وكل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات حقيقة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: نحن نخوض معركة مقدسة وليست عبثية. رفعنا راية الجهاد في سبيل الله، ووقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم. من يشكك في موقفنا فليقف بمثل موقفنا أو بأكثر، فليظهر ليخرج إلى الميدان، ليتحرك بمصداقية بأفعال ومواقف وأعمال، ليستهدف العدو الإسرائيلي، لينفذ عمليات عسكرية. لكن البعض واضحون في غدائهم الشديد لشعبنا العزيز، ونفس ترديد المنطق الإسرائيلي في توصيف موقف شعبنا العزيز، هو يكشف مدى العمالة والخيانة والتبعية للعدو الإسرائيلي. من الذي يسمي موقف شعبنا بأنه مجرد موقف لإيران، ويتجاهل ما يجري في فلسطين، ويتجاهل الشعب الفلسطيني، ويتجاهل مظلوميات الشعب الفلسطيني، ويتجاهل المأساة الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود، وكأنه ليس هناك أي قضية تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني، ويتحدث عن أي موقف مساند للشعب الفلسطيني بأنه إنما هو موقف من أجل إيران. هو الإسرائيلي، هذا منطقه، تصريحات قادته، وسائله الإعلامية. فمن يتكلم بنفس المنطق الإسرائيلي هو عميل لإسرائيل، وهو بهذا يسيء إلى الشعب الفلسطيني، يستهدف الشعب الفلسطيني، لأنه يحاول أن يطمس القضية الفلسطينية بعد أن وصلت إلى مستوى لا يمكن لأحد طمسها مهما فعل ومهما قال.
1: فليست دماؤنا أغلى من دماؤكم ودماء زملائكم في الجبهات، ولا جوارحنا أغلى من جوارحكم.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: قامت الأخوة بين المهاجرين والأنصار على الحب في الله تعالى، وهي عبادة كريمة، وهي الأخوة التي تدوم لأنها تقوم على المبادئ الفاضلة. الهجرة النبوية.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

الهجرة النبوية الشريفة إذان ببدء عهد جديد في تاريخ الدولة الإسلامية الحديثة وإرساء دعائمها والتأهب لمرحلة بناء الدولة العادلة القوية. أفاق FM، تمكين وانتصار إلهي.

اللغان وتولى عنهم أنت لست تلام. قم يا نبي الله طابت هجرته

0: رحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

نحن كشعب يمني مسلم نعي مسؤوليتنا، ولا يمكن أن نقبل بتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدفنا في إسلامنا ودنيانا وأوطاننا وحريتنا وكرامتنا واستقلالنا وفي كل شيء. يستهدف هذه الأمة، يستهدف الإسلام والقرآن والمقدسات. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان على اليمن. وبالرغم من المظلومية الواضحة، كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة.

مسجد النبي الطاهر أول وقف في الإسلام، وتوالت بعده الأوقاف، وتسابق المسلمون في وقف كرائم أموالهم في أنواع الخير والبر والإحسان. الهجرة النبوية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14 عصرا.

0: وقفة إعلانية
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: نتوجه بأطيب التهاني والتبريك للجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة ونظاما وحرسا وجيشا وشعبا، بمناسبة الانتصار الكبير الذي من الله به عليهم على العدو الإسرائيلي المعتدي الغاشم المجرم الظالم. كما نتوجه كذلك لأمتنا الإسلامية كافة بالتهاني والتبريك بهذا الانتصار العظيم والمهم، الذي هو بحق انتصار لمصلحة الأمة الإسلامية بكلها، انتصار للقضية الفلسطينية. الهزيمة التي مني بها العدو الإسرائيلي ومعه شركاؤه المجرمون الداعمون، مقدمتهم الأمريكي معه البريطاني والألماني والفرنسي، هي انتصار لهذه الأمة، الأمة الإسلامية جميعا، لكل شعوب المنطقة، وللشعب الفلسطيني أيضا، وللقضية الفلسطينية.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
11: ولن أعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
12: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها.

0: الأبراج تنتزرع.
1: موسم حصاد أقبل أرضي بخيرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، مرحبا بكم وحياكم الله إلى هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة، صوت المزارعين، صوت التنمية الشاملة لبلدنا الحبيب وأرضنا الطيبة المباركة. أهلا بكم إلى حلقة جديدة يا مستمعينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، في كل ربوع اليمن الغالي، في هذه البلدة الطيبة المباركة، في الجبال، في الوديان، في السهول، في الهضاب، في شمالها وشرقها وجنوبها وغربها. تحية لكم جميعا وأهلا بكم إلى عالم الزراعة.

0: يا ليت والبحر زوم وقاع قهران من وجه واحدة.
1: رب المواشي ترى في لبن هالبحر زوم، وازرع أرضك تجد في كل شبر مائدة.
0: متى وكيف يا أخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على أرضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي،
1: وايش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع عن تلاقي خير باقي.

إذن مستمعينا الكرام وشعبنا اليمني العزيز، كل المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج، اليمن يمضي بخطى واثقة بإذن الله تعالى، مستعينا بالله متوكلا عليه نحو الاكتفاء الذاتي رغم كل العراقيل والصعوبات والوضع المرير الذي صنعه العدوان الخبيث والحصار اللعين على بلادنا الذي نفذته أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وآل سعود والنظام الإماراتي وكل من خدمهم وشارك في هذا الحصار على شعبنا اليمني المتطلع إلى الحرية وإلى العيش بحياة كريمة. سوف يكسر هذا الحصار وسوف نكتفي ذاتيا بإذن الله بما تنتجه أرضنا بسواعد الرجال المزارعين والمزارعات والفلاحين والصيادين والتنمويين وفرسان التنمية وكل من يعمل في هذا الميدان العظيم المهم، حتى نكتفي وحتى نعيش بحياة كريمة مستغنين ومستكفين بإذن الله تعالى بما أنعم الله علينا وعلى بلدنا من خيرات ونعم وفضائل. إذن أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج يد تزرع.

0: مستمعينا الكرام، التفاح ثمرة مباركة وفاكهة جميلة، ويعني تزرع في اليمن وتنتج في اليمن في عدد من المحافظات، في محافظات أيضا يكون هناك تركيز بشكل أكبر وزراعة وإنتاج بشكل كثيف، وهذا المنتج لجودته وجمال يعني مذاقه وروعته أيضا يصدر إلى الخارج، لا يقتصر إنتاج التفاح وتوزيعه في السوق اليمنية فقط، بل يتم تصديره إلى عملاء وإلى زبائن في الخارج وإلى مستهلكين في خارج اليمن، لأن هذا التفاح وهذا المنتج فرض نفسه بهذه الجودة العالية التي يتمتع بها. اليوم هنتكلم عن التفاح، محصول التفاح من كل النواحي، من الناحية الاقتصادية والغذائية والظروف وكيف يزرع، أين يعني المواعيد التي يتم زراعته فيها، أبرز أصناف التفاح التي تنتج في اليمن، تمام، ونتكلم عن النوع السكري الذي الآن بدأ يدخل في السوق، نقارن بين المنتج المحلي والمنتج الخارجي، لأنه بيجي أحيانا كان في فترة معينة بيجي منتج خارجي تقريبا تفاح إيراني، وفي كان به هذاك التفاح الأحمر تقريبا أمريكي ومش عارف إيش. نتكلم عن هذه الجزئيات كلها وهذه المحاور مع ضيفنا المهندس سعد خليل، مختص إرشاد الفواكه بالإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية. طيب الله أوقاتك مهندس، وأهلا وسهلا.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: حياكم الله مهندس. إذا ما بدأنا نتكلم عن أهمية محصول التفاح اقتصاديا للمزارع والاقتصاد الوطني بشكل عام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
0: اللهم صل على وآله.
1: بالنسبة للتفاح فله أهمية اقتصادية للمزارعين وكذلك للاقتصاد الوطني بشكل عام. فالتفاح يعتبر من أهم المحاصيل الفاكهة النقدية التي تؤدي إلى زيادة دخل المزارع، حيث تساهم في دخل في زيادة دخل في تحسين دخل المزارع من الناحية الاقتصادية، حيث يعتبر عائدا ماليا مربحا مجديا للمزارعين. كذلك يعتبر من يساهم في عملية الاقتصاد الوطني من حيث تخفيف فاتورة الاستيراد للاستيراد الخارجي،
0: نعم،
1: وتعزيز المنتج المحلي. كذلك التفاح يعتبر مجدي اقتصاديا، حيث يحصل المزارع على أرباح قد تصل إلى مثلا في الهكتار الواحد إلى 10 أضناء، تبلغ بمقدار حوالي 5 مليون ريال يمني للمزارع في في في المساحة الهكتار. كذلك من الأهمية الاقتصادية للتفاح حيث يوفر فرص عمل للعاملين في سلسلة القيمة للتفاح، وخاصة في العمليات التسويقية، التعبئة والتخزين والنقل والتدريج والفرز والعمليات التسويقية لاستغلاله في العمالة والفرص العمل.
0: نعم جميل. يعني إذن هو منتج يعني له جدوى اقتصادية كبيرة بما تحدثت عنها أنت في سلسلة القيمة كاملة، وسواء بالمنتج الخام هذا المستهلك بشكل مباشر أو حتى في الصناعات.

0: مهندس حدثنا عن أصناف التفاح المزروعة في اليمن ومميزات كل صنف. الآن اللي في السوق كم عدد الأصناف يعني؟
1: بالنسبة للأصناف الحالية، هو أكثر زراعة في الأصناف الحالية هي صنف آناء، الذي هو أكثر زراعة وأكثر انتشارا الآن في محافظة صعدة وفي بقية المحافظات، وكذلك صنف يسمى بصنف دورست غولدن، الذي يتميز باللون أصفر ذات الطعم السكري. والأصناف المحلية اللي هو الصنف البلدي أو ما يسمى بالصنف الزجاجي في محافظة صعدة. وهذه الأصناف أكثر زراعة في هذه في محافظة صعدة وفي بقية المحافظات، ويتم زراعتها الآن. بالنسبة للمميزات، هي لها مميزات أنها مائلة للبرودة، يعني تتميز في البيئة أو تنتج زراعتها في البيئة المائلة للبرودة المعتدلة، وكذلك أنها لها أكثر إنتاجية، وكذلك فالمناطق المرتفعة الشمالية يعني تميز بها هذه الأصناف.
0: جميل. طيب حدثنا عن الصنف السكري اللي تم إدخاله إلى محافظة صعدة في الفترة الأخيرة.
1: بالنسبة للصنف السكري، وهو الصنف التي تم إدخاله في هذه الفترات السنتين هذا الماضية، وتم إدخاله أولا مع في مكتب الزراعة بمحافظة صعدة، وكذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبحوث، حيث تم زراعة أكثر من 1800 شتلة في مشتل مكتب الزراعة ولثمانية أصناف من هذا الصنف السكري، وتم نجاحات هذه الأصناف الثمانية داخل المشتل، وتم تشتيل أكثر من 200,000 شتلة لتوزيعها للمزارعين في هذه في منطقة في محافظة صعدة. وهذا الصنف يعتبر من الأصناف المجدية اقتصاديا، حيث له مميزات كبيرة، حيث أنه من المميزات الأهم أنه يتميز بطعم سكري وطعم سكري شديد وأحجامه متناسبة، وكذلك شكله جذاب ومرغوب لدى المستهلكين، وله قدرة فترة أو فترة تخزينية طويلة أكثر من الأصناف المحلية
0: ما شاء الله.
1: وكذلك من مميزاته أنها مقاوم، والقشرة حقه يعني مقاومة للتخزين والنقل والتدريج والتوزيع والتبريد، وما يتأثرش مثل الأصناف المحلية المزروعة الآن.
0: طيب الآن هو يتواجد في السوق؟
1: لا، موجود في السوق.
0: هو موجود؟
1: نعم، موجود في السوق
0: لأول مرة أو قد تم تزويقه؟
1: يعني هو تم زراعته قبل 3 سنوات.
0: هذا جديد يعني؟
1: أيوة. وهذا الصنف يتم حصول على ثمره بعد سنتين، يعني يتم زراعته من بعد سنتين، يعني هذا السنة الذي أكثر تواجدا في السوق.
0: طيب هو لونه بيكون أصفر زي ما أنا شفت صور في مواقع التواصل، مش متأكد يعني من
1: لا 3 ألوان. بهو على ما قلت لك إنه به 8 أصناف، بصنف أخضر وصنف أحمر وصنف أصفر. وهذه الأصناف في من هذه 8 الأصناف التي تم زراعتها وفحصها في مكتب الزراعة في محافظة صعدة، وإن شاء الله تم توزيع للمزارعين، واليوم تم زراعتها في محافظة صنعاء
0: ما شاء الله،
1: وفي بعض الجمعيات في محافظة ذمار وفي محافظة، يعني نسقوا مع مكتب الزراعة من بدايتي، وذا الحين بيتم توزيع عبر المحافظات والجمعيات.
0: طيب جميل جدا، يعني في إقبال على زراعته، وهو ذو جدوى مهمة يعني من ناحية التحمل مع الظروف البيئية، أيضا كذلك المذاق أشكاله الطعم إلى آخره. طيب ممكن يا مهندس تحدثنا عن التطعيم في التفاح، ما أبرز الطرق المستخدمة للتطعيم؟
1: بالنسبة للتطعيم في التفاح، والتطعيم في التفاح مهم جدا، يستخدم التطعيم لإكثار الأصناف المرغوبة التي هي على أصول قوية ومقاومة للأمراض مثل الصنف السكري. وأبرز الطرق وأكثر الطرق في عملية التطعيم، تتم عملية التطعيم بالعين أو التطعيم بالعين في الصيف، والتطعيم بالقلم في فصل الشتاء.
0: هذه طرق التطعيم.
1: نعم.
0: طيب المسافة الزراعية المناسبة بين الأشجار
1: بالنسبة للمسافات الزراعية هي تعتمد على الأصل المستخدم في الزراعة من أصناف التفاح مثلا الشائع وهو الأكثر وهو المناسب أن تكون المسافات ما بين الشتلة والشتلة أو الشجرة ما بين 4x4 متر أو 5x5 وقد تصل في بعض الأصناف إلى 2x4 متر.
0: نعم. طيب ماذا عن التسميد يا مهندس؟ التسميد لشجرة التفاح أهميته، نوع الأسمدة اللي بتحتاجها الشجرة، وأي حين بيتم التسميد؟
1: بالنسبة لعملية التسميد، التسميد هي مهمة وهذه مهمة للمزارع، وتعتمد عملية الأسمدة في الأسمدة العضوية أو السماد البلدي، حيث يضاف السماد البلدي في فصل الشتاء لتحسين خواص التربة في فترة السكون. كذلك الأسمدة الكيماوية تحتاج التفاح لعناصر الـ NPK الذي هي متكونة من نيتروجين ونيتروجين للنمو الخضري والفوسفور للجذور، وكذلك الفوسفور للجذور والإزهار، وكذلك البوتاسيوم يستخدم لجودة الثمار وكبر حجمها.
0: نعم.
1: وتضاف على دفعات، يعني قبل الإزهار وأثناء عقد الثمار بشكل مناسب.
0: طيب أهمية التقليم وما هي الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المزارعون؟
1: بالنسبة لعملية التقليم، عملية التقليم لها أهمية كبيرة، فهي لها أهمية أولا في تنظيم الحمل وتنظيم الحمل للثمار في المحصول نفسه، كذلك تجديد الأشجار ونموها ونمو أفرع قوية داخل الشجرة. كذلك لها أهمية للسماح للضوء وأشعة الشمس للدخول داخل الشجرة للقضاء على الأمراض والأتربة والحشرات التي تصيب شجرة التفاح. أما الأخطاء التي يستخدمها بعض المزارعين هي التقليم الجائر، وهذه مشكلة كبيرة في تقليم الجائر، لأنه يتسبب في عملية نمو الثمار أو تقليل الحمل في المحصول نفسه أو إهمال التقليم أساسا. بعض المزارعين لا يتم عمل التقليم إلا بشكل قليل جدا، مش هو التقليم المناسب للشجرة، مما يسبب نمو خضري للشجرة ودخول الأمراض والأمراض والحشرات والآفات، ما تقل من جودة ونمو الأشجار أشجار التفاح.
0: طيب الاحتياجات، ما هي الاحتياجات المائية لشجرة التفاح خلال الموسم؟ كم تحتاج؟
1: بالنسبة للاحتياجات المائية لمحصول التفاح فهي مناسبة، أكثر ما تحتاج له شجرة التفاح هي خلال فترة نمو الثمار وتقل أثناء فصل الشتاء، وأكثر وعملية الري تتم بطريقتين، بطريقة الغمر والطريقة الثانية هي طريقة التقطير أو بالري الحديث.
0: نعم.
1: وهي العملية المجدية والمناسبة. فعملية الري بالتقطير ذو جدوى عالية لأنه يوفر المياه، وكذلك قدرة الاستيعابية للمحصول مناسبة، وكذلك يتم التسميد عبر شبكة الري، ويحصل الشجرة على الماء والعناصر الغذائية بشكل مناسب وملائم.
0: جميل. ما أهمية استخدام وسائل الري الحديثة مثل الري بالتقطير بالنسبة للتفاح، وما مدى جدوائيتها؟
1: بالنسبة لما تكلمت سابقا، الري بالتقطير مهم جدا خاصة لأشجار التفاح، لأن أشجار التفاح ما تحتاج إلى ري غزير مثل
0: الغمر،
1: لأنه يسبب إجهاد للشجرة نفسها وظهور تعفنات وكذلك التعطيش
0: وخسارة، ما منها فائدة،
1: وخسارة
0: يعني استهلاك كبير للماء
1: وإسراف. نعم، خاصة إذا كانت المسافات ما بين الشجرة والشجرة 4x4 متر أو 5x5 متر. وبالنسبة لعملية الري بالتقطير فهي مناسبة جدا لأشجار التفاح لأنها تقلل من نسبة الإسراف في الماء، وكذلك حصول النبات على عناصره واحتياجاتها المائية المناسبة.
0: جميل. مهندس سوف نواصل الحديث معك عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالزراعة، زراعة التفاح، ما هي الممارسات التي ترفع جودة الثمار، تحسن الإنتاجية، ما هي العلامات التي تدل على وصول ثمرة التفاح إلى مرحلة النضج؟ لأن هناك البعض مع الأسف الشديد بعض المزارعين بيحصد محصوله وينزله للسوق وعاده حامض،
1: نعم
0: ما قدوش ناضج سواء، فمع الأسف الشديد بيخرب ويطيح وبيخسر، يعني بعضهم على أساس يشتي الحق بداية الموسم عشان يبيع غالي، وهذه مشكلة عن تتكلم عنها إن شاء الله لكن بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، متابعينا الأعزاء، فاصل ونعود إليكم لاستكمال هذه الحلقة من برنامج يد تزرع، تابعونا.

0: إذن حياكم الله مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، مرحبا بكم مجددا إلى هذه الحلقة من برنامج يد تزرع على إذاعة أفاق. نرحب من جديد بضيف الحلقة المهندس سعد خليل، مختص إرشاد الفواكه بالإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية في وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية. حياكم الله مهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا. ما أبرز الممارسات الزراعية اللي بترفع جودة الثمار وبتحسن الإنتاجية؟
1: العمليات التسويقية هي أهم العمليات التي تجعل المحصول أو ثمار المحصول التفاح ذات قيمة تسويقية عالية. فالعمليات ما بعد الحصاد أو ما عمليات،
0: لا أنا بتكلم عن الممارسة الزراعية اللي بترفع جودة الثمرة.
1: بالنسبة للعمليات الزراعية على ما ذكرتها سابقا هي تبدأ من عمليات اختيار الأصناف، الصنف المناسب للزراعة للحصول على جودة عالية، مثل الصنف السكري هذا إن شاء الله بيتم تعميمه وانتشاره للمزارعين. كذلك العمليات الزراعة، عمليات الري والتسميد وعمليات التقليم والإدارة والمكافحة المتكاملة للآفات، هذا عمليات مناسبة أو مهمة للمزارع للحصول على جودة عالية للمحصول.
0: جميل. واللي بتحافظ على البسمة، يعني على المحصول نفسه، العمليات ما بعد الحصاد صح؟
1: نعم، العمليات ما بعد الحصاد مهمة وأكثر أخطاء يسببها المزارعين في هذه العمليات التسويقية،
0: التخزين، الفرز،
1: التعبئة،
0: أيوة التعبئة إلى آخره، عن نجيلها إن شاء الله. طيب نسأل سؤال، كيف يمكن الزيادة الرأسية للتفاح في نفس المساحة؟ يعني بدل ما أنت قلت إحنا قادرين ننتج 10 طن صح من الهكتار الواحد، هل إحنا قادرين ننتج أكثر من خلال يعني عمليات معينة، البذور إلى آخره؟
1: لا، بالنسبة للتفاح اختيار الصنف على ما قلت لك. بالنسبة إذا كان التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية، فلا بد من اختيار أصناف قوية وأصناف ذات إنتاجية عالية، مثل الصنف السكري. الصنف السكري لإنتاجية عالية ذات 8 الأصناف هذا الذي تم زراعتها في محافظة صعدة، فهي تمتاز بزيادة الإنتاجية خاصة إذا كان التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية. أما بالنسبة على ما ذكرت إن في الهكتار الواحد حوالي 10 أضنان من الأصناف المحلية البلدية، أما الأصناف هذا بتكون أكثر وأكثر اقتصاديا وإنتاجيا
0: إن شاء الله بإذن الله. طيب مهندس، ما هي العلامات اللي بتدل على وصول ثمار التفاح إلى مرحلة النضج المناسبة للحصاد؟
1: بالنسبة للعلامات، علامات نضج ثمار التفاح تبدأ أولا في تغير حجم ولون الثمرة من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر، أو بعضها من اللون الأخضر الداكن إلى اللون الأخضر الناعم. كذلك صلابة الثمرة نفسها. ثانيا سهولة فصل الثمرة عن الـ عن الـ عن الساق أو عن القطف، حالة القطف يعني جيوه سهل يعني على حين يتم قطفها. كذلك بالنسبة للعلامات نضج الثمار التفاح، طعمها بالنسبة للطعم السكري، نسبة سكرية عالية، وكذلك أنها تكون تغير في اللون وكذلك في الحجم.
0: نعم، يعني علامات واضحة.
1: نعم،
0: ويستطيع المزارع بسهولة أنه يقدر يميز يعني.
1: نعم.
0: طيب ما هي الأضرار التي قد تنتج عن الحصاد المبكر أو المتأخر؟
1: بالنسبة للأضرار، أولا زيادة الحموضة والتدهور في السوق في القيمة التسويقية للمحصول، وهذه تجعل من المستهلكين انعزال عن شراء التفاح. يعني تجي تقطف أنت في أول الموسم من أجل الحصول على أرباح وعلى أسعار، ولكن القيمة الغذائية للمحصول لم تكتمل بعد. فالمستهلك نفسه بينعزل، يجي الانعزال أو عدم طلب للشراء للمحصول بسبب هذه السرعة في قطف المحصول. ثانيا أن المحصول إذا تم قطفه قبل نضجه يجي لها عدم اكتمال النضج التام وضعف التخزين، ضعف التخزين نفسه.
0: نعم. طيب ما هي الأخطاء اللي بيرتكبها بعض المزارعين أثناء عملية القطف والنقل؟
1: بالنسبة لعملية القطف لها أخطاء كبيرة، في تكون بعض الأخطاء في عملية القطف تكون عشوائية، يعني بتكون قطف بدون يعني بسرعة يجيبه بسرعة مسائل عشوائية،
0: يؤثر على الشجرة نفسها،
1: يؤثر على الشجرة،
0: تمزق يعمل تكسر
1: يعني
0: لل
1: يعني يمسك الثمر هكذا من دون ما يحركها هكذا ولا بسلوب بطيء. قلة مهارة في عملية القطف لدى العمال أو القاطفين، كذلك أنه يتم عملية القطف في عبوات
0: مش نظيفة،
1: مش نظيفة، كذلك في عبوات خشنة ما يتم تجريحها،
0: أيوة.
1: يتم سقفها بعض الأحيان في سطح على الأرض، وهذه عملية خاطئة. كذلك يتم هز بعضهم، هز الشجرة ما يتساقط إذا كانت بعيدة بعض هذا، وهذا تسبب في ضعف أو انخفاض القيمة التسويقية للثمرة نفسها.
0: نعم.
1: وهذا أخطاء شائعة، وإن شاء الله بعد مع الوقت بعد تندرج قليلة جدا.
0: طيب، ما هي أفضل طرق التعبئة والتغليف يا مهندس اللي بتحافظ على جودة التفاح أثناء النقل والتسويق؟
1: بالنسبة للتعبئة والتغليف هو يقلل الفاقد. نعم، الطرق الصحيحة في عملية التعبئة أن تكون على حجم السلة أو على

0: بسبب لها جروح أو صدمات للثمار نفسها.
1: للثمار نعم.
0: والتغليف وأغلب التغليف هو يجي في العبوات الكرتونية ذات أحجام مناسبة، وهذه مناسبة أفضل من السلات البلاستيكية، فتعبى
1: الكرتونية.
0: أيوة الكرتونية.
1: أيوة بيجي ناعمة ما فيها
0: ناعمة. نعم.
1: صح.
0: ما بيش فيها.
1: أما البلاستيكية بيجي فيها
0: خدوش و.
1: أيوة بيجي فيها أعمدة وكذا مش عارف إيش.
0: سبب جروح كلية.
1: هذا تنفع للأشياء القاسية يعني لبعض الثمار. أيوة. القاسية.
0: وإذا طلع في السلم مثلا غشاء ناعم مثلا مشمع ولا قرطاس ولا حاجة ناعمة.
1: وكرتون.
0: كرتون. من هنا من الجهات
1: أو إسفنج أو أي شيء.
0: أيوة بحاجة إنه لا يتسبب إلى جروح في قشرة حق الثمار التفاح.
1: صحيح مهم جدا. وفي في نماذج يعني إحنا
0: به نماذج به مؤسسات
1: أيوة قد في مؤسسات بدأت تشتغل على هذا الجانب، جانب التغليف بشكل جميل. وفي معك كان من قبل الخارجي، المنتج الخارجي كيف بنلاحظ كيف بيهتموا به.
0: نعم.
1: بيطرحوا الحبات هكذا داخل كراتين ويحطوهن داخل هذا يعني أوراق.
0: نعم.
1: أو زي الإسفنج والفاين وكذا يعني. أيوة يعني يبقى تبقى الثمرة محافظة على نفسها عدة أشهر
0: وتكون
1: ما يجيها شيء،
0: تكون جذابة ونظيفة.
1: صحيح بلا شك. طيب ننتقل سيدي الكريم إلى الصناعات التحويلية. أو قبلها في هناك سؤال، ما كيف يمكن الاستفادة من الثمار غير المطابقة للمواصفات التسويقية بدلا من إهدارها؟
0: أيوة بالنسبة للفاقد من الثمار التفاح حيتصل إلى أكثر من 18% أو أكثر،
1: رقم نسبة كبيرة.
0: نسبة كبيرة هذا للفاقد، وهذا تعتبر خسارة للمزارع نفسه. فبالنسبة للفاقد هو يأتي من هذا الأخطاء العشوائية الذي يمارسها المزارعين والمسوقين في عمليات ما بعد الحصاد. فوجد فاقد، هذا الفاقد يمكن أن نحوله إلى صناعات غذائية نستفيد منها في عملية الصناعات الغذائية وتحويلها إلى مربيات أو عصائر أو مخللات وغيرها.
1: جميل جدا. وهذه بتحافظ على القيمة النقدية.
0: نعم.
1: والاقتصادية
0: قيمة التسويق. نعم
1: نعم. وبدل ما حتى يعني بنلاحظ أنه الأسواق أحيانا بتغرق بالصناعات التحويلية لمنتجات خارجية.
0: نعم.
1: بينما احنا عندنا مادة خام قادرين احنا نعمل صناعة تحويلية ونصدر.
0: نعم مثل منجود الحين ان شاء الله بتوجه.
1: أيوة.
0: فيه
1: نعم التفاح. كذلك التفاح.
0: نعم.
1: أي التفاح وبقية انواع الفواكه احنا قادرين نصدر للخارج. نعم. مربيات وفواكه مجففة، خل، عصائر. نعم. الى اخره، ومعانا يعني جودة عالية. يعني
0: جودة عالية ونظيفة
1: جدا،
0: قيمة غذائية عالية.
1: المذاق نفسه يعني. نعم. مذاق التفاح اليمني حاجة فريدة. طيب ما دور الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض في كل ما ذكر من العمليات الزراعية والمعاملات والتسويق؟
0: بالنسبة للوضع الراهن للآن، الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض لها دور كبير في العمليات الزراعية للمحصول التفاح، خاصة في عمليات ما بعد الحصاد أو في تنظيم التسويق. بالنسبة للجمعيات الآن تم تشكيل مجاميع إنتاجية أو ما تسمى بمجاميع إنتاجية لمحاصيل التفاح خاصة في محافظة صعدة. من خلال هذه المجاميع الإنتاجية التي تعتبر الركيزة الأساسية في عملية تزويد وإرشاد المزارعين في العمليات الزراعية، الممارسة العمليات الزراعية والتسويقية الصحيحة لمحصول التفاح، وإدخال مدخلات إنتاجية أو مدخلات وتزويدهم بمدخلات مثل الأصناف، الشتلات، البذور، شبكات الري.
1: نعم.
0: بإدخالهم بعمليات قروض داخل الجمعيات.
1: إذن الجمعية لها دور كبير جدا.
0: نعم.
1: في هذا كله من العمليات الإنتاجية حتى مسألة التسويق. إن شاء الله نشوف يعني هذه الثمرة وهذا المنتج اليمني الرائع بكل أصنافه وتشكيلاته إن شاء الله يعني يرتفع ويرتقي ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس سعد خليل، مختص إرشاد الفواكه بالإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية. كنت معنا ضيفا في هذه الحلقة من برنامج جد تزرع.
0: شكرا لكم.
1: حفظكم الله. مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج يد تزرع، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة. تقبلوا خالص التحيات أيوب شوقي إدريس، محمد صالح حاتم، سوسن مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه يوم بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطه، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع دروس لا ينضم، يزداد مع مرور السنين والأيام تدفقا وعبقا، يروي بهداه ظمأ الظامئين فيجدد في قلوبهم الآمال ويملأها جدا واجتهادا في بلوغ الأهداف العظمى رغم وعورة الطريق وخطورة المسالك وترصد الأعداء. آفاق اف ام، وعي النور المحمدي وبصيرة الهدي النبوي.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى آفاق الخبر من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. قراءة في الخبر وتحليل لما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام، هذا هو آفاق الخبر الذي يطل عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. مع إطلالة العام الهجري الجديد، رسم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ملامح المرحلة المقبلة واضعا أمام اليمنيين عنوانا واضحا يتمثل في سعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، مؤكدا أن ما تعرض له اليمن خلال السنوات الماضية من استهداف لسيادته وثرواته وحرب اقتصادية شاملة لم يعد ممكنا التعامل معه بمنطق الانتظار أو القبول بالأمر الواقع. وللحديث حول أبعاد ذلك نستضيف باحثا ومحللا سياسيا في المحور الثاني من هذه الحلقة، كما نختتم بالمحور حيث نقرأ أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. أهلا بكم. ونبدأ في المحور الأول بقراءة أخبار ومستجدات على المستوى المحلي والدولي. افتتح سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي العام الهجري الجديد برسائل متعددة موجهة للداخل والخارج، واضعا خارطة طريق للمواجهة مع أعداء اليمن خلال المرحلة المقبلة. في الشأن الداخلي، دعا السيد القائد إلى التعاون الرسمي والشعبي للتصدي للمخاطر والتحديات الناجمة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله وحصارهم وحربهم الاقتصادية أو حصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا وتجيش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز. وأكد سيد القائد في بيان العام الهجري الجديد أن هذا ما يجيب تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية. بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا الانتصار الكبير في مواجهة الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية، مشيدا بالحكمة الإيرانية في إدارة المعركة والرد الحاسم على مصالح المعتدين وقواعدهم العسكرية. وفي تصريحاته بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أكد الرئيس المشاط أن هذا النصر يصب في مصلحة أمن واستقرار شعوب المنطقة كافة، مشيرا إلى أن المعركة أثبتت انتهاء زمن الاعتداءات دون ثمن وقدرة الشعوب على فرض معادلة ردع جديدة. كما نوه المشاط إلى أن إصرار طهران على تثبيت وحدة الساحة عسكريا ودبلوماسيا أفضى إلى فرض وقف العدوان على لبنان، واختتم تصريحاته بالتحذير من غدر العدو الأمريكي والإسرائيلي، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من اليقظة والتمسك بعناصر القوة لضمان ثبات المكاسب. شهد ميدان 70 وساحات عدة في محافظات يمنية مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا بالإساءات الصهيونية للمقدسات ومباركة للانتصارات الاستراتيجية في المنطقة. وأدان بيان المسيرات المليونية الإساءات الممنهجة لرموز الإسلام، مستنكرا بشكل خاص تطاول ترامب على مكة المكرمة ومحذرا من أن تخاذل الأمة وصمتها هو ما يشجع الأعداء على الاستمرار في هذا النهج. وفي البعد السياسي والميداني، باركت الحشود لإيران وحزب الله ومحور المقاومة هذا الانتصار التاريخي، واختتم البيان بإعلان الثبات المطلق ودعوة الجميع لرفع الجهوزية والاستعداد التام لجولات المواجهة القادمة. وجه عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد تحذيرات شديدة اللهجة للنظام السعودي بشأن استمرار الحصار والعدوان على الشعب اليمني،
وتساءل الأسد في منشور له عما إذا كان السعودي يظن أن الشعب اليمني سيبقى صامتا أمام الجوع وتأخر المرتبات بعد هدم منازله، مؤكدا أن منح اليمن الأولوية لمواجهة العدو الأمريكي والإسرائيلي وإسناد غزة ولبنان لا يعني إهمال الحقوق أو نسيان ما ارتكبه النظام السعودي بحق البلاد. وأضاف الأسد أن ثروات اليمن وسيادته ليست مجالا للمساومة، مشيرا إلى أن النقطة الخامسة من بيان قائد ثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تمثل إعلانا لمرحلة جديدة من الجهوزية الرسمية والشعبية وبرنامج عمل لانتزاع الحقوق واستعادة السيادة والتحرر الكامل من الاحتلال والحصار. رصد مقر خاتم الأنبياء الإيراني 84 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان خلال اليومين الماضيين، محذرا الكيان الصهيوني من رد قاس ومباشر إذا لم يكف عن اعتداءاته. وفي السياق السياسي، طالب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي طالب الولايات المتحدة بالتنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم وفي مقدمتها وقف العدوان على لبنان، مؤكدا أن أي نكث للعهود سيقابل برد عسكري إيراني أقوى من ذي قبل. وتعكس هذه التحذيرات المتصاعدة معادلة طهران لبلورة مرحلة ما بعد الحرب، حيث تبقى على جهوزيتها الميدانية كضامن أساسي لحماية التفاهمات السياسية وفرض الالتزام بها بندا بندا ومنع الاحتلال من تحويل التهدئة إلى غطاء للاستباحة. وجه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة شكر رسمية إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، أعرب فيها عن امتنان المقاومة والشعب اللبناني لإيران، مثمنا إصرار طهران على إدراج جبهة لبنان كبند أساسي وأول في تفاهمها الأخير مع واشنطن مما ألزم الاحتلال بوقف العمليات العسكرية. وفي رسالة أكد الشيخ قاسم أن إيران أثبتت مجددا أنها نصيرة المقاومة والمستضعفين، مشيرا إلى تضحياتها الميدانية الأخيرة وقصفها المباشر للكيان الصهيوني ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وتحملها تبعات ذلك ببذل الدم. واختتم الأمين العام لحزب الله رسالته بنقل الشكر والامتنان إلى قائد ثورة الإسلامية السيد مجتبى خامنئي والرئيس بزشكيان وحرس الثورة والجيش والشعب الإيراني، منوها بأن هذا التفاهم الإقليمي نجح فورا في لجم العدوان الإسرائيلي وانحساره عن الأراضي اللبنانية. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة خروقات جديدة وواسعة لاتفاق التفاهم الأمريكي الإيراني لوقف الحرب، حيث استهدفت غاراته وقصفه المدفعي عدة قرى وبلدات في قضائي النبطية وبنت جبيل، ما أسفر عن ارتقاء 4 شهداء وسقوط عدد من الجرحى في بلدتي مفتون وشوكين. ميدانيا، طاول القصف المدفعي المكثف مرتفعات علي الطاهر وإقليم تفاح وجزين بالتزامن مع إحباط المقاومة الإسلامية محاولة تقدم بري للاحتلال نحو مرتفعات علي الطاهر من جهة كفر تبنيت. بهذه الحصيلة الجديدة يرتفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الفائت إلى 3826 شهيدا وأكثر من 11800 جريح. كشفت مصادر سورية عن تسجيل 7 انتهاكات نفذها العدو الصهيوني في مناطق الجنوب السوري خلال الساعات 24 الماضية، بينها 4 عمليات توغل عسكري في مؤشر على استمرار العدو الصهيوني في توسيع رقة الاحتلال مستغلا تواطؤ سلطات الجولاني. وتأتي هذه الانتهاكات في سياق سلسلة متواصلة من الاعتداءات العسكرية الصهيونية التي شملت خلال 18 شهرا اقتحام قرى وبلدات في ريفي القنيطرة ودرعا وتخوم دمشق ومداهمة منازل مدنيين وإقامة حواجز عسكرية واحتجاز مواطنين إلى جانب الاعتداء على ممتلكات السكان. ويرى مراقبون أن تكثيف التوغلات والانتهاكات يكشف مساعي العدو الإسرائيلي لتوسيع نطاق نفوذه الميداني في الجنوب السوري وفرض معادلات جديدة على الأرض مستفيدا من الدعم الأمريكي والتجاهل الأممي والتواطؤ المكشوف الذي تبديه سلطات الجولاني.

0: مرحبا بكم مجددا إلى محور اللقاء والتحليل. مع إطلالة العام الهجري الجديد، رسم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ملامح المرحلة المقبلة واضعا أمام اليمنيين عنوانا واضحا يتمثل في السعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، ومؤكدا أن ما تعرض له اليمن خلال السنوات الماضية من استهداف لسيادته وثرواته وحرب اقتصادية شاملة لم يعد ممكنا التعامل معه بمنطق الانتظار أو القبول بالأمر الواقع. وفي الوقت الذي تتعزز فيه معادلات الردع في المنطقة وتتكرس نتائج المواجهات الأخيرة التي فرضت تراجعا أمريكيا وإسرائيليا في أكثر من ساحة، تتجه الأنظار إلى دلالات هذه الرسائل وخيارات المرحلة القادمة وانعكاساتها على الواقع اليمني والإقليمي. للحديث أكثر عن هذا نستضيف السفير الأستاذ عبد الإله حجر، مستشار المجلس السياسي الأعلى. طيب الله أوقاتك سيد الكريم.
1: مستشار رئيس المجلس.
0: مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى.
1: حياكم الله. حيا مستمعيكم.
0: مرحبا سيد الكريم. كيف تقرؤون الرسائل التي تضمنها بيان السيد القائد في مستهل العام الهجري الجديد؟ وهل يمكن اعتبار الدعوة لإنهاء العدوان واحتلال والاحتلال والحصار إعلانا عن انتقال اليمن إلى مرحلة جديدة من التعاطي مع هذا الملف الذي طال؟
1: الحقيقة أن كلمة السيد حفظه الله وبيانه موجهة برسائل عديدة للعالم العربي وللعالم الإسلامي وخاصة للشعب اليمني، وهو أيضا موجه لقوى العدوان الصهيونية الأمريكية السعودية التي تمادت في غيها وتمادت في ظلمها وتمادت في

0: أو السعودي. وفي الحقيقة نحن نعتبر أن انتصار إيران هو انتصار لمحور المقاومة، هو انتصار للحق وانتصار للإرادة القوية، الإرادة الإسلامية، على قوى الاستكبار وعلى قوى الطغيان وعلى قوى المتكبرين المتجبرين الظالمين المحتلين في كل مكان. فالمؤمنون جميعهم شعروا بالفرحة والسرور والغبطة على هذا الانتصار.
1: نعم.
0: وبالنسبة لليمن، السيد عبد الملك بحكمته ورشده دعا اليمنيين رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من احتلال وسيطرة على الثروة الوطنية وكافة أشكال الانتهاك لسيادة اليمن بما في ذلك الحصار والحرب الاقتصادية. وتجيش التكفيريين والمستزقة من قبل السعودية وأمريكا.
1: نعم. طيب.
0: هذا يستوجب السعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
1: نعم سيد الكريم، برأيكم ما هي الأدوات والخيارات التي يمتلكها اليمن اليوم لفرض معادلة إنهاء هذه الملفات العدوان والحصار ونهب الثروات الوطنية؟ ما هي هذه القوى أو الأدوات والخيارات التي يمتلكها اليمن؟
0: لدينا خيارات عديدة وقوى عديدة، ولكن من كرمنا ومن مروءتنا لم نستخدم هذه القوى باعتبارات عديدة، وأولها أن نحن نرعى الجوار ونرعى أن هناك داخل هذه الدول المعتدية علينا التي أنظمتها تابعة للصهيونية والأمريكية هناك شعوب مسلمة وشعوب مؤمنة وشعوب تتعاطف معنا، ولا نريد أن يكون هناك إراقة للدماء. فأول خياراتنا وأول أعوان قوتنا هو الجهاد في سبيل الله، ونحن قد خضنا جولات دفاعا عن النفس، لم نخض بعد جولات هجوم على المعتدي، نحن خضنا جولات دفاعا عن النفس وكانت جولات ناجحة وأثبتت أن هذا العدو من أضعف من بيت العنكبوت. فتلك المدرعات والدبابات وعاملات الجنود رصت على جانب الطرقات عبارة عن قوم من حديد، وخرج من يقودونها وهم مبلولي الملابس من الخوف والجزع الذي أدى إلى انفلات البول ورطب البول، وتبع الطرح أن بعضهم يلبس الحفاظات.
1: نعم.
0: نحن قاتلنا في سبيل الله عز وجل دفاعا عن النفس. هذه أحد العوامل القوة. العامل الآخر هو الرشد الذي تتحلى به قيادة هذا الشعب اليمني. نحن بإمكاننا أن نخلق هذا العدو، بإمكاننا ضرب محطات التحلية، بإمكاننا ضرب محطات توليد الكهرباء، بإمكاننا أن نمنع سفنهم من المرور بالمضايق ومضيق ما بندبس. ما منعنا من أكبر دولة في العالم هي أمريكا وإسرائيل، منعناهم من الخوف في البحر الأحمر وباب المندب، ولكننا نتحلى بالمروءة ونتحلى بالأخلاق، ونعرف أن عدونا هذا يتحمل وزن ما يقوم به ويتحمل وزن من يعيش تحت ظل حكمه الظالم الفاشل التابع منزوع السيادة. وبالتالي نحن لدينا أوراق كثيرة ولكننا نستخدمها برشد، وكما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته النبوية، مش هجرته من مكة إلى المدينة المنورة وجمعه لقوى الخير والصلاح الأوس والخزرج لبناء الدولة، ثم مقاتلة أعداء الله في بدر وفي أحد وفي الخندق، واستطاع أن يقيم الدولة الإسلامية.
1: نعم.
0: فدخل مكة
1: نعم.
0: ونحن بإذن الله لا نستعجل الوقت، ولكننا مصممون كما ذكر السيد حفظه الله على رفع الحصار وعلى إنهاء الاحتلال وعلى أخذ حقوقنا قسرا وبالقوة إذا لم تمنح هذه باتفاق يرضخ هذا العدو الظالم الذي اعتدى على اليمن دون ما أي مسوغ أخلاقي أو إنساني أو قانوني.
1: نعم سيد الكريم، في ظل الانتصار الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفشل رهانات الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، كيف يمكن أن تنعكس المتغيرات الإقليمية الجديدة على مسار المواجهة في اليمن؟ هل باتت الرياض أمام فرصة أخيرة لمراجعة سياساتها قبل الدخول في مرحلة أكثر كلفة وتعقيدا؟
0: الحقيقة أن العدو السعودي ومن ورائه الإماراتي وأولاد الدويلات، الإمارات هذه تسمى دويلات صغيرة وسلطنات ليس الدول، كانوا يعتمدون بالدرجة الأولى على القوة الأمريكية والصهيونية، وعندما فشلت هذه القوة في التصدي للجبهة، جبهات المقاومة الإسلامية التي تتزعمها إيران، ثبت أنه ليس لديهم عقول، لأنه الحق يحميه الحق عز وجل، إن جندنا لهم الغالبون، الله قال في كتابه إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هل يعقلون؟ لا أعتقد أنهم سيعقلون، ولكن سيرغمون رغما عن أنفهم أن يكونوا مع الواقع، والواقع يقول بأن القوة للمقاومة، لمحور المقاومة ولمحور الإسلامي الصحيح، الإسلام الذي يحق الحق ويبطل الباطل ويزهق الكفار. وبالتالي إن أرادوا أن ينجحوا إلى العقل وإلى السلم فسيكون ذلك وستكتب لهم النجاح، وإن استمروا في غيهم سيكون لهم ضربات شديدة. ليس هناك أقوى من يدعي بقوة أمريكا وإسرائيل، تم تمريغ أنوفهم، تم دعسهم دعسا، تم تأديب هذا الكافر المجرم الجبار ترامب، تأديبه حتى أصبح مثل القرد مثل الخنزير، لا يستطيع أن يقول قول بعد أن كان يتكبر ويتجبر ويعني يظهر في كل وسائل الإعلام بأنه إله، صور نفسه كأنه إله، ولكن الله أذله ذل، لا أعتقد أن أحد تم إذلاله
1: نعم.
0: هذا الرجل إلا فرعون وهامان وأمثالهم.
1: إذن اليمن أمام واقع جديد وأيام بإذن الله تعالى من الانعتاق والحرية، والسيد قد أشار بشكل واضح للشعب اليمني، الجهات الرسمية والشعبية، أن يعمل الجميع وأن نتكاتف وأن يكون هناك تعاون لإنهاء هذه الحالة المريرة التي سببها هذا العدوان والحصار. أنا أشكرك جزيل الشكر السفير عبد الإله حجر، مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى، كنت معنا عبر الهاتف. تحية لكم. إلى المحور الأخير، نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى ناشطين وسياسيين وصحافيين، ونبدأ بتغريدة لسام نوح يقول فيها: في رمضان كانت إيران تضرب القواعد الأمريكية وسفارة واشنطن ومراكزها العسكرية في السعودية، فخرج مرتزقة الإصلاح بمسيرة في مأرب تحت حجة مناصرة بلاد الحرمين. اليوم ترامب يسيء لمكة المكرمة، لكن الشعب اليمني يعلن الخروج المليوني للتنديد، فهل سيغضب مرتزقة الإصلاح لمكة كما غضبوا للقواعد الأمريكية؟ أما ضرار الطيب فقد كتب: دعوة السيد القائد للتعاون في التحرك ضد العدوان والحصار والاحتلال هي ضوء أخضر لإطلاق مسارات عمل رسمية وشعبية للضغط على الأعداء من أجل انتزاع الحقوق واستعادة الأرض. الشعب اليمني ينتظر بفارغ الصبر أي إشارة للتحرك من أجل حقوقه، ويستطيع الجانب الرسمي أن يستند بكل ثقة على هذا الاستعداد الشعبي. أما زكريا شرعبي فقد كتب: ظلت السعودية منذ 2023 تنتظر نتائج الحروب في المنطقة لكي تبني موقفها تجاه اليمن، مستغلة بذلك انشغال اليمنيين بإسناد غزة ومواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتجديد الحصار واستهداف الاقتصاد الوطني وتعميق الأزمة المعيشية وتجنيد العصابات التكفيرية. واهم من يظن أن اليمن نسي حقه وأن المعاناة نتيجة العدوان والحصار يمكن أن نتعايش معها دون أن نأخذ بحقنا من السعودي. وقد جاء بيان قائد ثورة اليوم ليكون دعوة لاستنفار عام على المستوى الشعبي والرسمي وتضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية. أما عبد الله الفرح فقد كتب: دشن سيد القائد اليوم مرحلة جديدة تتطلب صدقا ونشاطا غير مسبوق. الدولة تدار من الميدان والمرحلة المقبلة تاريخية وحساسة تتطلب رجالا في كل مجال عزائمهم قدت من صخر. أما الصحفي الفلسطيني محمد هنية فقد كتب: ترامب يغني منذ أيام: من دوني لن تكون هناك إسرائيل. هذه الحقيقة التي يدرك ترامب حقيقتها في لحظة تاريخية هددت وجود هذا السرطان المتغلغل في أرضنا، وهو يعبر عن الحقيقة ذاتها التي يدركها الاحتلال في ظل عقدة الثمانين التي تهدد كيانه. هذه الحقيقة ينبغي العرب أن يدركوها أكثر، أن إسرائيل كيان يمكن زواله واعتمادها فقط على أمريكا التي تصلون لأجلها. نصر الدين عامر كتب معلقا على دعوة السيد القائد للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار: وفي الوقت المناسب واللحظة الحاسمة جاء الموقف الحاسم من السيد القائد، والشعب ينتظر هذه الإشارة بفارغ الصبر وهو مستعد للتحرك والاستجابة حكومة وشعبا للتحرك وإنهاء سنوات من الظلم والمعاناة. الدكتور صالح العمدي كتب نداء الخلاص: تلاحم الشعب والقيادة لإنهاء الوصاية والحصار. جاءت دعوة السيد القائد في هذه اللحظة الفارقة لتضع النقاط على الحروف مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب تلاحما حقيقيا واستنفارا شاملا بين الجانبين الرسمي والشعبي. إنما يواجهه اليمن اليوم من احتلال لمساحات واسعة من أراضيه ونهب ممنهج لثرواته الوطنية من نفط وغاز وحصار اقتصادي خانق بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي يفرض على الجميع التحرك الجاد والمسؤول. محمد عياش قحيم كتب: إن لم تستجب الجارة إلى حكمة قائدنا سلام الله عليه فسوف تستجيب لبنادق رجالنا من يدافعون عن الأمة اليمنية من رجس العملاء، ونحن في كل الأحوال نعيش في حالة حرب وحصار لا يوجد فرق، وقد أعذر من أنذر. علي جاحز كتب إشارة القائد: بيان السيد القائد بمناسبة العام الهجري الجديد يدشن مرحلة جديدة في مسيرة التحرر والانعتاق، وتبدو كإشارة لتحرك هام وفاعل باتجاه الحسم في كل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات، وتجربة إيران ملهمة وعلينا أن نستفيد من دروسها ونتحرك عسكريا ودبلوماسيا وكلنا معنيون بالتحرك. أما يحيى المحطوري فقد كتب 1/8/41 هجرية: بداية عام جديد ومرحلة جديدة رسم ملامحها بيان تاريخي لقائد ثورة اليمنية المباركة دوى صداه في دوائر القرار الإقليمية والعالمية، والعاقبة للمتقين. نختم بهذه التغريدة لمحمد شكري صحفي من غزة، كتب معلقا على مشهد الخروج المليوني اليمني أمس في ميدان 70: حين تغيب العروبة عن مواقفها وواجبها، حين يحسب أهل الإسلام مواقفهم بالمصلحة السياسية، تجد يمن الحكمة والإيمان وشعبها الأبي الشجاع، جماهير يمنية تنتفض ضد إساءة ترامب لمكة المكرمة. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية البرنامج آفاق الخبر من إذاعة آفاق، دمتم في رعاية الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: إجابة للسيد سلام الله عليك.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني، نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويؤسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.
11: الله أكبر.

0: الهجرة النبوية موسم
1: وقفة إعلانية
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
7: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. السم العلقم لليهودي والإسرائيلي والأمريكي والمرتزقة في أرضنا يتجرعوا كل سنة أي حين يا الإجازة الصيفية، لأنه أكيد تبدأ المدارس الصيفية، وعشان تكتشف من هم التابعين لليهود أتباع النباح والتهويل والشيطان للشيء الطبيعي الذي يتلقوه الطلاب في المدارس الصيفية.
2: تعد ما تسمى بالمراكز الصيفية التي تقيمها ميليشيا الحوثي الإرهابية مستهدفة الأطفال وطلاب المدارس، تعد واحدة من أخطر أدوات التعبئة الفكرية والإيدلوجية في تكريس ثقافة العنف والإرهاب، فهي تعمل من خلالها على تحويل الأطفال والنشأ إلى عناصر مشبعة بأفكار متطرفة تشكل خطرا على الجميع. الميليشيا رغم تحويلها المدارس إلى معسكرات مع تحريف وتغيير المناهج الدراسية في السنوات الماضية،
1: تكريس ثقافة العنف والإرهاب. طيب خلونا نحكي القصة ببساطة. العدو الإسرائيلي يخاف من الوعي ثقافة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي ينتج أجيال تكرههم وتجاهدهم وتدفع ظلمهم وغطرستهم وجبروتهم وما تقبلش الذل والانبطاح، وعشان هذا كله يفعل العدو الإسرائيلي والأمريكي كل جهده لتخريب أي جهود تسعى لتعليم القرآن الكريم، ويستخدموا أساليب التشويه والتحريض والافتراء. فمثلا التقرير السابق العملاء هو نفس نغمة الإسرائيليين ونفس المبررات والأعذار الواهية، وترجمت بأن الحوثيين يجعلوا من المراكز الصيفية ومعسكرات يتم فيها تجنيد أبنائهم إلى القتال ويتم غرس ثقافة الموت والكراهية.
3: עיתון סעודי דיווח בימים האחרונים כי נרשמה התעניינות מוגבלת בלבד מצד התושבים במחנות השנה, למרות המאמצים של קבוצת הטרור לשכנע את הילדים להצטרף. זאת גם בגלל התקיפות האמריקניות וגם בגלל חשש שקיים כבר שנים.
1: يا جماعة حرام عليكم، حرام عليكم، دلا دلا، العدو الإسرائيلي طيب وحبوب ومسالم، ليش تعلموا الأطفال يكرهوهم؟ لازم نكون مسالمين، ننتج أجيال تحب السلام. بصرتوا أطفال الإمارات، بصرتوا أطفال الإمارات وهم يحملوا العلم الإسرائيلي بحب وشوق ولهفة، نشتيقعوا هكذا. أيوه هكذا نشتيقعوا، أيوه بالضبط، هذا الذي يشتيها العدو، انبطاح، تطبيع، استسلام. وفي الوقت الذي بيعلم أطفاله اليهود استخدام السلاح في مدارسهم ويعلمهم الحقد والبغض والكراهية والموت للعرب والمسلمين، يشتي نعلم أطفالنا الحب لهم، وبيسعى ويشرف على تغيير المناهج الدراسية في الدول المطبعة.
4: الدراسة تقول أن حدثت منذ فترة بسيطة، أصدر هذا التقرير، التقرير يقول حدث نجاحا وتقدما في تغيير المناهج في الدول العربية في عدد منها، فقد حذفت المواد التي تنتقد اليهود وإسرائيل من الكتب المدرسية من الحضانة حتى الجامعات. ورغم ذلك، رغم هذا التقدم، طبعا لا يزال غير مقنع أو مجدي، صهاينة يريدون أكثر، كل ما تعطيهم يريدون أكثر. يشير التقرير أن هناك حاجة لإعادة النظر في مناهج الجغرافيا والتاريخ، أنا كانوا المواد المفضلة لي جغرافيا والتاريخ، ما كان مسموح أن تكون خارطة إسرائيل، يريدون خارطة مكتوب عليها إسرائيل، يريدون في التاريخ أن تدرس المناهج، أن تدرس الهولوكوست المحرقة، وأن ترفع من التاريخ كل السرد المختص بالصراع العربي الإسرائيلي، يريدون رفع ذلك. هذا مركز دراسات وبحوث يعني بريء في واجهته، خبيث في كل من يموله. مهم
1: مقابل هذا الجهود والمؤامرات، ما هو دور كل فرد مسلم مسؤول عن رعيته وأطفاله؟ هل يسلم مستقبلهم ووعيهم لليهود أو يحصنهم بثقافة القرآن الكريم وتعليماته ونوره؟ المراكز الصيفية تحمي الطفل والناشئ من الانفلات والضياع وراء كل الأساليب المدعومة والمسطرة من العدو، الحرب الناعمة في الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي والفراغ الروحي والفكري، بعكس الذي بيعزل أبنائهم الاستفادة من الوقت وزرع أفضل القيم. وهذه نماذج مما تنتجه المراكز الصيفية.

0: ان امريكا اسرائيل اليهود
1: لانهم بيحاربونا بيحتلوا حكر القدس بيقاتلونا.
2: نحن لسنا جيلا مذهبيا ولا طائفيا، نحن باذن الله جيلا قرانيا.
3: من اعظم نعم الله علينا انه كشف لنا بالتحديد من هم اشد الناس عداوة كمسلمين كمنتمين لهذا الدين.
4: اليهود هم من يعيثون في الارض فسادا في كل الامم.
5: اليهود لديهم القدرة العجيبة والرهيبة لقلب الحقائق وتغيير المصطلحات والمفاهيم ولبس الحق بالباطل.
6: إسرائيل غدة سرطانية في جسم الأمة يجب أن تستأصل.
7: إسرائيل غدة سرطانية وأمريكا جشة وكل المنافقين والمطبعين ليس إلا أدوات رخيصة وخردة. وقادمون يا قدس.
8: اليهود والنصارى لا يسعون فقط إلى أن ينهبوا ثروات هذه الشعوب وإلى أن يحتلوا هذه الشعوب فقط، بل يسعون بكل جهدهم أن يجعلوا هذه الشعوب عبيدا لهم.
9: هذا هو جيلنا الصاعد، وهذه ثقافتنا القرآنية ومنهجنا وكتابنا الذي نسير عليه، وتحياتي وأشواقي لكم.
10: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
11: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
1: شخصية ترام لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف.

0: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تحملون روحية العطاء والإحسان والتقدمة إلى درجة الإيثار على النفس حتى مع الظروف الصعبة ومع الفقر والحاجة، فهم يحملون هذه الروحية الممتازة العظيمة جدا، وهي مؤهل كبير جدا للنهوض بالمسؤولية. لما يكون من يتجهون في إطار المشروع الإلهي بهذه النفسية، بهذه الروحية، روحية العطاء، البذل، التقدمة.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي اذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير. والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه. لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله. وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: باقاتنا التوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

0: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: كل ما في الأكوان من آياتك.
3: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
4: إن لجأوا إليه أوى، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
3: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
4: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
3: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
4: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
3: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
4: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
3: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
5: مظهر للمراد من كلماتك.
3: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:43 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
2: ودليل على كمال صفاتك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن دولة الإسلام لم تبدأ إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الهجرة كسر للجمود العقلي والتبلد الذهني. الهجرة النبوية.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

في هيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقف العالم متأملاً عظمة النبي وعظمة رسالته، حيث ضرب لنا أروع المثل في إقامة روح العدل والتآخي والحضارة والنور والهدي. آفاق FM، أنوار الهجرة النبوية.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنيت النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.
1: قامت الأخوة بين المهاجرين والأنصار على الحب في الله تعالى، وهي عبادة كريمة، وهي الأخوة التي تدوم لأنها تقوم على المبادئ الفاضلة. الهجرة النبوية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.
1: كان مسجد النبي الطاهر أول وقف في الإسلام، وتوالت بعده الأوقاف، وتسابق المسلمون في وقف كرائم أموالهم في أنواع الخير والبر والإحسان. الهجرة النبوية.

الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة كانت هجرة منظمة مرتبة، وعد لها بصبر وبحكمة وسياسة وفقه. فالعشوائية ليست من أساليب التغيير في الإسلام. آفاق FM، وعي وبصيرة واقتداء.

السيرة النبوية الشريفة إذان ببدء عهد جديد في تاريخ الدولة الإسلامية الحديثة وإرساء دعائمها والتأهب لمرحلة بناء الدولة العادلة القوية. آفاق FM، تمكين وانتصار إلهي.

0: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
1: من وصية أمير المؤمنين علي عليه السلام لابنه الإمام الحسن عليه السلام: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد، ولا يزول أبدا ولم يزل، أول قبل الأشياء بلا أولية، وآخر بعد الأشياء

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

قدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه، ونوقى بها حاجة من سواك، ونسأل

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران،
4: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
5: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
6: من الحكمة والإيمان،
7: نحن جاهزون مستعدين للحرب،
8: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
9: لننطلق صواريخ.
10: مع إيران يمن الأنصار،
11: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
12: ونحن رجال اليمن، وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة، معكم
13: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
14: لن نتراجع، لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.
15: صوارخ حمرتك

أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.

0: ها بشرني يا أبا ذر، هل عدت بعطائك؟
1: بل فشلت للمرة الثانية.
0: يا الله يا لقساوة قلوبهم، ألم تقل لهم ما حل بك؟
1: حدثتهم عن موت ولدي وغنمي وعذابي في منفاي، فلم يتحرك لهم جفن سوى حبيب ابن سلمى عدو رسول الله، إذ قال: لك مني يا أبا ذر 1000 درهم و500 شاه. قلت: دع هذا لخادمك وحاشيتك، فأنا أسأل حقي في كتاب الله.
0: ويل لأمة يرفع سفهاؤها ويذل أتقياؤها.
1: جاءهم علي بن أبي طالب فقالوا له: ألا تكف سفيهك عنا؟ فقال لهم: ويحكم، والله لقد سمعت رسول الله يقول عن هذا الذي تنعتونه سفيها بأنه كعيسى بن مريم زهدا وتواضعا. عندها يا ربيعة انشرح صدري وخرجت لا ألوي على شيء.
0: ولكننا في صحراء جدباء، فقراء معدمون، لا نملك من مقومات الحياة إلا عنزة وحفنة من الدقيق.
1: لقد اخترت يا ربيعة حياة ذات الشوكة، فإذا كان بك غضاضة من ذلك فبإمكانك الانصراف في أقرب قافلة.
0: لا يا أبا ذر لا، أيقال لربيعة ذلك؟ والله لا أفارقك حتى نموت سويا ويفرج عنا سويا.
1: لا تبتئسي يا ربيعة، لا تبتئسي، يرحمك الله، إنك امرأة صالحة. والله ما أخطأت حين قيل لي: أتتزوج امرأة كهذه؟ قلت: أتزوج امرأة صالحة ترفعني وتحملني، وها أنت ترفعينني من بؤسي وتحملينني فيما وقعت فيه.
2: أين كنت يا أمي؟
3: في دار أختك الخنساء.
2: أراك تكثرين زيارتها.
3: إنها في ألم الوضع. ما الذي تقلبه بيديك؟
2: رقاع عمي الذي حملته إلي.
3: ألا زلت تحتفظ به؟
2: ألا أحتفظ بوصية عمي وعمي صاحب رسول الله؟
3: ما عدنا ندري ما الذي يجري عليه في الربذة بعد موت ولديه.
2: سوف أمضي إليه.
3: متى؟
2: عندما يولد الغنم، أنا لي أن أرفده بما يقيه جوعه.
3: لا منة لك في ذلك. أو تدري مصدر الغنم الذي تملكه؟
2: أليس والدي؟
3: لا، بل عمك، عمك الذي اشترى لوالدك فيما ادخره غنما ليعتش به.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم، ونعم بالله. ما بك يا أبا ذر؟ لم تخرج بعنزتك إلى المرعى؟
1: سأخرج.
0: ما بك يا أبا ذر؟ أراك لا تقوى على القيام.
1: لا أدري ما الذي أصابني يا ربيعة، إنه الداء الذي أصاب ولدي.
0: لا لا، أرجوك يا أبا ذر لا تقل ذلك. لا،
1: هذه الصحراء لن تبقي شيئا فينا ولن تذر. أحاول أن أقاوم لكن قواي تخونني.
0: يا الله، لقد نالوا منك.
1: خسئوا يا ربيعة، خسئوا، نالوا مني جسدا، أعترف بهذا، لكنهم لم ينالوا مني إرادة وتصميما، منهجا وسلوكا.
0: ما رأيك يا أبا ذر لو رجعنا إلى المدينة؟
1: حلم يراودك بعيد المنال. قسما لو رجعت إليهم لفضحت ظلمهم أمام الناس.
0: ولهذا أبقوك هنا. أنت هنا سجين الرمل والحر والعواصف، أسير الجوع والعطش.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
2: إلى أين تمضي بغنمك يا جنادة؟ هذه الصحراء الناهمة تبتلع سالكيها إن أخطأوا مسالكها ودروبها. أين هي طريق الربذة؟ أمن هذا الاتجاه أم من ذاك؟ إنني في موقف لا أحسد عليه، لكنني سأمضي بالغنم إلى عمي أبي ذر مؤيدا ومؤازرا له في محنته. لقد حضننا وكفلنا كما يكفل الأب الرؤوف بنيه، وحق على الأبناء أن يردوا بعضا من جميله.
0: آهن يا أبا ذر، هذا يوم شؤم آخر.
1: بل يوم خير وعافية، انبلج فيه الصباح فسبحنا الله فيه، وأشرقت الشمس بنور ربها فنعمنا بالحياة.
0: عن أي حياة تتحدث يا أبا ذر؟ تلك التي خلفناها وراء ظهورنا.
1: بدأ اليأس يتسرب إليك يا ربيعة.
0: ولما لا يتسرب إلي؟ وليس في الدار إلا عنزة عشفاء تشح بحليبها وجرة ماء تبعد عنا الموت عطشا.
1: لنا في هذه الصحراء الممتدة بعض عشب نقتات به.
0: العشب؟ انقضى العشب واندثر.
1: وكيف اندثر؟
0: ثمرته رمال الصحراء المتحركة مع هذه العاصفة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: يا رب، يا رب العالمين، هذا أبو ذر صاحب رسول الله.
1: هوني عليك يا ربيعة، ما يثلج صدري أن كل هذا يجري بعين الله.
0: وما العمل الآن؟
1: نعض على الجوع ونصبر.
0: إلى ما نصبر؟
1: نصبر حتى نلقى الله أو نجد لحالنا مخرجا.
0: بإمكانك الانعتاق مما أنت فيه لو أنك.
1: كفى يا ربيعة، لن يكون نداء معدتي أقوى من نداء عقلي. إنهم يحاولون سد فمي بموائدهم وإسكاتي عن قول الحق بأعطياتهم.
0: وما الضير في أن تنحني قليلا أمام العاصفة؟
1: والله لن يكون هذا أبدا ولو كان حتفي على بعد خطوة واحدة مني.
3: أراك عدت لتوك يا جنادة، ما الأمر؟ ما خبر عمك؟
2: لم أصل إليه.
3: لم تصل؟ وأين غنمك؟
2: مات في الطريق.
3: أتراك لم تهتدي إلى الربذة؟
2: تهت في الصحراء يا أماه، ماتت الغنمات عطشا، كدت أن ألحق بها لو لم يقيد الله فارسا أقلني إلى مكة.
3: إذن ما أتعس حال عمك يا ولدي؟
2: لقد وضعوه في مكان لا يصله طير ولا يطأه إنسان.
3: ستصل إليه يوما، ستصل. لا تبتئس يا ولدي.
2: أرجو ذلك، لكنني أخشى ألا أراه ثانية.
0: كيف أتيت إلى هنا يا أبا ذر؟
1: زحفا، زحفت زحفا.
0: يا ويلي، ما الذي تفعله على القبر؟
1: هذا قبر ولدي. همت نفسي إلى محمد يا ربيعة، غلبني الشوق فأتيت إليه. ألا يحق للحبيب أن يضم حبيبه ساعة الفراق؟ يا محمد، يا ولدي، كم حفرت في قلبي شوقا إليك، وأقضيت عيني لفراقك. لقد هد موتك عضدي وقلل من حيلتي ومس كبريائي وكاد يحطم جسدي. لعن الله أمة خانت رسولها فظلمتني وظلمتك. يا ربيعة، ألا تساعدينني بالرجوع إلى الخيمة؟

0: الغبراء أبو ذر الغفاري.
1: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل علي فقيه في دور أنيس، فؤاد شمص في دور محمد، حسن حمدان في دور المقداد. إخراج عاطف الحاج حسن.

النشرة النبوية موسم من مواسم الطاعة وفخر من مفاخر الدين ومرحلة من مراحل الإسلام يجب أن يعيشها المسلم ويحياها المؤمن ليأخذ منها الدرس والعبرة ويستخلص منها السلوك والتطبيق. آفاق FM، آفاق الهجرة في سبيل الله.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

فيما يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني والشركاء في الموقف بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع. ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني المباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة. نحن نؤكد أن أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والمصلحة الحقيقية للأمة هي في مساندته وتأييد موقفه في التصدي للعدو. نحن أيضا مستمرون في الإسناد لغزة ونصرة الشعب الفلسطيني وفي حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، وموقفنا ثابت ومستمر في إطار مهامنا الجهادية في سبيل الله تعالى. في سبيل الله تعالى.

0: فيما يتعلق ببداية العام الهجري هي أيضا فرصة للإنسان، فرصة مهمة جدا بالنظر إلى انتهاء عام وبداية عام جديد. لهذه المناسبة هي مهمة ليلتفت الإنسان إلى واقعه الشخصي على المستوى الشخصي، لتقييم نفسه بدءا بعلاقته بالله سبحانه وتعالى كمرتكز أساس لبقية الأمور، لبقية التفاصيل، لبقية المواضيع، وأيضا تقييم على مستوى جماعي كأمة منطلقة وكمن تربطهم مسؤولية واحدة، توجه واحد، تقييم الإنسان لأدائه لمسؤولياته على المستوى الشخصي وفي إطار جماعي، وبناء على ذلك يدرك الإنسان جوانب النقص والقصور لديه، يتحرك بعزم جديد وانطلاقة جادة مستعينا بالله سبحانه وتعالى، طلقا على أساس الاهتمام وعلى أساس الاهتمام بأولويات مهمة وواضحة ومحددة في إطار مسؤولياته. الأعوام التي تمضي من عمرك، من عمرك، من حياتك، ما مضى هو من عمرك الذي يطويه الزمن وصولا إلى الأجل ثم الرحيل من دار الفناء. أمامك المسؤولية والحساب والجزاء، لا يغفل الإنسان ويفرط ويضيع الوقت ثم يندم عندما يحين الانتقال من هذه الحياة.
1: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في ذلك المسجد النبوي الذي فرشه الرمل وسقفه صعف النخل، كان يقف النبي في محرابه يرتل آيات القرآن، ودموعه تقطر على قدميه، وقد اصطف خلفه رهبان الليل فرسان النهار. الهجرة النبوية.

0: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية.
1: البحر

0: في البحر الأحمر يخنق إسرائيل.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: يضربوا ألف مرة يرجع الضرب مندر من هو ابن أمه اللي يتقدم شوية.
1: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين يضرب اليوم إيران ولبنان ويحاصر اليمن ويمزق ليبيا ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع دروس لا ينضم، يزداد مع مرور السنين والأيام تدفقا وعبقا، يروي بهداه ظمأ الظامئين فيجدد في قلوبهم الآمال ويملأها جدا واجتهادا في بلوغ الأهداف العظمى رغم وعورة الطريق وخطورة المسالك وترصد الأعداء. آفاق اف ام، وعي النور المحمدي وبصيرة الهدي النبوي.

0: إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
5: بثلي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7-4؟
5: ايوه.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7-4، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
13: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

نحن نتحرك في هذا الموقف الطبيعي الصحيح بكل المعايير المعتبرة، بمعيار الإسلام والحق والعدالة والحكمة ومصلحة المنطقة بكلها، من مصلحة شعبنا ومصلحة هذه المنطقة، ومواجهة عدو حقيقي، عدو يعادينا نحن كمسلمين في كل قطر، في كل شعب، في كل بلد، في كل ما يعنينا ويهمنا في إسلامنا. أليس إسلامنا يعنينا؟ فإن هذا العدو يعادينا في إسلامنا، في مقدساتنا، في حريتنا، وعدو يسعى لاستعباد شعوب هذه المنطقة بكلها. يريد الجميع أن يكونوا عبيدا مستباحين له، يسومهم سوء العذاب ويمتهن كرامتهم ويستغلهم ويعبث بهم ويفعل فيهم ما يشاء ويريد، ويعادينا في كل ما نحن معنيون به، في إسلامنا، في حريتنا، في كرامتنا، في أوطاننا، في كل ما يهمنا. لذلك ليست المسألة أننا ندخل أنفسنا في ما ليس لنا به أي علاقة ولا يهمنا بأي اعتبار،

اختار النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا كرم الله وجهه وزيرا وأعده إعدادا ممتازا للمواقف الحرجة والعادية، وها هو يباشر في الهجرة دورا من أخطر الأدوار. إنه الفداء، وبكلمة صارمة نم يا علي في فراشه. الهجرة النبوية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: ولله عاقبة الأمور.

0: الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: لهذا في الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا، بدأ في غربة، محيط جاهلي وظلامي وكافر ومحارب للحق وللإسلام، وفي غاية الجهالة والظلم والباطل. ولكن الإسلام مع ذلك انتصر، انتصر وعلت رايته. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. العودة للإسلام ستكون أيضا في مرحلة غربة، يعود وينهض من جديد ويقوى وتعلو رايته، وينقذ الله به المسلمين والمستضعفين في العالم. العودة في غربة تعني أن الإسلام كما سيطر وانتصر في المرحلة الأولى في بدايته، مع أنه كان بداية، كانت البداية بداية في غربة، كذلك في العودة يعود في ظروف غربة، لكن في نهاية المطاف ينتصر وتعلو رايته.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا.
3: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش هكذا؟

0: لك يلا خاطرك شروح أصلي أذن اسمعه ولا لا؟
1: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
0: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
2: الهيئة العامة للزكاة.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح، وصلاح قاوب وليت.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: آفاق الخبر.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى آفاق الخبر من إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة. قراءة في الخبر وتحليل لما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. هذا هو آفاق الخبر الذي يطل عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. مع إطلالة العام الهجري الجديد، رسم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ملامح المرحلة المقبلة، واضعا أمام اليمنيين عنوانا واضحا يتمثل في سعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، مؤكدا أن ما تعرض له اليمن خلال السنوات الماضية من استهداف لسيادته وثرواته وحرب اقتصادية شاملة لم يعد ممكنا التعامل معه بمنطق الانتظار أو القبول بالأمر الواقع. وللحديث حول أبعاد ذلك نستضيف باحثا ومحللا سياسيا في المحور الثاني من هذه الحلقة، كما نختتم بالمحور حيث نقرأ أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. أهلا بكم. و ونبدأ في المحور الأول بقراءة أخبار ومستجدات على المستوى المحلي والدولي. افتتح سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي العام الهجري الجديد برسائل متعددة موجهة للداخل والخارج، واضعا خارطة طريق للمواجهة مع أعداء اليمن خلال المرحلة المقبلة. في الشأن الداخلي، دعا السيد القائد إلى التعاون الرسمي والشعبي للتصدي للمخاطر والتحديات الناجمة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الاقتصادية أو حصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا وتجيش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز. وأكد سيد القائد في بيان العام الهجري الجديد أن هذا ما يجيب تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعب العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية. بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا الانتصار الكبير في مواجهة الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية، مشيدا بالحكمة الإيرانية في إدارة المعركة والرد الحاسم على مصالح المعتدين وقواعدهم العسكرية. وفي تصريحاته بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أكد الرئيس المشاط أن هذا النصر يصب في مصلحة أمن واستقرار شعوب المنطقة كافة، مشيرا إلى أن المعركة أثبتت انتهاء زمن الاعتداءات دون ثمن وقدرة الشعوب على فرض معادلة ردع جديدة. كما نوه المشاط إلى أن إصرار طهران على تثبيت وحدة الساحة عسكريا ودبلوماسيا أفضى إلى فرض وقف العدوان على لبنان، واختتم تصريحاته بالتحذير من غدر العدو الأمريكي والإسرائيلي مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من اليقظة والتمسك بعناصر القوة لضمان ثبات المكاسب. شهد ميدان 70 وساحات عدة في محافظات يمنية مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا بالإساءات الصهيونية للمقدسات ومباركة للانتصارات الاستراتيجية في المنطقة. وأدان بيان المسيرات المليونية الإساءات الممنهجة لرموز الإسلام مستنكرا بشكل خاص تطاول ترامب على مكة المكرمة ومحذرا من أن تخاذل الأمة وصمتها هو ما يشجع الأعداء على الاستمرار في هذا النهج. وفي البعد السياسي والميداني، باركت الحشود لإيران وحزب الله ومحور المقاومة هذا الانتصار التاريخي، واختتم البيان بإعلان الثبات المطلق ودعوة الجميع لرفع الجهوزية والاستعداد التام لجولات المواجهة القادمة. وجه عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد تحذيرات شديدة اللهجة للنظام السعودي بشأن استمرار الحصار والعدوان على الشعب اليمني. وتساءل الأسد في منشور له عما إذا كان السعودي يظن أن الشعب اليمني سيبقى صامتا أمام الجوع وتأخر المرتبات بعد هدم منازله، مؤكدا أن منح اليمن الأولوية لمواجهة العدو الأمريكي والإسرائيلي وإسناد غزة ولبنان لا يعني إهمال الحقوق أو نسيان ما ارتكبه النظام السعودي بحق البلاد. وأضاف الأسد أن ثروات اليمن وسيادته ليست مجالا للمساومة، مشيرا إلى أن النقطة الخامسة من بيان قائد ثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تمثل إعلانا لمرحلة جديدة من الجهوزية الرسمية والشعبية وبرنامج عمل لانتزاع الحقوق واستعادة السيادة والتحرر الكامل من الاحتلال والحصار. رصد مقر خاتم الأنبياء الإيراني 84 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان خلال اليومين الماضيين، محذرا الكيان الصهيوني من رد قاس ومباشر إذا لم يكف عن اعتداءاته. وفي السياق السياسي، طالب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي طالب الولايات المتحدة بالتنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم وفي مقدمتها وقف العدوان على لبنان مؤكدا أن أي نكث للعهود سيقابل برد عسكري إيراني أقوى من ذي قبل. وتعكس هذه التحذيرات المتصاعدة معادلة طهران لبلورة مرحلة ما بعد الحرب، حيث تبقى على جهوزيتها الميدانية كضامن أساسي لحماية التفاهمات السياسية وفرض الالتزام بها بندا بندا، ومنع الاحتلال من تحويل التهدئة إلى غطاء للاستباحة. وجه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة شكر رسمية إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، أعرب فيها عن امتنان المقاومة والشعب اللبناني لإيران، مثمنا إصرار طهران على إدراج جبهة لبنان كبند أساسي وأول في تفاهمها الأخير مع واشنطن، مما ألزم الاحتلال بوقف العمليات العسكرية. وفي رسالة أكد الشيخ قاسم أن إيران أثبتت مجددا أنها نصيرة المقاومة والمستضعفين، مشيرا إلى تضحياتها الميدانية الأخيرة وقصفها المباشر للكيان الصهيوني ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وتحملها تبعات ذلك ببذل الدم. واختتم الأمين العام لحزب الله رسالته بنقل الشكر والامتنان إلى قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى خامنئي والرئيس بزشكيان وحرس الثورة والجيش والشعب الإيراني، منوها بأن هذا التفاهم الإقليمي نجح فورا في لجم العدوان الإسرائيلي وانحساره عن الأراضي اللبنانية. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة خروقات جديدة وواسعة لاتفاق التفاهم الأمريكي الإيراني لوقف الحرب، حيث استهدفت غاراته وقصفه المدفعي عدة قرى وبلدات في قضائي النبطية وبنت جبيل، ما أسفر عن ارتقاء 4 شهداء وسقوط عدد من الجرحى في بلدتي مفتون وشوكين. ميدانيا طاول القصف المدفعي المكثف مرتفعات علي الطاهر وإقليم تفاح وجزين بالتزامن مع إحباط المقاومة الإسلامية محاولة تقدم بري للاحتلال نحو مرتفعات علي الطاهر من جهة كفر تبنيت. بهذه الحصيلة الجديدة يرتفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الفائت إلى 3826 شهيدا وأكثر من 11800 جريح. كشفت مصادر سورية عن تسجيل 7 انتهاكات نفذها العدو الصهيوني في مناطق الجنوب السوري خلال الساعات 24 الماضية، بينها 4 عمليات توغل عسكري في مؤشر على استمرار العدو الصهيوني في توسيع رقة الاحتلال مستغلا تواطؤ سلطات الجولاني. وتأتي هذه الانتهاكات في سياق سلسلة متواصلة من الاعتداءات العسكرية الصهيونية التي شملت خلال 18 شهرا اقتحام قرى وبلدات في ريفي القنيطرة ودرعا وتخوم دمشق، ومداهمة منازل مدنيين وإقامة حواجز عسكرية واحتجاز مواطنين، إلى جانب الاعتداء على ممتلكات السكان. ويرى مراقبون أن تكثيف التوغلات والانتهاكات يكشف مساعي العدو الإسرائيلي لتوسيع نطاق نفوذه الميداني في الجنوب السوري وفرض معادلات جديدة على الأرض، مستفيدا من الدعم الأمريكي والتجاهل الأممي والتواطؤ المكشوف الذي تبديه سلطات الجولاني.

0: مرحبا بكم مجددا إلى محور اللقاء والتحليل. مع إطلالة العام الهجري الجديد، رسم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ملامح المرحلة المقبلة واضعا أمام اليمنيين عنوانا واضحا يتمثل في السعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، ومؤكدا أن ما تعرض له اليمن خلال السنوات الماضية من استهداف لسيادته وثرواته وحرب اقتصادية شاملة لم يعد ممكنا التعامل معه بمنطق الانتظار أو القبول بالأمر الواقع. وفي الوقت الذي تتعزز فيه معادلات الردع في المنطقة وتتكرس نتائج المواجهات الأخيرة التي فرضت تراجعا أمريكيا وإسرائيليا في أكثر من ساحة، تتجه الأنظار إلى دلالات هذه الرسائل وخيارات المرحلة القادمة وانعكاساتها على الواقع اليمني والإقليمي. للحديث أكثر عن هذا نستضيف السفير الأستاذ عبد الإله حجر، مستشار المجلس السياسي الأعلى. طيب الله أوقاتك سيدي الكريم.
1: مستشار رئيس المجلس.
0: مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى.
1: حياكم الله. حيا مستمعيكم.
0: مرحبا سيدي الكريم. كيف تقرؤون الرسائل التي تضمنها بيان السيد القائد في مستهل العام الهجري الجديد؟ وهل يمكن اعتبار الدعوة لإنهاء العدوان واحتلال والاحتلال والحصار إعلانا عن انتقال اليمن إلى مرحلة جديدة من التعاطي مع هذا الملف الذي طال؟
1: الحقيقة أن كلمة السيد حفظه الله وبيانه موجهة برسائل عديدة للعالم العربي وللعالم الإسلامي وخاصة للشعب اليمني، وهو أيضا موجه لقوى العدوان الصهيونية الأمريكية السعودية التي تمادت في غيها وتمادت في ظلمها وتمادت في إغوائها وجهلها وفسقها وفسادها. فكانت كلمة السيد عبد الملك وبيانه الموجه يحكي قصة الإسلام، قصة الهجرة النبوية وصراع الحق مع الباطل وانتصار الحق على الباطل بعد أن قتلت تضحيات كبيرة، وبعد أن هزم الباطل هزيمة ماحقة، وبعد أن انتصر المسلمون بعد أن كانوا ضعفاء مستضعفين مهجرين مطرودين من بلادهم مهددين في حياتهم. فأعطى هذا هذه الهجرة أعطت درسا للعالم بأكمله. والسيد عبد الملك بن الدين الحوثي حفظه الله ذكر بأن واجب المسلمين بصفة عامة التأسي والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستلهام الدروس من نهضته المباركة ومواجهة الطاغوت. وهو في ذلك أيضا حدد نقاط هامة بالنسبة للموقف اليمني، لأنه موقف ثابت من العداء لأعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري.
0: نعم.
1: اليهود الصهاينة وأعوانهم، وحتى اليمنيين خاصة والمسلمين عامة بتحقيق نهضة إسلامية، نهضة تعتمد على كل أنواع العلوم الدنيوية والدينية والأخذ بأسباب القوة والتحرك على أساس التمسك بكتاب الله القرآن الكريم وسيرة الرسول صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولم يخذ السيد التهنئة الخالصة والتبريكات لجمهورية إيران الإسلامية لما تحقق من نصر مبين، نصر وفتح مبين، وأكد على جاهزية اليمن المستمرة تجاه أي تصعيد من قبل العدو الصهيوني الأمريكي أو السعودي. وفي الحقيقة نحن نعتبر أن انتصار إيران هو انتصار لمحور المقاومة وانتصار للحق وانتصار للإرادة القوية، الإرادة الإسلامية، على قوى الاستكبار وعلى قوى الطغيان وعلى قوى المتكبرين المتجبرين الظالمين المحتلين في كل مكان. فالمؤمنون جميعهم شعروا بالفرحة والسرور والغبطة على هذا الانتصار.
0: نعم.
1: وبالنسبة لليمن السيد عبد الملك بحكمته ورشده دعا اليمنيين رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن استهداف العدائي الشامل من احتلال وسيطرة على الثروة الوطنية وكافة أشكال الانتهاك لسيادة اليمن بما في ذلك الحصار والحرب الاقتصادية وتجييش التكفيريين والمستزقة من قبل السعودية وأمريكا.
0: نعم. طيب.
1: هذا يستوجب السعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
0: نعم سيد الكريم، برأيكم ما هي الأدوات والخيارات التي يمتلكها اليمن اليوم لفرض معادلة إنهاء هذه الملفات العدوان والحصار ونهب الثروات الوطنية؟ ما هي هذه القوى أو الأدوات والخيارات التي يمتلكها اليمن؟
1: لدينا خيارات عديدة وقوى عديدة، ولكن من كرمنا ومن مروءتنا لم نستخدم هذه القوى باعتبارات عديدة، وأولها أن نحن نرعى الجوار ونرعى أن هناك داخل هذه الدول المعتدية علينا التي أنظمتها تابعة للصهيونية والأمريكية هناك شعوب مسلمة وشعوب مؤمنة وشعوب تتعاطف معنا، ولا نريد أن يكون هناك إراقة للدماء. فأول خياراتنا وأول عوامل قوتنا هو الجهاد في سبيل الله، ونحن قد خضنا جولات دفاعا عن النفس، لم نخض بعد جولات هجوم على المعتدي، نحن خضنا جولات دفاع عن النفس وكانت جولات ناجحة وأثبتت أن هذا العدو من أضعف من بيت العنكبوت. فتلك المدرعات والدبابات وعاملات الجنود رصد على جانب الطرقات عبارة عن قومة من حديد، وخرج من يقودونها وهم مبلولي الملابس من الخوف والجزع الذي أدى إلى انفلات البول ورطب البول، وكما اتضح أن بعضهم يلبس الحفاضات.
0: نعم.
1: نحن قاتلنا في سبيل الله عز وجل دفاعا عن النفس، هذه أحد العوامل القوة. العامل الآخر هو الرشد الذي تتحلى به قيادة هذا الشعب اليمني. نحن بإمكاننا أن نخلق هذا العدو، بإمكاننا ضرب محطات التحلية، بإمكاننا ضرب محطات توليد الكهرباء، بإمكاننا أن نمنع سفنهم من المرور بالمضايق ومضيق ما مندبس. ما منعنا من أكبر دولة في العالم هي أمريكا وإسرائيل، منعناهم من الخوف في البحر الأحمر وباب المندب، ولكننا نتحلى بالمروءة ونتحلى بالأخلاق، ونعرف أن عدونا هذا يتحمل وزن ما يقوم به ويتحمل وزن من يعيش تحت ظل حكمه الظالم الفاشل التابع منزوع السيادة. وبالتالي نحن لدينا أوراق كثيرة ولكننا نستخدمها برشد، وكما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته النبوية، مش هجرته من مكة إلى المدينة المنورة وجمعه لقوى الخير والصلاح الأوس والخزرج لبناء الدولة، ثم مقاتلة أعداء الله في بدر وفي أحد وفي الخندق، واستطاع أن يقيم الدولة الإسلامية.
0: نعم.
1: فدخل مكة فاتحا.
0: نعم.
1: ونحن بإذن الله لا نستعجل الوقت، ولكننا مصممون كما ذكر السيد حفظه الله على رفع الحصار وعلى إنهاء الاحتلال وعلى أخذ حقوقنا قسرا وبالقوة إذا لم تمنح هذه باتفاق يرضخ هذا العدو الظالم الذي اعتدى على اليمن دون ما أي مسوغ أخلاقي أو إنساني أو قانوني.
0: نعم سيدي الكريم، في ظل الانتصار الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفشل رهانات الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، كيف يمكن أن تنعكس المتغيرات الإقليمية الجديدة على مسار المواجهة في اليمن؟ هل باتت الرياض أمام فرصة أخيرة لمراجعة سياساتها قبل الدخول في مرحلة أكثر كلفة وتعقيدا؟
1: الحقيقة أن العدو السعودي ومن ورائه الإماراتي وهؤلاء الدويلات، الإمارات هذه تسمى دويلات صغيرة وسلطنات ليس الدول، كانوا يعتمدون بالدرجة الأولى على القوة الأمريكية والصهيونية، وعندما فشلت هذه القوة في التصدي للجبهة، جبهات المقاومة الإسلامية التي تتزعمها إيران، ثبت أنه ليس لديهم عقول، لأنه الحق يحميه الحق عز وجل، إن جندنا لهم غالبون، الله قال في كتابه ينصركم الله فلا غالب لكم. هم يعقلون؟ لا أعتقد أنهم سيعقلون، ولكن سيرغمون رغما عن أنفهم أن يكونوا مع الواقع، والواقع يقول بأن القوة للمقاومة، محور المقاومة والمحور الإسلامي الصحيح، الإسلام الذي يحق الحق ويبطل الباطل ويزهق الكفار. وبالتالي إن أرادوا أن ينجحوا إلى العقل وإلى السلم فسيكون لهم وستكتب لهم النجاح، وإن استمروا في غيهم سيكون لهم ضربات شديدة. ليس هناك أقوى من يدعي القوة أمريكا وإسرائيل، تم تمريغ أنوفهم، تم دعسهم دعسا، تم تأديب هذا الكافر المجرم الجبار ترامب، تأديبه حتى أصبح مثل القرد مثل الخنزير، لا يستطيع أن يقول قول بعد أن كان يتكبر ويتجبر يظهر في كل وسائل الإعلام بأنه إله، تصور نفسه كأنه إله، ولكن الله أذله ذل، لا أعتقد أن أحد تم إذلاله من
0: نعم.
1: هذا الرجل إلا فرعون وهامان وأمثالهم.
0: إذن اليمن أمام واقع جديد وأيام بإذن الله تعالى من الانعتاق والحرية، والسيد قد أشار بشكل واضح للشعب اليمني، الجهات الرسمية والشعبية، أن يعمل الجميع وأن نتكاتف وأن يكون هناك تعاون لإنهاء هذه الحالة المريرة التي سبب هذا العدوان والحصار. أنا أشكرك جزيل الشكر السفير عبد الإله حجر، مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى، كنت معنا عبر الهاتف. تحية لكم. إلى المحور الأخير، نقرأ جانبا مما كتب على موقع التواصل الاجتماعي على مستوى ناشطين وسياسيين وصحافيين، ونبدأ بتغريدة لسام نوح يقول فيها: في رمضان كانت إيران تضرب القواعد الأمريكية وسفارة واشنطن ومراكزها العسكرية في السعودية، فخرج مرتزقة الإصلاح بمسيرة في مأرب تحت حجة مناصرة بلاد الحرمين. اليوم ترامب يسيء لمكة المكرمة، لكن الشعب اليمني يعلن الخروج المليوني للتنديد، فهل سيغضب مرتزقة الإصلاح لمكة كما غضبوا للقواعد الأمريكية؟ أما ضرار الطيب فقد كتب: دعوة السيد القائد للتعاون في التحرك ضد العدوان والحصار والاحتلال هي ضوء أخضر لإطلاق مسارات عمل رسمية وشعبية للضغط على الأعداء من أجل انتزاع الحقوق واستعادة الأرض. الشعب اليمني ينتظر بفارغ الصبر أي إشارة للتحرك من أجل حقوقه، ويستطيع الجانب الرسمي أن يستند بكل ثقة على هذا الاستعداد الشعبي. أما زكريا شرعبي فقد كتب: ظلت السعودية منذ 2023 تنتظر نتائج الحروب في المنطقة لكي تبني موقفها تجاه اليمن، مستغلة بذلك انشغال اليمنيين بإسناد غزة ومواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتجديد الحصار واستهداف الاقتصاد الوطني وتعميق الأزمة المعيشية وتجنيد العصابات التكفيرية. واهم من يظن أن اليمن نسي حقه، وأن المعاناة نتيجة العدوان والحصار يمكن أن نتعايش معها دون أن نأخذ بحقنا من السعودي. وقد جاء بيان قائد ثورة اليوم ليكون دعوة لاستنفار عام على المستوى الشعبي والرسمي وتضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار. حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية، وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية. أما عبد الله الفرح فقد كتب: دشن سيد القائد اليوم مرحلة جديدة تتطلب صدقا ونشاطا غير مسبوق. الدولة تدار من الميدان، والمرحلة المقبلة تاريخية وحساسة تتطلب رجالا في كل مجال عزائمهم قدت من صخر. أما الصحفي الفلسطيني محمد هنية فقد كتب: ترامب يغني منذ أيام: من دوني لن تكون هناك إسرائيل. هذه الحقيقة التي يدرك ترامب حقيقتها في لحظة تاريخية هددت وجود هذا السرطان المتغلغل في أرضنا، وهو يعبر عن الحقيقة ذاتها التي يدركها الاحتلال في ظل عقدة 80 التي تهدد كيانه. هذه الحقيقة ينبغي العرب أن يدركوها أكثر، أن إسرائيل كيان يمكن زواله واعتمادها فقط على أمريكا التي تصلون لأجلها. نصر الدين عامر كتب معلقا على دعوة السيد القائد للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار: وفي الوقت المناسب واللحظة الحاسمة جاء الموقف الحاسم من السيد القائد، والشعب ينتظر هذه الإشارة بفارغ الصبر، وهو مستعد للتحرك والاستجابة حكومة وشعبا للتحرك وإنهاء سنوات من الظلم والمعاناة. الدكتور صالح العمدي كتب نداء الخلاص: تلاحم الشعب والقيادة لإنهاء الوصاية والحصار. جاءت دعوة السيد القائد في هذه اللحظة الفارقة لتضع النقاط على الحروف، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب تلاحما حقيقيا واستنفارا شاملا بين الجانبين الرسمي والشعبي. إنما يواجهه اليمن اليوم من احتلال لمساحات واسعة من أراضيه، ونهب ممنهج لثرواته الوطنية من نفط وغاز، وحصار اقتصادي خانق بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي يفرض على الجميع التحرك الجاد والمسؤول. محمد عياش قحيم كتب: إن لم تستجب الجارة إلى حكمة قائدنا سلام الله عليه فسوف تستجيب لبنادق رجالنا من يدافعون عن الأمة اليمنية من رجس العملاء، ونحن في كل الأحوال نعيش في حالة حرب وحصار لا يوجد فرق، وقد أعذر من أنذر. علي جاحز كتب إشارة القائد: بيان السيد القائد بمناسبة العام الهجري الجديد يدشن مرحلة جديدة في مسيرة التحرر والانعتاق، وتبدو كإشارة لتحرك هام وفاعل باتجاه الحسم في كل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات، وتجربة إيران ملهمة، وعلينا أن نستفيد من دروسها ونتحرك عسكريا ودبلوماسيا، وكلنا معنيون بالتحرك. أما يحيى المحطوري فقد كتب 81 هجرية: بداية عام جديد ومرحلة جديدة رسم ملامحها بيان تاريخي لقائد ثورة اليمنية المباركة دوى صداه في دوائر القرار الإقليمية والعالمية، والعاقبة للمتقين. نختم بهذه التغريدة لمحمد شكري صحفي من غزة، كتب معلقا على مشهد الخروج المليوني اليمني أمس في ميدان 70: حين تغيب العروبة عن مواقفها وواجبها، حين يحسب أهل الإسلام أهل الإسلام مواقفهم بالمصلحة السياسية، تجد يمن الحكمة والإيمان وشعبها الأبي الشجاع، جماهير يمنية تنتفض ضد إساءة ترامب لمكة المكرمة. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية البرنامج آفاق الخبر من إذاعة آفاق، دمتم في رعاية الله.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، إذا ما صمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

في هيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقف العالم متأملا عظمة النبي وعظمة رسالته، حيث ضرب لنا أروع المثل في إقامة روح العدل والتآخي والحضارة والنور والهدي. آفاق FM، أنوار الهجرة النبوية.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، وغني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ إن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. أليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة؟ الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.
1: ورسالتي لأمريكا وإسرائيل وآل سعود، والله لا نواجهكم إلى يوم

0: ولهذا في الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا، بدأ في غربة، محيط جاهلي وظلامي وكافر ومحارب للحق والإسلام، وفي غاية الجهالة والظلم والباطل. ولكن الإسلام مع ذلك انتصر، انتصر وعلت رايته. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. العودة للإسلام ستكون أيضا في مرحلة غربة، يعود وينهض من جديد ويقوى وتعلو رايته، وينقذ الله به المسلمين والمستضعفين في العالم. العودة في غربة تعني أن الإسلام كما سيطر وانتصر في المرحلة الأولى في بدايته، مع أنه كان بداية، كانت البداية بداية في غربة، كذلك في العودة يعود في ظروف غربة، لكن في نهاية المطاف ينتصر وتعلو رايته.
1: هل تساءلت يوماً عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معاً مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن دولة الإسلام لم تبدأ إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الهجرة كسر للجمود العقلي والتبلد الذهني. الهجرة النبوية.

0: معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد، وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

الهجرة النبوية الشريفة هجرة إلى الله، وهي محطة سنوية نجدد فيها الحب لله، ونهجر فيها العصيان، ونكفر بكل طواغيت الدنيا. آفاق FM، آفاق الهجرة والنصر.

علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إيران قدمت التضحيات ولا زالت حتى اللحظة.
2: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
3: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
4: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
5: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
6: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
7: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
8: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
9: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى.

الهجرة النبوية الشريفة هجرة إلى الله، وهي محطة سنوية نجدد فيها الحب لله، ونهجر فيها العصيان، ونكفر بكل طواغيت الدنيا. آفاق FM، آفاق الهجرة والنصر.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نصر ولا شهادة، وجبال الأرض تسوى، خلوها الحرب تكبر عز

مكافأة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا ساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G

0: والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: لا يغرنكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. اوقفوا واثبتوا، احنا معاكم جنبا الى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا اي دولة اسلامية.
4: فنحن نقول لاخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي ايران وفي كل المقاومات ان الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل اوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
5: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع ناس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
6: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون.
7: تستمعون الآن لبرنامج مع يونس، برنامج الأطفال، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي، والميكروفون لكم مع يونس. إعداد وتقديم الشبل يونس المنصور، وإخراج عادل الأشول.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء وسيد العالمين، من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين. بركة الله. مستمعينا الكرام، نبدأ هذه الفترة العصرية، وموضوعنا اليوم سيكون عن عيد الهجرة النبوية أو ذكرى الهجرة النبوية. يعني صح، نسيت ما أقول لكم حاجة للاتصال والمشاركة، لأن بجائزة نهاية هذه الفترة مبلغ 10,000 ريال للأطفال. ركزوا، للأطفال، مقدمة من إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. للتواصل على رقم يمن موبايل 772-882-088.

0: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونبدا باستقبال اول اتصالات ونقول الو. الو
1: الو،
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: على اسمك كريم؟
1: اشواق عثمان خلوفة.
0: اشواق عثمان خلوفة، اهلا يا اشواق.
1: أيوة.
0: اشواق،
1: ايوه.
0: الموضوع اليوم عن ذكرى الهجره النبويه، تفضلي تحدثي.
1: نهنيكم ونهني الشعب الأمة العربية والإسلامية بمناسبة اليوم الهجري، عاده الله علينا وعلى كل المسلمين بالخير، على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم
0: صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أشواق،
1: أيوة،
0: لما مثلا تجي ذكرى الهجرة النبوية، يعني هل ذكرى الهجرة النبوية مجرد خلاص إني ذكرى، أم إني هي يعني تذكر لرسول الله، لما عاناه رسول الله، لما هاجر إليه رسول الله، لأنه هاجر إلى عند أجدادنا الأوس والخزرج؟
1: نعم، هذه ليس مجرد ذكرى عابرة، وإنما نحييها في قلوبنا ونستشعر ذكرى وسيرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عندما هاجر،
0: عندما هاجر إلى أجدادنا الأوس والخزرج.
1: أيوة، الأوس والخزرج.
0: شكرا. يعني مستمعينا الكرام، هناك فارق عندما يأتي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم إلى قوم ليرموه بالحجارة، يعني تكسر أسنانه، يدمى جسده الطاهر، وعندما يأتي إلى قوم يحب الله ويحبهم الله ويحبون رسول الله يستقبلوه بالأهازيج. فاستقبله أجدادنا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. نستقبل اتصال ونقول الو. الو
1: الو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كل عام وانتم بخير.
0: وانتم بخير. اسمك كريم؟
1: جنات محمد. شاشارك باسم ابي.
0: اسم ابوش؟
1: محمد يحيى عبد الله الحاشدي.
0: محمد يحيى عبد الله الحاشدي،
1: ايه.
0: تفضلي.
1: نغني ثم بمناسبة الهجرة النبوية، والأمة الإسلامية نهنئهم، والعربية، والذين كانوا الأنصار مننا من اليمن.
0: نعم،
1: الذين أنصروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: نعم، شكرا. ليش يا جنات؟
1: شكرا.
0: يعني كلام صحيح، فعندما ناصر أجدادنا الأنصار الأوس والخزرج رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هو شرف عظيم، والشرف الأعظم منه هو أننا لا نزال مستمرين ننصر رسول الله وآل بيت رسول الله والمنهج الذي قام به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا. نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو.
1: ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معكم منيرة محمد.
0: أهلا يا منيرة. منيرة تفضلي.
1: نحيي الأمة الإسلامية والأمة العربية بمناسبة العام الهجري الجديد، على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، علينا جميعا كمسلمين أن نستشعر سيرة الرسول والدروس والعبر التي حصلت من الهجرة، وعلينا أن نحيي الشعب اليمني كونهم أنصار الله الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وفي هجرته لميمونة. نشكر الله ونحمده أننا مسلمين على نهج رسول الله سائرين وأننا إليه منتمين. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا. مستمعينا الكرام، اشتي أكلمكم بشيء. يعني سيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، في كل مناسبة يطل علينا ببيان يرسم لنا فيها الطريق، يعني يفعل لنا بيان نتحرك. ايش فعل هذه المرة من بيان او خطاب؟ يعني هو دائما يا بيان يا خطاب، بس ايش قال لنا هذه المرة في بيانه عن ذكرى الهجرة النبوية؟ تحدث السيد يعني اول شيء عن الفارق بين مجتمع مكة ومجتمع الانصار، يعني كيف كان هذا المجتمع وفي واقع مغاير عن مجتمع الانصار، يعني مجتمع مكة والمجتمع القرشي في حالة مغايرة لما كان عليه مجتمع الأنصار. فهؤلاء المقصود بهم أصحاب مكة كانوا لديهم نفور من الرسالة وخوف من أن تتوسع الرسالة وخوف من المسلمين. لماذا؟ بسبب كبرهم وعنجهيتهم لم يؤمنوا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. أما الأنصار فحتى من قبل الدعوة النبوية هم جاءوا إلى يثرب انتظارا لنبي آخر الزمان الذي هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وفعلا هم الذي استقبلوه، وهم الذين كانوا هم الركيزة الأساسية، يعني كانوا هم حجر أساس في بناء الإسلام. نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: كيف حالك أستاذ يونس؟
0: الحمد لله يونس، بس
2: كيفكم؟ كيفكم؟
0: الحمد لله. أستاذ عبد الله سامعي
2: من العيد؟
0: أي
2: مغيب علينا، أقول لك من العيد؟
0: لا موجود، من ضلع فترات الربوع الأول كان بفترة،
2: بس يمكن مشغول كان. ملك، كيف حالك؟ كيف عندك؟ كيف الأمور معكم؟
0: أحمد الله،
2: التحية لكم والتحية لجميع طاقم إذاعة آفاق.
0: كما هي التحية منا لك يا أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله،
2: أيوة،
0: إحنا اليوم أو في هذه الأيام في ذكرى عظيمة، ذكرى الهجرة النبوية. هذه الذكرى اللي تعلمنا أشياء عظيمة، صح؟
2: صح صح، هذا أكيد. يعني كل عام وأنتم بخير بمناسبة الهجرة النبوية.
0: وأنتم بخير.
2: وشوف يعني الهجرة النبوية هي يعني أساس الإسلام، وهي الذي كانت الدولة، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي، أخبره ورقاء ابن نوفل عندما ذهب له هو والسيدة خديجة، قال له إنه قد أتاك الناموس الذي أتى موسى عليه السلام، فإن يعني فلو أمد الله لي بالعمر لا نفرتك ولا آزرتك، لأن قومك سيخرجوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أوذي، يعني سيؤذن وسيخرج. وقد قال الله تعالى: وكأي من قرية، يعني في سورة محمد لما ذكر الآية أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أحب البقاع إليه وأنها وطنه، ويعني ولولا لم يخرجوا قومه لا جلس فيها. ووصل إلى المدينة، وقد كانوا يعني في قبل البعثة اليهود سمعوا أنه سيأتي نبي آخر الزمان من جزيرة العرب، فهاجروا اليهود من سيناء، صحراء سيناء، ومن البلدان المتنوعة إلى جزيرة العرب يشتي يكون النبي منهم. ففوجئوا أنه النبي جاء من العرب، وكان بينهم حروب بين الأوس والخزرج، وفتنوهم اليهود وكانوا يحاربوهم اليهود. فكانوا يقولوا اليهود للأوس والخزرج: إذا بعث الله النبي من عندنا سنقاتلكم وسنهلككم.
0: والمفارقة يعني عفوا على المقاطعة، بس المفارقة العجيبة أنه أول ما ظهر نبي آخر الزمان الذي كان اليهود يرتكنون إليه ويظنون أنه سيخرج من عندهم وسيدم، يعني على ما قلت سيحاربون به وينصرونه، أول ما جاء من غير اليهود حدثت المفارقة العجيبة أنهم كفروا به وحاربوه وآذوا وحاولوا قتله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كله حقد، هم يعرفون أنه رسول الله، قال الله سبحانه وتعالى، ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم.
2: أكيد
0: يعني
2: أكيد هم كانوا يعرفوه. سابق الأوس والخزرج عندما سمعوا بهذا النبي، وقد كانوا اليهود يعني يتوعدوا بالنبي هذا، فسابقوا الأوس والخزرج إلى الإسلام والإيمان به، ونفروه وآذروه. واليهود نفروا عندما سمعوا أن الأوس والخزرج لحقوا بهذا النبي، وهم يعني لا يلحقوا به ولم يلحقوا به لأنهم من العرب، لأنهم يعني يشتوا لا يكون منهم، عندهم يعني يشتوا يكون منهم فقط، أنهم يشوفون أنهم شعر الله المختار. فحدثت المفارقة أنهم من العرب ولم يؤمنوا به وحاولوا قتله وكانوا من الأشد المؤذين. فهاجر رسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واستقبله أهل الأوس والخزرج وسموا بالأنصار، هم أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم وأنصار الرسالة وأنصار الإسلام.
0: نعم يا أستاذ عبد الله.
2: أيوة،
0: يعني مثلا حقد اليهود على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، هو لا يزال تمتد شروره وجذوره إلى يومنا هذا. فما يسعى له المخطط الصهيوني، مخطط الصهاينة في الكيان الغاصب أو في أمريكا أو أي داعم للصهيونية، كلها تحاول الإساءة إلى الإسلام والمسلمين وعبادتهم. وحتى آخر تصريحات الكافر المجرم ترامب الذي أساء فيه إلى الكعبة بعد أن أساء فيه إلى القرآن، يعني بعد أن أساءت الحكومة الأمريكية برؤساء برلمانها بالمسؤولين فيها للقرآن الكريم بإحراقه ووضعه في فم الخنزير، أصبح الآن تمادي أكثر بالتجرؤ على الكعبة. وبعدها هذا التمادي، إن سكت العرب وصمت كما هو حالهم، سيصبح التمادي أكثر وأكثر. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ترامب وجد من يردع. خروج الشعب اليمني المليوني في ذكرى الهجرة النبوية يعني تعظيما لهذه الذكرى وردا على تصريحات ترامب الكافر.
2: أيوة، الشعب اليمني هو مناصب للمقدسات والإسلام وللأمة الإسلامية. ويمكن أستاذ يونس واحد يشارك؟
0: تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا.
3: مرزوق عبد الرحمن.
0: مرزوق عبد الرحمن.
3: عبد الله أحمد.
0: عبد الله أحمد. هلا يا مرزوق. يا مرزوق. كيف حالك؟
3: الحمد لله.
0: كيف العيد؟ أنت أنو عيد؟
3: تمام.
0: عيد يعني عيد الهجرة النبوية وذكرى الهجرة النبوية، ما تشي تقول يا مرزوق؟
3: كل عام وانتم بخير.
0: وأنت بخير، شكرا لك يا مرزوق، مع السلامة.
3: شكرا.
0: نرجع إيش كنا نتكلم، إنه واقع اليهود والصهاينة هو يتجلى حاليا في تصرفاتهم وحركاتهم، وواقع رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم وواقع الأنصار لا يزال يتجلى بأفعال المجاهدين الأبطال في كل محور الجهاد والمقاومة. نستقبل اتصال نقول ألو. ألو
4: ألو
0: ألو. السلام
4: عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: معكم جنى عمر سعد صالح إسماعيل، بدي أشارك باسم أبي.
0: باسم أبوش؟
4: عمر سعد صالح إسماعيل.
0: عمر سعد صالح إبراهيم.
4: أيوه.
0: حيا شاء الله، تفضلي.
4: أهني الأمة الإسلامية مناسبة الهجرة. الهجرة النبوية هي انتقال النبي محمد من مكة إلى المدينة المنورة، كانت بسبب أذى المشركين للمسلمين، وتعد الهجرة حدثا مهما في الإسلام لأنها ساعدت على نشر الدين الإسلامي وبناء مجتمع مسلم قوي، ونتعلم منها الصبر والثقة.
0: صح. فواقع الهجرة، حال الهجرة، ذكرى الهجرة كلها تزيدنا قوة عندما نتذكر ما فعله رسول الله من أجلنا، كيف تحمل الأذى وهاجر، وما فعله أجدادنا الأنصار في نصرهم للرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شكرا. فما فعله الأنصار يعني ليس بالقليل، فقد ضحوا وبذلوا، وبإذن الله نسأل الله أن يجعلنا مثل أجدادنا الأنصار، موالين للرسول قولا وفعلا. ما نسيشنا الذي يقولوا صلى الله عليه وسلم، والذي مكنوها سنة النبي، إحنا متبعين النبي. وعندما يساء إلى النبي، يساء إلى دين النبي، يساء إلى الكتاب الذي أنزل على النبي، إلى كتاب الله، فنرى منهم الصمود والقعود والجمود والتخاذل المخزي وخزي. تخيل فقط إن جئت أنت إلى ترامب وشتمت ترامب، كيف عيكون ردة فعله؟ إنه عيتحرك ويغضب. فمثلا إن جئت إلى طفل وشتمت شخص عزيز عليه، مثلا والده، أو أسأت إليه، عيكون ردة فعل من هذا الطفل غضب وتحرك، يقاطعك، يعني يزعل منك، كل هذا لأنه يحبه. أما إذا أنت كنت تحب رسول الله وتحب هذا الدين وتريد أن تنصر هذا الدين فعليك التحرك. التحرك واجب، التحرك شيء أساسي. فلا خير في دين بلا عمل، فلا خير في علم بلا عمل، ولا خير في أمة تخلت عن دينها، ولا خير في مسلمين تخلوا عن إسلامهم. نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: معكم آلاء عمار مصري.
0: أهلا يا آلاء. آلاء تفضلي.
5: أهنيكم بمناسبة الهجرة النبوية، عن الشعب اليمني.
0: آلاء آلاء آلاء هجري.
5: آلاء عمارة مفتري.
0: ألمن؟
5: آلاء عمارة مفتري.
0: تفضلي كملي كلامي. شو المعذرة على المقاطعة؟
5: كلام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير.
5: أمي تشتري.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
6: كلام
0: وأنتم
6: بخير.
0: وأنتم بخير.
6: معكم خلود محمد سعد صالح اليريمي.
0: من؟
6: خلود محمد سعد صالح اليريمي.
0: حياكم الله. تفضلوا.
6: الله يحفظك ويبارك في أعماركم. كل عام وأنتم بخير. نهنيكم. حلو ذكرى الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ونهني الشعب اليمني ونهني الأمة الإسلامية. وكانت الهجرة النبوية هي الفاصل في مرحلة الإسلام والمسلمين، وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، استقبلوه من الأنصار من اليمن، وكانوا معه في كل ما أمرهم عليه الصلاة والسلام وكل أمور الجهاد، وبدأ استقبلوا المهاجرين الذين هاجروا من مكة، وكانوا مرتبطين من أهل مكة، وكانوا متعاونين مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. وقد أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه بالصلاة واستقبلوه بالترحيب عليه الصلاة والسلام. هذا سبحان الله العظيم، يعني الحمد لله نحن أهل اليمن كلمة الفضل والجهاد في أول بداية الإسلام، الحمد لله.
0: نعم، كل هذا من ثمار الهجرة النبوية. شكرا لكم. مستمعينا الكرام، في هذه الأيام، الأيام المباركة، تليها أيام مباركة وأيام حزينة، أيام فيها تعاد ذكرى عاشوراء، أيام فيها نتذكر مظلومية آل بيت رسول الله، أيام فيها نعرف مدى الانحدار الذي وصلت إليه الأمة بأن تقتل السبط الحسين عليه السلام مظلوما عطشانا ذبيحا، وتسبى نساؤه وتحرق خيامه. هل هذا واقع يتقبله عقل بشري؟ يعني تخيل أن رسول الله تعب وتحرك كل هذا من أجل هذه الأمة، وتأتي هذه الأمة بكل حقارة ودناءة إلى أن تقتل أخيه وباب مدينة علمه، وتقتل الحسن والحسين في مجازر يعني بشعة. تخيل أن يأتي الحسين ليقول: والله ما خرجت أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت إصلاحا في أمة جدي رسول الله. هذا هو المبدأ الذي خرج فيه الإمام الحسين وخرج عليه وثار من أجله. فما كان رد الظالمين؟ حاولوا إجباره بأن يبايع الفاسق يزيد. فما كان رده؟ مثلي لا يبايع مثله. يعرف أن يزيد فاسق شارب للخمر، يعرف يعني حقارة هذا الشخص. فثار الإمام الحسين وتحرك هو وقلة قليلة من المؤمنين الصادقين، فتحركوا. فحدثت القصة المعروفة، بايعه أهل الكوفة، قالوا خلاص احنا معك عن واجه. فعندما قضي ساعة الصدق ولا عاد لقينا واحد. أين أنتو؟ واحد فسجع، واحد فضل الدنيا، لم يبقى مع الإمام الحسين إلا في بعض الروايات 70 شخص. تخيل 70 شخص يواجهون جيش كامل بعتاده بسلاحه، يعني بكل ما يملك هذا الجيش المدجج بالسلاح يواجه 70 شخص. يعني فبمعنى هذا أن الإمام الحسين كان مظلوما وكان هو الذي على الحق. ودليل أن الإمام الحسين كان على الحق، كان الإمام الحسين الحق يلامس القلوب، كان عندما يتحرك ليخطب إيش كان يفعله؟ كان يدق الطبول لئلا يستمع أفراد الجيش ما يقوله الإمام الحسين. الإمام الحسين خرج إصلاحا، لم يكن هدفه الحكم، لم يكن يطمح في حكم أو رئاسة، كان كل هدفه الإصلاح. فعندما هددوه بالموت، هددوه بكل، لم يخف ولم ينثني. لهذا عندما نأتي لنرى أبطال محور الجهاد والمقاومة خريجي مدرسة الإمام علي والإمام الحسين، نشاهد هذه الروحية العجيبة، روحية الصبر والاستبسال والجهاد. فترى مجاهد من أبناء حزب الله يصد زحف، وترى شخص من أبناء اليمن يعني بزورقه وسلاحه، ثلة من المؤمنين الأبطال يواجهون أعدى سلاح البحر الأمريكي، يردون حاملات الطائرات والبوارج فارة بهروب مذل. كلنا شاهدنا ما حدث للإيزنهاور والروزفلت وأبراهام لينكولن، كل هذه ريوس والهربة، يعني كل هذا من شجاعة وقوة أبناء محور الجهاد والمقاومة. فعندما نرى المبدأ الإيراني لا خوف، الرد المحطة بالمحطة والمطار بالمطار والكهرباء بالكهرباء، الندية يواجه الأعداء دون أي ذلة، يواجه الأعداء بمبدأ عندما هددوه بالموت إني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برمة. لا نريد حياة مع أمة ضالة، لا نريد. يعني تخيل أن ترى ترامب يأتي ليذل العرب ويأخذ أموالهم ليقتل بها العرب، أي واقع وأي ذل هذا؟ سمع كرام، استقبل اتصال ونقول ألو. ألو
7: ألو
0: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
0: إيش مش؟
7: عبد الملك محمد البشري من محافظة حجة.
0: عبد الملك
7: محمد،
0: محمد
7: الفكري.
0: الفكري
7: أي من محافظة حجة.
0: حياك الله وحيا الله كل أبناء محافظة حجة.
7: الله يحييك.
0: تفضلي.
7: كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير.
7: وأهلا السيد القائد مناسبة العام الهجري الجديد على صاحبي أفضل الصلاة وأتم التسليم
0: صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شكرا لك يا عم تعملك. إيش كنا بنقول أول؟ إحنا نتكلم عن واقع الأمة المخزي. كل هذا إيش الحاجة المشتركة والرابطة بينهن؟ هي أن أي حر شريف يتحرك دائما ما يأتي لواجهه الجبناء، فما مثله يزيد في ذاك العصر يمثله حكام العرب، يعني وما يمثله يهود ذلك الزمان هو ترامب ونتنياهو والصهيونية العالمية بشكل عام. نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
8: معكم معاوية محمد من الحديدة.
0: من؟
8: معاوية محمد.
0: معاوية محمد حياكم الله.
8: الله يحييكم. تتكلم عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.
0: صح، عن ذكرى الهجرة النبوية.
8: نعم، أول ما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم
9: مسلمين ومكة إلى المدينة، استقبله أجدادنا الأوسيون والخزرجيون من أهل اليمن ونافروه ودافعوا عنه واتبعوا رسالته وتولوا يعني الدفاع عنه، واستقبلوا كذلك أصحابه وآخر رسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار من الأوس والخزرج، وكذلك هي ممتدة إلى حد إلى هذا اليوم، مناصرة اليمنيين لآل البيت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصرين للإسلام، فهم أول من يعني الجيش المسلمين يعني كان الأوس والخزرج أول في الجيش الإسلامي، الجيش رسول الله من دفع عن الإسلام رسول الله، ونحن نسير على درب أجدادنا من الأوس والخزرج في الدفاع عن بيت آل رسول الله، وفي هذا الشهر الفضيل شهر محرم يحيي المسلمون ذكرى حادثة كربلاء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام الذي قتله الطاغية يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ربما معاوية بن أبي سفيان الذي قتل الحسين لا أعلم، لكنه ذكرى أليمة ويمر بها المسلم في هذه الأيام، ولكننا نحن اليمنيون سنظل ضد الطغاة من أحفاد معاوية بن أبي سفيان إلى عصر اليوم. ممكن أختي تشارك؟
0: تفضلوا.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
10: معكم خولة محمد.
0: خولة محمد تفضلوا.
10: عيد هجري مبارك لنا ولكم ولسيدنا القاعد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضي الله عنه.
0: تفضلوا. فصل الخط لأن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: اهلا ومرحبا مجددا بكم مستمعينا الكرام، ونستقبل اتصال ونقول الو. الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
0: تفضلي. اسمك كريم؟
1: اشارك الراديو
0: او توطي صوت الراديو.
1: لحظه،
0: من
1: يوسف محمد علي الطويل؟
0: يوسف محمد علي الطويل، اهلا.
1: طبعا يكون بمناسبه الهجره النبويه، هي الهجره النبويه، هي عندما هاجر محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة سنة 622 ميلادي، بعد أن تعرض المسلمون للأذى والاضطهاد من قريش. وقد كانت الهجرة حدثا عظيما في تاريخ الإسلام، لأنها ساعدت على نشر الدعوة الإسلامية وإقامة أول مجتمع إسلامي في المدينة. عند خروجهم من مكة رافقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واختبأ في غار ثور عدة أيام حتى عاد البحث عنهما، ثم واصل رحلتهما إلى المدينة حيث استقبلهما أهلها بحفاوة وفرح كبير. بعد الهجرة بني النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، ونظم شؤون المجتمع الإسلامي. لذلك تعد الهجرة النبوية نقطة تحويل مهمة في تاريخ الإسلام، ومنها بدأ التقويم الهجري الذي يستخدمه المسلمون حتى اليوم.
0: ما شاء الله عليك يا يوسف، شرح مفصل ودقيق، ما شاء الله عليك، شكرا لك.
1: شكرا لكم.
0: فعلا مستمعينا الكرام، عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وآخى وبنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين كل شخص من المهاجرين مع شخص من الأنصار، فبقي الإمام علي عليه السلام. فسأله الإمام علي بتعجب، قال وأنا من أسخى وأنا ومن؟ قال أنت أخي في الدنيا والآخرة. يعني حتى هذا الموقف موقف عظيم. فانطلق النبي وبدأ وضع حجر أساس في المدينة، وتحرك منها وحدث ما حدث من فتوحات إسلامية. يعني بعد أن وصل رسول الله إلى المدينة وتحرك وبدأ الإسلام يتوسع، هل يسكت الظالمون؟ وهل يسكت كفار قريش؟ هل يسكت كل المحاربين للإسلام؟ لا، بدأت المؤامرات على النبي، بدأت الحروب على النبي، بدأت كل هذه الأشياء ضد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم. فيعني أيد الله سبحانه وتعالى رسوله، واستطاع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم من اجتياز كل هذه الصعاب إلى أن بنى دولة إسلامية قوية مهابة. يعني حتى أعظم إمبراطوريتين في ذلك الوقت، الروم والفرس، كانت تحسب للمسلمين 1000 حساب. فرسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم بعد أن قاد هذه الأمة، يعني وضع بعده قائدا آخرا، فقال من كنت مولاه هذا علي مولاه. فخالفت الأمة وحدث ما حدث، إلى أن حدثت تلك الكوارث والمآسي، مثل مأساة كربلاء التي هي نتيجة وثمرة من ثمار يعني التخاذل والانحراف الذي وصلت له الأمة العربية والإسلامية. هل بعد يعني حادثة كربلاء سكتوا خلاص، قالوا بس، قالوا بني أمية يكفي؟ لا، حدث بعدها ما حدث للإمام زيد عليه السلام، ما حدث لكل المناصرين لآل بيت رسول الله، ما حدث لكل أئمة أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم. وبعد بني أمية جاءت الدولة العباسية، وكان نفس الطينة، الظلم والاضطهاد للمسلمين، كل هذا بسبب أنهم لم يتولوا آل البيت، وتولوا شرار الناس الذي الطلقاء، الذي قال عنهم النبي اذهبوا فأنتم الطلقاء، تولوا أحفاد معاوية وأبناء معاوية، الذي قال فيه رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم لو رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. ما هو مناسب أنه هذا الشخص هو الذي يطلع ويمسك زمامة الحكم ويخلوه والي على الشام، فبعد أن ركزوا قال والي للشام، جاء الإمام علي بنظرته القرآنية قالها لا هذا ما هو مناسب، هذا الشخص غير مناسب. فمن الكبرة مثل ما نقول النخطة الذي في معاوية، رفض أن يسلم لأوامر الإمام علي، فحارب الإمام علي مع أناس جاهلي مثل ما قال عمرو بن العاص عنهم، لا يفرقون بين الناقة والجمل، ما هم دارين عيش. فقاتل الإمام علي للأسف الشديد، وقتل الإمام علي مغدورا. ومن بعد هذه الحادثة حدثت تلك الحوادث الأليمة، كل هذا بسبب الانحراف اللي حصل من الأمة. مستمعينا الكرام، يعني أحب أقول لكم أن موضوعنا في الأربعاء القادم إن شاء الله إن أطال الله بأعمارنا، أنه عن حادثة كربلاء وحادثة عاشوراء. هذا يا مستمعينا الصغار الأبطال، نشتي جهزوا كلام وجهزوا لنا اللي مع موهبة، اللي مع الشاء، اللي مع الزامل، يجهزهن من اليوم الآن. فاصل قصير ثم نعود معكم باللي الكل منتظر له بالسحب.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. الآن نفعل قرعة على الساح، يعني لا تستغربوا، الجائزة هي مقدمة للأطفال، يعني اللي دخلوا في السحب هم الصغار. أهلا يا مخرج، اختار رقم من 1 إلى 8. من 1 إلى 8. رقم 5. الفائزة معنا، بس الاسم اسم فائز. الفائزة معنا هي جنات محمد يحيى عبد الله الحاشدي. ألف ألف مبروك التي شاركت باسم والدها محمد يحيى عبد الله الحاشدي. نتمنى من والدها اللي هو محمد يحيى الحاشدي إرسال صورة البطاقة الشخصية على رقم الإذاعة واتساب 772-882-088. ألف مبروك يا جنات. مستمعينا الكرام، خلاص وصلنا إلى ختام فترتنا العصرية. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الفترة واستمتعتم معنا وتعرفنا على معلومات جديدة. كنت معكم يونس المنصور، ومن إخراج أستاذ القدير محمد الجابري. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج مع يونس، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي.
2: المسلحة بأن يدق كل القواعد الموجودة الأمريكية.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
5: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة، مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع دروس لا ينضم، يزداد مع مرور السنين والأيام تدفقا وعبقا، يروي بفداه ظمأ الظامئين فيجدد في قلوبهم الآمال ويملأها جدا واجتهادا في بلوغ الأهداف العظمى، رغم وعورة الطريق وخطورة المسالك وترصد الأعداء. آفاق اف ام، وعي النور المحمدي وبصيرة الهدي النبوي.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة

0: الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وكماله ولا ينبغي إلا له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اختاره واجتباه وأرسله واصطفاه على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا وعن سائر أمته خير ما جزى نبيا عن أمته، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى الطيبين الطاهرين من ذكرته. أما بعد، أيها المؤمنون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى استخلفنا في أرض وكرمنا وفضلنا على سائر خلقه بما أودعنا من العقول وبما أرسل إلينا من الرسل وأنزل وبما أنزل معهم من الكتب. بقية الكائنات غير مكلفة ولا مأمورة ولا مكلفة بشيء من التكليفات الشرعية ولا العبادية، لا قوانين بينها ولا يعني تنظيم، إلا تنظيم إلهامي يدبره الله سبحانه وتعالى. إلا الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى لما أودعه العقل الذي هو مناط التكليف والذي هو سبب التكليف وموجبه، وكل إليه رعاية ما استخلف عليه من الموجودات، فأمره بعبادة الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن عبادته التقنينات والتشريعات والتنظيمات لينظم العلاقة بين الفرد وبين عائلته، بين الفرد وبين ما ملكت يمينه، بين الفرد وبين مجتمع، بين الفرد وأتباع ملته، بين الفرد وسائر البشر، بين الفرد وسائر الكائنات من حيوانات وبهائم وجمادات. أمرنا ضمن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله بهذه الأمور. بقية الحيوانات من مفترسة وغيرها لم يكلفها، لأنها مسلوبة العقول، ليس لها إلا إلهامات إلهية بها تستطيع أن تعيش. بهذا الإلهام الإلهي والتدبير الرباني تستطيع أن تعيش. أما الإنسان فيفكر ويشعر ويحس، ومع ذلك يستطيع أن يطور معلوماته، فأودعه فأمره بالأوامر الشرعية، ومن ذلك العدل. الله سبحانه وتعالى جعل سيدنا آدم سلام الله عليه خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. انظروا ماذا جعل علمه ومبعث حكمته لخلق آدم واستخلافه. قال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بعلم هؤلاء إن كنتم صادقين، بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. بعدها استنطق آدم عليه السلام فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم أطعنت الملائكة واعترفت لله سبحانه وتعالى بالحكمة. هي عارف مدعنة من ذي قبل، لكن أرادت هذا سؤال المطمئن، لكن سؤال إبليس يستنكر عن عبادة الله وعن السجود لآدم. لكن الملائكة سألت كسؤال إبراهيم، بلى ولكن ليطمئن قلبي. فجعل مناط الحكمة الباعثة على خلق آدم واستخلافه في الأرض هو علمه، هو أنه يعلم، هو أنه قادر للتعلم، يستطيع أن يطور معلوماته وأن يسيطر على المخلوقات بما أودعه الله من الحكمة. ثم أناط للاستخلاف حكمة أخرى وهو العدل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالعدل. وإذا وقع العدل بين الناس وقع الأمن والاستقرار وكسب الخيرات واطمأنة الأنفس وجرى كل شيء في مجراه الطبيعي. لكن إذا فقد العدل وقع التناحر، سفك الدماء، انتهاب الأموال، والبسط القوي يده على الضعيف، وانتهى الأمن والاستقرار والسعادة في كله. ولذا نرى البلدان التي سادها العدل ولو كانت كافرة نراها منعمة مرتاحة سعيدة، لكن البلدان الإسلامية التي كان ينبغي أن تكون أفضل العالم عدلا وحكمة وتطورا لما يتضمنه دينها وكتاب ربها الذي أنزل إليها من البعث على ذلك ومن الحث عليه ومن المعد عليه بالخير الكثير في الدنيا والآخرة، نراهم لما تركوا العدل وصلوا إلى ما وصلوا عليه الآن من التناحر والتقاسم وسفك الدماء والإخافة للمساكين وقطع الطرقات ويعني محاصرة الضعفاء والمساكين وما إلى ذلك. ويتعاون المجتمع على افتعال الأزمات وعلى خلقها وعلى تطويرها وعلى بثها في قلوب المساكين، خلاف ما كان ينبغي وما يدعون إليه الدين الإسلامي عبر كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وما أتى على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. انظروا إخوتي، عندما يشعر المجتمع بأن هناك أجنادات يستجيب الأحداث، فيسارع التجار ويعني المعسرين إلى المسابقة على مخازن الحب والدقيق والمواد الغذائية، يشتري كل واحد أكبر كمية يمكن يشتري استبابا للأحداث، كأنه يريد أن يعيش وبقية الناس يموتون، يريد أن يكون بيته مليء بالحب بالدقيق بالرز في المواد الغذائية، والضعيف يموت، يموت من عين. ثلاث ما بعثنا عليه كتاب الله وسنة رسول الله، أمرنا أن نبعث الأمل في قلوب المحتاجين الضعفاء المساكين. لو ترك الناس الأمور طبيعية، كم كان يقدر للمخازن أن تبقى والأمر طبيعي بعد يعني وقوع الحرب؟ يمكن أشهر ما تحسسوا الناس، ولا ارتفع سعر ولا جاء شيء إطلاقا. لو الناس من يشتري كيس أو نص كيس علينا ذلك وخلاص، لكن لا، الغني راح. أولا أثار الرعب في قلوب الأضعف والمساكين، بنشعر بأنه يعيش يوم يومين انتهى نص الكيس، تتبع منين بيجي له قيمة نص الكيس أو قيمة ربع الكيس. والغني أيضا تعاون، يعني لأن عندنا يرى الفزع والهلع في قلوب الناس. أيضا لو بيته ملان كاش حط في قلب خوف، خطر نفسي جناية. خلينا من الرحمة، خلينا من يعني التكاتف على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى خالي تمام. بدل ما أنه ينبغي أن نبعث في قلوب الضعفاء والمحتاجين الأمل، ويعني نوعدهم بأن نفعل كل ما نستطيع من ضمان حاجاتهم عند الشدائد وفي الأزمات، استبقناهم على نبعث أملهم نفقدهم منه. هذا شيء. الشيء الآخر عدم الإنفاق الذي ينبغي أن ننفق في الأزمات، أن نكون ممكن من أموالنا الخاصة على الضعفاء والمساكين مفقود تماما. أو إذا كان الإنسان منفق فعلى أسر خاصة بينه وبينهم علاقات، يعني أمور قد تكون يعود عليه منها مصلحة. المفروض أن الإنسان ينفق على الفقير كائنا من كان، ولو كان بينه وبينه وجه. انظروا لما ودع الإفك على زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله، ادعاء فعل الفاحشة، كان المدعي عليها أحد قرابتها، هي عائشة بنت أبي بكر، ادعي عليها بأنها زنت، فكان أحد قرابتها يسمى مصطح، لقبه مصطح تقريبا، وكان فقيرا، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه ويعطيه. فلما بلغ أبا بكر ذلك أقسم بالله أنه ما عاد ينفق عليه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تحلف، لا تقسم على فعل إيش؟ فعل مصلحة مستفقة من أي وحشة بينك وبين الآخر. ضعيف فقير محتاج أعطيه، في كل كبد حرة أجر. ونحن لا نعمل إذا أنفقنا وسخت نفوسنا إلا على من نفق. صحيح أنه الأولى الأقرب في الأقرب رحامة، صلة وصدقة وصلة، لكن أما أن نترك البعيد البقيع الذي ليس له قريب عندنا من الإنسان في الأزمات بالذات، فهذا انتزاع رحمة. لا والله لا يؤمن، لا والله لا يؤمن، لا والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، نفع عنه الإيمان، لكن معنى هذه الحقيقة وهو يعلم. إذا علمت بجارك أنه جائع ولديك شيء من المال، وجب عليك وجوبا شرعيا محتما أن تعطيه، أن تشبع ليبيت وهو شاد أنه هنا أنك شاد. والناس ليش هناك قصة إيمان؟ فعلى أقل لا نستبق الأحداث ولا نتعاون على يعني الضلال وعلى ما يفقد المؤمنين والمسلمين والمستضعفين أملهم. لماذا يا أخي الغني تكدس الأموال الحبوب والمواد الغذائية في بيتك تطاولا بمالك ومالك من إيش؟ من الرزق الذي رزقك الله وتمنن به عليك تكثيرا وتضييقا على الضعفاء والمساكين. تذكر هذه المسألة، ينبغي أن لا تجي لا بأس في أيام الخير والسعة يعني الأمور عندما تكون الأمور مستتبة والطرق آمنة، عبي براميلك، عبي خزاناتك، عبي مخازنك، ما فيها شيء. لكن عندما تشعر بأنك به أزمة قادمة تنطلق إلى المخازن تنتهدها على الضعفاء والمساكين الذين لا يستطيعون أن يعني يكتنوا أكثر من كيس. هذه خلق أزمة، هذه تطوير أزمة، هذه يعني استباق الأحداث. أن تصنعها بيدك أو تطورها قبل إيش؟ قبل حلولها. يمكن أن نحصل لليش للأزمة الشهر أو شهرين، بدل ذلك تداهم ما في أسبوع. فليعلم التاجر أنه مخاطب أمام الله وعدله يقول له بذلك، وإنما هذه ذكرى. كل إنسان يشعر بهذا، إن هذا الفعل يضيق على الضعفاء والمساكين والمحتاجين. ثانيا توافق، تكاسل، تخادم في العمل يعني بما يلقى على عواتقنا من الوجوب في حل الأزمات وفي فك هذه الحصارات، أو على الأقل اتخاذ البدائل للطرقات المخوفة بطرقات أخرى. على الناس، انظروا في الحرب السادسة كانت صعدة مقطعة أوصالا، كل منطقة لا تتواصل بالمنطقة التي تجاورها إلا بأشد شديد، ومع ذلك بعث الله في قلوب التجار أن يطلب الربح من طرقات صعبة ومخاطرات، فاستوردوا القمح والبر والدقيق والبترول ومواد يعني كل المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الضرورية. الآن ليعلم التاجر أنه مأجور يطلب الربح والأجر الأجرة، إذا حاول أن يستورد من أي طرق التجارة ويسأل عن الطرق البديلة التي توصله مأمنه ويستطيع أن يستورد منها المواد الاستهلاكية المهمة مهما كانت، ليوفر الحاجات إلى الضعفاء من الناس من ليس له سيارة حتى أنه يسافر إلى البقعة هذه بيستقي يجلب منها حاجته وحاجته، أو ليس له الضغط الكافي التي يستدعيها صرفة الطريق هذا. فالتاجر إذا غامر تجي له ربح ويجي له أجرة، وهو أيضا جهاد في سبيل الله، لأن فك هذه الأزمة التي قد غمرت القلوب عن هذا المجتمع الذي ليس له مال وليس له جاه وليس له ما يصل إلى حاجة. نتعامل حتى ولو بعض غلط ما هي مشكلة، لا نقدر إنه إيش واجب عليه إنه يدرس، لا يدي بيحتاجه من تكلفة ودي بيحتاجه من ربح، هذا أمر طبيعي. لكن الأهم من ذلك إنه يورده يجلبه ويعلم يحتسب عند الله الأجر مع ما يجتنيه ويحتسبه من إيش من أربعة. لا نتوافق، لا كل منا يتكل على الآخر، نتكل جميعا على الله ونأكل بالأسباب. هذا شيء فيما يتعلق بالمال وبعث الأمل في قلوب الناس المستضعفين. الثانية، الأمر الذي يذهب المنكر بكل قطع الطرقات محرم في الإسلام، المحاصرة للشعوب محرمة في الإسلام، ولا سواء حصار لمدينة أو لقرية وحصار لمجتمع بأسر، لأن هذا قد شرع حصار لقرية من أجل أن تسلم العوائل والأسر من القتل، لأنها لو لم تحاصر لضربت، ولو ضربت لمات فيها من النساء والأطفال والعجزة والذين لا يريدون المقاتلة خلق كثير. فشرع الإسلام المحاصرة حتى يخرج العوائل، النساء، الأطفال، يعني العجزة الذي لا يريد قتال، لأن المقاتل داخل المدينة يتخل إيش درعا بشريا من هؤلاء المسافين. فإذا حان في نقمة عيشهم يعني يرجع رضا خلاص لمخرجهم، خرجوا بقيهم مقاتل، إما يستسلم وينتهي الحرب ولا يتقاتلوا بدون مقاتل. أما الوقت أسر فيها المقاتل، فيها الذي يريد القتال، فيها الذي لا يريد القتال، القتال والحرب عليه مفروض لا يريد إطلاقا، فما ننظر فيها السني، فيها الشيعي، فيها المؤمن، فيها البر، فيها الفاجر، فيها الذي ليس مسلم، كلهم ايش لا ينبغي ان يقاتل الا من قاتل. فما ذنب هؤلاء عندما يكون اللواء هذا فيه مليون فما يضر؟ المقاتلين منهم والذين يعني يواجهون المعارك ما هم 5% ولا يمكن 2% من اللواء، والبقيه لا يريدون الحرب ولا يريدون القتال، فما ذنبهم ان ترطع عليهم الطرق وان يحال بينهم وبين برتهم، بين ارزاقهم، بينهم وبين تمديد بضائعهم؟ أليس هذا من واجب كل مسلم وكل مؤمن أن يحارب هذا سواء كان في داخل اللواء أو في خارجه؟ ولا تنسوا أن لكم إخوان في خارج اللواء وفي خارج المحافظة وفي خارج من هذه المحافظة سواء سفيان أو غيره، لكم إخوان خارج يشارككم الهموم، لكن إذا لم يجدوا تحرك منا في فك هذا الحصار المفروض على بلداننا ما عادين فتران من يتحركوها من خارج وحنا ساكتين في الداخل. يجب علينا جميعا أن نتحرك كل من موقع وكل من بيش بقوته وبقدرته، سواء الوجاهة أو سواء يعني المعرفة أو العسكرية، القوة العسكرية أو المادية، كل بما يستطيع أن يحاول فك هذا الحصار المفروض الظالم على هذا الوضع. وأيضا ينبغي أن يحاول الناس الإصلاح فيما يأتي من تجاسل لأنه فك دماء مسلم. ينبغي أن نحاول بكل الوسائل وبشتى الوسائل أن نخمد هذه الفكرة. أما أن ننظر ونتواتر فيما بيننا ونترك يعني نتدافع عن الواجب هذا كل من يدفع به على الآخر فهذا أمر نسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يصلح بنا بين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله، وأن يحقن بنا الدماء، وأن ينصر بنا الدين، وأن ينصر بنا المستضعفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام. قامت الأخوة بين المهاجرين والأنصار على الحب في الله تعالى، وهي عبادة كريمة، وهي الأخوة التي تدوم لأنها تقوم على المبادئ الفاضلة.

الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة كانت هجرة منظمة مرتبة، وعد لها بصبر وبحكمة وسياسة وفقه. فالعشوائية ليست من أساليب التغيير في الإسلام. آفاق FM، وعي وبصيرة واقتداء.

في هيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقف العالم متأملاً عظمة النبي وعظمة رسالته، حيث ضرب لنا أروع المثل في إقامة روح العدل والتآخي والحضارة والنور والهدي. آفاق FM، أنوار الهجرة النبوية.

ذلك المسجد النبوي الذي فرشه الرمل وسقفه صعف النخل، كان يقف النبي في محرابه يرتل آيات القرآن، ودموعه تقطر على قدميه، وقد اصطف خلفه رهبان الليل فرسان النهار. الهجرة النبوية.

الهجرة النبوية الشريفة إذان ببدء عهد جديد في تاريخ الدولة الإسلامية الحديثة وإرساء دعائمها والتأهب لمرحلة بناء الدولة العادلة القوية. آفاق FM، تمكين وانتصار إلهي.

أن دولة الإسلام لم تبدأ إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الهجرة كسر للجمود العقلي والتبلد الذهني. الهجرة النبوية.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. يا رب.

0: أشكو إلى.
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدايح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك واحفظهم من كل شيء يسوءنا فيهم في الحياة وبعد الممات واجعلهم لنا

وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعبدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

آل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لأنسية من أهل اليمن، كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فدخل عليهم فجعل يصافحهم واحدا واحدا، فلما خرجنا قال يا سلمان ألا أبشرك؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال ما من مسلم يخرج من بيته زائرا لإخوة له من المسلمين إلا خاض في رحمة الله وشيعه 70,000 ملك، حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهما الأخرى، وغفر لهم ما سلب وأعطوا ما سألوا.
1: سئل عليه السلام عن الخير فقال ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله، ولا خير في الدنيا إلا لرجلين، رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
2: آفاق FM
3: مفردات القرآن الكريم.
4: فتيلة يقال فتل الحبل أي لواه، والفتيل ما يكون في بطن نواة التمر كالخيط ويضرب به المثل في القلة. قال الشاعر فكلي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي. وقد شاع استعماله في الأمر المتناهي في الصغر والقلة، إذ هو لا ينتفع به بل لا يرى بوضوح. وقد ذكر الله الفتيل في القرآن 3 مرات، وهي في الآيات 3 تحمل المعنى نفسه. قال تعالى في سورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى عدل في حكمه، لا يظلم الناس أبدا ولو شيئا يسيرا جدا. ومثله مما يضرب به المثل في القلة النقير والقطمير، فالنقير نقرة في نواة التمر كالدائرة الصغيرة، والقطمير قشرة رقيقة على نواة التمر. فهذه 3 أشياء في نواة التمر استخدمت في القرآن للدلالة على شيء الضئيل القليل.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابونية، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صن

0: دقائق. برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة المسلمون واليهود، أقول فيها: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. إشارة نبوية إلى أن الذين يقفون في ثبات وصمود ضد أهل النكران والجحود هم وحدهم المسلمون، لا المطبعون الخاذلون القعود. بهذه الكلمة إشارة إلى ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله من النبوآت الغيبية بأنه لن تقوم الساعة، لا بد أن يأتي اليوم. عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقوم الساعة، لا يعني أن ذلك علامة للساعة أو أن الساعة ستقترب، وإنما يقصد أن هذا الأمر محتوم، لا بد أن يأتي اليوم الذي يقاتل المسلمون فيه اليهود، باعتبار أن القرآن يشير إلى هذا. تعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وبالتالي تعالى يذكر أن هذه العداوة مستحكمة به، واليهود ستتاح لهم فرص مثل ما ذكر الله تعالى في سورة الإسراء، تتاح لهم فرص بحبل من الله وبحبل من الناس. بحبل من الله أي أن المسلمين يقصرون ويفرطون، فبالتالي يعني تصبح لهم الجولة والدولة، وكذلك بحبل من الناس. وبحبل من الناس تحقق في هذا العصر من خلال بريطانيا، من خلال أمريكا، من خلال المعسكرات الغربية. وبالتالي رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عن هذا أنه سيحصل، وعندما يحصل يعني ذكر رسول الله أن هناك من سيقاتل اليهود وسمى هؤلاء المسلمين. فهذا يدعونا رسول الله صلى الله عليه وآله صادق في كل ما يقوله، سواء في أحكامه الأحكام الفقهية، في القضايا العقدية، أو في النبوآت الغيبية. للأسف الأمة عزلت هذا الجانب، جانب النبوآت الغيبية، وراحوا يتلاعبون بها، وراحوا يرون رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر الأمر من الأمور التي ستحصل، ولكنهم يفرطون فيه. مثل ما ذكر عن نجد أنها قرن الشيطان، ومع ذلك يجعلون نجد هي بلد التوحيد وبلد الحرمين. ذكر أن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأن القوم الذين يستبدل الله تعالى بهم أهل اليمن وأهل فارس، لكنهم يذمون اليمن ويذمون فارس. وكل ما ورد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله ما تفعله قريش وما يفعله بنو أمية والفئة الباغية وبنو مروان، ومع ذلك تجدهم يثنون عليه، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرجم بالغيب أو كان منجما يقول الكلام ولا يقع. فهذا الحديث كذلك لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيه كذلك جانب مهم جدا، وهو أنه يصرح أن الذين سيقاتلون اليهود المسلمون، وهذا رد على أولئك الذين يتهمون الذين الآن يقاتلون اليهود بأنهم ليسوا مسلمين. الآن نجد الكثير من هؤلاء الذين يتصورون أنهم الطائفة الناجية والمنصورة يتهمون إيران وغيرهم واليمنيين وحزب الله بأنهم مبتدعة وأهل أهواء وليسوا مسلمين، حتى وصل بهم الأمر إلى أن يقولوا لا نشترك معهم في كل شيء، حتى الله قالوا لا نشترك معهم، لهم إلههم ولنا إلههم. فرسول الله صلى الله عليه وآله هنا لمن يشهد بأنهم بالإسلام، يشهد للذين طبعوا وخذلوا وقعدوا، أم يشهد للذين يقاتلون؟ فرسول الله صلى الله عليه وآله يقول لهؤلاء: نعم أنتم تقولون أن هؤلاء ليسوا على دين ليس دينك، فنبحث هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما يشير إلى دين هؤلاء؟ نقول نعم ورد. وهذا الحديث يعني أن رسول الله قاصر الإسلام على هؤلاء الذين يقاتلون اليهود، لم يقل يا رسول حتى يقاتل بعض المسلمين اليهود، قال يقاتل المسلمون، يعني من كان مسلما سيقاتل اليهود، من كان لديه الدين دينه هو دين الإسلام سيقاتل اليهود، إما بالقتال المباشر أو بالوقوف مع المقاتلين. أما الذي لا يقاتل مباشرة ولا يواجه العدو مباشرة، وفي نفس الوقت تجده يتهم المسلمين هؤلاء الذين يقاتلون بما يشاء تشاء له نفسه من التهم، طبعا هذا يبحث عن دينه. رسول الله ذكر أن هؤلاء مسلمين، فابحث لك عن دين يتناسب مع هذا الوصف. رسول الله صلى الله عليه وآله كأنه يقول في هذا الحديث: إن أردتم أن تكونوا مسلمين فاحرصوا أنه إذا كانت هناك أي معركة مع اليهود أن تكونوا مع المسلمين، تقاتلوا. لماذا؟ حتى يتحقق لكم هذا الوصف المسلمين. فهذا حديث رسول الله ليس فقط نبوءة غيبية، وإنما هو نصيحة نبوية
رسول الله صلى الله عليه وآله رسول لكل العصور، نبي لكل العصور، مبلغ لكل العصور، هادي لكل العصور. إذا قال الكلمة لا تعني تلك الكلمة جانبا دون جانب، لا نفهم منها فقط أن هذه نبوءة غيبية لا علاقة لها بالعمل، بل لها علاقة بالعمل. هذه يستنبط منها حكم فقهي، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله يدعونا في حال وجود أي قتال ضد اليهود أن نكون في صف المقاتلين حتى نكون أهلا لاسم الإسلام. هكذا الأمر. وبالتالي الذين يقصرون، الذين يتخاذلون، الذين يفتون لأنفسهم، نقول لهم لا اجتهاد مع نص، هذا نص صريح. أنتم اجتهدتم وقلتم لا نطبع، قلتم نرفع راية السلام، قلتم لسنا كفؤا أو هؤلاء بنو عمومتنا كما يقول البعض، نقول لهم رسول الله ماذا قال؟ إذن هل نترك قول رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى ونذهب إلى قولكم ونأخذ بقولكم؟ أنتم تقولون السنة السنة دائما، تقولوا السنة، ها هي السنة أمامكم واضح، ها هو الحديث أمامكم واضح، ونحن لا نخالفكم في السنة، بل بالعكس نقول من هو أولى بالسنة هو الذي يطبق هذا الحديث، وهو الذي يطبق كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، لا الذي يتلاعب بها فيختار منها ما يشاء ويربي ما يشاء. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله هنا يخاطبنا، وهذا الحديث موافق للقرآن الكريم، لأن الله تعالى ذكر اليهود وذكر جرائمهم وذكر إفسادهم في الأرض، وذكر أنه يقاتلهم في حال الإفساد رجال أولي بأس شديد. هؤلاء هم المسلمون الحقيقيون. هذه المواصفات تنطبق على من في عصرنا؟ أول من تنطبق عليهم أهل اليمن، رجال الأشاوز ذوي البأس الشديد الذين أرعبوا أمريكا وأرعبوا الكيان الصهيوني وأرعبوا كل العالم، وأشعروهم بأن هناك هؤلاء شجعان لدرجة كبيرة لا تتصور. وكذلك هؤلاء أقاموا الحج على غيره من المسلمين. وهكذا من الرجال الأشاوس حزب الله، الأبطال العظام الذين قدموا كل الضحايا، قاموا بكل أنواع البطولة، وهكذا إخوانه في العراق في إيران، وهكذا كل الشرفاء. لذلك هذا الحديث ينطبق عليهم. أما من عداهم أو عاداهم فليبحث له عن اسم يليق به، لأن رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

الهجرة النبوية الشريفة هجرة إلى الله، وهي محطة سنوية نجدد فيها الحب لله ونهجر فيها العصيان ونكفر بكل طواغيت الدنيا. آفاق FM، آفاق الهجرة والنصر.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا، صدقوا بوعد الله للشهداء حيث يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: الشيخ نعيم قاسم، إيران أسقطت الطغيان الأمريكي وموازين القوى ستتغير في المنطقة، والمقاومة كسرت مشروع إسرائيل الكبرى.
1: لو لم نقف لما بقي لبنان بعد سنوات، ولو لم تثبت المقاومة وشعب المقاومة لما أمكن إنقاذ لبنان.
0: الشيخ نعيم قاسم، المفاوضات المباشرة مع العدو إذلال للسلطة تحت النار، وأي مشروع لنزع سلاح المقاومة لن يمر.
1: لا يوجد مناطق تجريبية ولا مناطق آمنة لإسرائيل، ولا صفراء ولا حمراء ولا خضراء. على إسرائيل أن ترحل وسترحل.
0: بازوشكيان يؤكد أن الاتفاق النهائي لم يتبلور بصورة كاملة، والصين تعلن دعم مطالب إيران وجهودها في حماية سيادتها وأمنها. وزير حرب العدو يكشف عن تعاون أمني سري مع إقليم أبو صومال منذ سنوات، وتدريب معلن للقوات الانفصالية. شهيدان وستة جرحى في عدوان على مواصي خان يونس، والفصائل تحذر من استهداف المقدسات الإسلامية بعد إحراق صهاينة مسجدين في الضفة. ردود فعل صهيونية غاضبة إزاء حديث ترامب عن وجود الكيان، وهكبي يرد عليه: لولا إسرائيل لما كانت أمريكا. وفي النشرة: المسيرة مباشر تكتسي حلة جديدة مع بداية العام الهجري الجديد بعد 9 سنوات على انطلاقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. موازين القوى ستتغير في المنطقة، وإسرائيل الكبرى كسرت ببندقية المقاومة لا بطاولة الاستسلام، وثبات المقاومة أنقذ لبنان وشعبها. عبارات سطرها أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، مؤكدا أن المقاومة ستواجه أي مشروع لنزع سلاحها ولن تقبل بمناطق تجريبية أو آمنة، وسيرحل العدو حتما من المناطق المحتلة. وهي متغيرات فرضها الثبات الكبير لمجاهدي حزب الله ربطا بانتصار الجمهورية الإسلامية في إيران، مع فرصة متجددة لمراجعة المواقف لتصل الأمة إلى اليقين بخيار المواجهة بدلا عن خيار الخضوع. فالأخير لا يجلب إلا العبودية والذل، ويفتح الباب على مصراعيه لمزيد من العدوانية، والجميع في دائرة الاستهداف. وقد توسع التوغل الصهيوني في الأراضي العربية من أبو ظبي إلى شمال الصومال، والأخيرة تحولت إلى ساحة لتنسيق أمني سري بدأ منذ سنوات. وكيان العدو يعمل على تدريب القوات الانفصالية مع تحاشي الإعلان عن وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية خشية ضربات اليمن لا إدانات العرب. لذلك تبقى عين اليمن على تحركات الصهاينة هناك، وعين أخرى على تحركات أدواتهم في الداخل، والغاية التحرير والاستقلال وإسقاط الطغيان ونصرة المستضعفين. إذن بارك الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انتصار إيران، مثمنا ربط ساحة لبنان في التفاهم مع واشنطن وإرغام العدو على وقف العدوان، مؤكدا أن إيران أسقطت أهداف العدوان عليها.
1: نهنئ الشعب الإيراني والمقاومة، ودول وشعوب المنطقة والعالم التواقين إلى الاستقلال والحرية بهذا النصر الكبير. والشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على ربط ساحة لبنان كمقاومة وشعب بقوة الاستعداد للتضحية وإرغام إسرائيل على وقف العدوان. لا تستهينوا بما كان يحصل من حرب على إيران. الأهداف إسقاط النظام الإيراني وإعدام الحياة العزيزة الكريمة في إيران الثورة. هذا الهدف سقط وتغير الاتجاه. لقد انكسر جبروت الطغيان الأمريكي وفشل مشروعه الاستعماري لإيران، وموازين القوى ستتغير باتجاه الأفضل لمصلحة شعوب المنطقة إن شاء الله تعالى. أرادوا شيئا وأراد الله شيئا آخر.
0: الشيخ نعيم قاسم أضاف أن المقاومة كسرت مشروع إسرائيل الكبرى، مؤكدا أن ثباتها أنقذ لبنان وشعبه.
1: مشروعهم في لبنان إنهاء حزب الله عسكريا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا وشعبيا، يعني إبادة، يعني إعدام وجود شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني بالقتل والتهجير أو النقل إلى أماكن أخرى. هذه خطتهم ليسهل لهم ابتلاع لبنان. يعني ما حدا يفكر أنه والله هن مستهدفيننا وبالتالي هن حيكونوا بأمان. لا، لقد كسرنا مشروع إسرائيل، لم نمكنها من أن تقتلنا، ولم نمكنها من أن تسيطر على أرضنا وتستقر فيها، لم نمكنها من أن تحقق خطوة إسرائيل الكبرى. كسرنا المشروع. مش سهل إنه هالمجموعة الصغيرة اللي موجودة بها المنطقة أمام هذا الجبروت الممتد إلى أمريكا وغيرها أن تتمكن من كسر هذا المشروع الإسرائيلي. لو لم نقف لما بقي لبنان بعد سنوات، ولو لم تثبت المقاومة وشعب المقاومة لما أمكن إنقاذ لبنان.
0: وحذر الشيخ قاسم من أي مشروع لنزع سلاح المقاومة، مؤكدا أنه لن يمر وأن المقاومة لن تقبل بمناطق تجريبية أو آمنة.
1: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، مع في سقف آخر. وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر، فهو وصفة إسرائيل لتأخذ كل شيء وتخرب البلد. نحن بنروح نفاوض تنعطي إسرائيل اللي بدها إياه، اللي ما أخذته بالحرب بدها تاخذه بالسياسة. خلاص جربت حظها وفشلت يا أخي. أدعو إلى الاستفادة من اتفاق 27/11/24 لتحقيق النقاط الخمسة: وقف العدوان جوا وبرا وبحرا، انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، إعادة الأسرى، عودة الناس إلى آخر شبر من لبنان، والإعمار. وفي إطار النقاط الخمس ينتشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني حصرا بحسب الاتفاق، وأيضا بحسب ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه. لا يوجد مناطق تجريبية ولا مناطق آمنة لإسرائيل، ولا صفراء ولا حمراء ولا خضراء. على إسرائيل أن ترحم، وسترحم.
0: كما كشف الشيخ قاسم عن حصيلة عمليات المقاومة بتجاوزها 3185 خلال 105 أيام.
1: عدد العمليات اللي عملتها المقاومة بالمية وخمسة أيام 3185 عملية. معدل يومي للعمليات 30 بالمية وخمسة. ما بعد 16/4 لما قالوا في وقف إطلاق نار 17 عملية يوميا بهذا الوقف المخروق من قبل إسرائيل. طب بالمقابل عدد آليات العدو المستهدفة 518 آلية. عدد الطائرات المستهدفة 85. سقطوا الشباب 12 مسيرة و12 محلقة وأصابوا مروحية والباقي أبعدوهم. الإصابات هذا اللي معلن يعني، بس هي أكثر من هيك. الإصابات عند العدو الإسرائيلي 1347 إصابة. بس تقول 1347 ما في لزوم تقول قتيل وجريح، لأنه الجريح عندهم قتيل على قاعدة أنه بده إيش وإيش من الله، ينجرح حتى يفل، لأنه ما هو جاي غصب عنه على الحرب. ما هذا ما عنده قضية، هذا واحد محتل، هذا واحد مجرم. لما بيشوف أصحاب الأرض ما بيقدر يتحمل هذا المشهد الموجود.
0: وصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته للأجواء اللبنانية، حيث استهدف طيرانه الحربي أطراف كفر تبنيت والنبطية الفوقة، كما تعرضت أطراف النبطية الفوقة لقصف مدفعي مركز مع قصف مدفعي على محيط دار المعلمين في النبطية أيضا. وبشأن التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن مراسم التوقيع ستقام يوم الجمعة القادمة في أحد المنتجعات المطلة على بحيرة لوسيرن بوسط سويسرا، وذلك لاعتبارات أمنية، مشيرة إلى أن المكان اقترحه وسطاء من باكستان وقطر إلى جانب الولايات المتحدة وإيران. ينضم إلي الآن من بيروت مراسلتنا زهراء حلاوي، ومن طهران أيضا مراسلنا علي جعفر. أهلا بكما، وأبدأ من بيروت معك زهراء لوضعنا في آخر تطورات الوضع لديك.
2: نعم عبد السلام، يعني على الصعيد الميداني العدو الصهيوني واصل خروقاته لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تركيزه على استهداف عدد من المناطق سواء بالقصف المدفعي أو حتى بالطيران المسير. اليوم طال القصف المدفعي والفسفوري أيضا تلة علي الطاهر وأخداش الدبشة دفشة جنوب لبنان، إضافة أيضا إلى استهداف بالقصف المدفعي طال أطراف بلدة النبطية الفوقة وكفر تبنيت، فيما كانت أيضا الطيران المسير أغار على كل من بلدات كفر تبنيت والمنصوري والعزية. في حدادة أيضا ألقى العدو الصهيوني قنبلة صوتية عند تجمع لشباب من شبان البلدة، يعني كانوا وصلوا إليها وأصيبوا بجراح بسيطة متفاوتة. إضافة إلى ذلك العدو الصهيوني عمد اليوم إلى التسلل أو التقدم نحو بلدة حدادة، هذه البلدة الجنوبية التي شهدت واحدة من أشرس المعارك والمواجهات البطولية من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية خلال العدوان على لبنان، والتي حاول العدو الصهيوني مرارا التقدم إليها وكان يفشل بفعل صد مجاهدي المقاومة الإسلامية لهذه المحاولات. اليوم تسلل العدو الصهيوني إلى أطراف هذه البلدة ثم أيضا عاود الانسحاب منها. أما على الصعيد الآخر عبد السلام، فالمقاومة الإسلامية أيضا ماضية في تعهدها بأنها لن تتوقف حتى يخرج العدو الصهيوني المقتل من كامل الأراضي اللبنانية. لذلك قبل تقريبا نصف ساعة من الآن شهدنا إطلاق صلية صاروخية باتجاه تجمعات العدو الصهيوني تحديدا عند معبر بلدة كفر تبنيت الجنوبية، وأيضا خلال النهار يعني تحدثت وسائل إعلام العدو عن ما وصفته بالحدث الأمني الصعب في جنوب لبنان، والذي أعلنت بعده وسائل إعلام العدو بأنه ربما يكون عبوة ناسفة انفجرت في قوات العدو الصهيوني وأوقعت عدد من هذه القوات بين قتيل وجريح. إذن هذا هو المشهد الميداني عبد السلام. مزيد من الخروقات من قبل العدو الصهيوني، لكن الأبرز هو أن عمليات المقاومة الإسلامية مستمرة تأكيدا على وعد المقاومة بأنها لن تقبل بالعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الثاني من أذار، وبأن العدو الصهيوني مطالب بالانسحاب إلى حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية.
0: نعم. إليك علي. أيضا في طهران يعني ضعنا في آخر المستجدات لديك، وبالذات ما يتعلق بالتوقيع النهائي على مذكرة التفاهم.
3: نعم عبد السلام، الجمعة سيتم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين الإيراني والأمريكي في سويسرا بحضور الوسطاء. الوفد الإيراني سيكون ممثلا برئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، بينما سيكون الوفد الأمريكي ممثلا بنائب الرئيس الأمريكي ديفانس. لكن حتى الآن لا يوجد آلية وصيغة نهائية لتوقيع هذه المذكرة، هل سيكون التوقيع الكترونيا وعن بعد أم بحضور رئيسي وفدي التفاوضيين. هنالك الآن قبل دقائق أيضا أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لأن هنالك فكرة مطروحة لتوقيع هذه المذكرة بين الرئيسين الإيراني والأمريكي عن بعد والكترونيا. ومنذ اللحظة الأولى لتوقيع هذه المذكرة تصبح بنودها سريعة المفعول، ومسبقا تم إعلان إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وعليه يتم رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية ويفتح مضيق هرمز، وأيضا يتم خلال مدة تفاوضية خلال 60 يوما وضع آلية لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا فك الأرصدة الإيرانية المجمدة. لكن الورقة اللبنانية تبقى ورقة مهمة في هذه المذكرة باعتبار أن الخروقات الصهيونية مستمرة، وربما هذه الخروقات تعصف بمذكرة التفاهم. وهنالك كانت تحذيرات شديدة اللهجة هنا من العسكر بأن استمرار هذه الخروقات لن يبقى دون رد. هنالك تناغم كبير هنا في الجمهورية الإسلامية بين المسار التفاوضي وأيضا الوعيد العسكري. السلك الدبلوماسي يؤكد أن المفاوضات مستمرة وجارية لإحقاق حقوق الشعب الإيراني، لكن تم إدراج بنود لإجراء يعني بنود عقابية إذا قام العدو في التنصل من بنود هذا الاتفاق وإذا استمرت الخروقات بحق الشعب اللبناني. بالنسبة لمضيق هرمز، اليوم تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن عبور 3 ناقلات نفط عملاقة تحمل أكثر من 5 ملايين برميل من النفط الإيراني وغادرت إلى وجهتها دون أي عراقيل أو مضايقات من الحصار البحري الأمريكي، كما دخلت 2 سفينتان محملتان في السلع الأساسية إلى الموانئ الإيرانية. كما أكد نائب الرئيس الإيراني بأن مضيق هرمز سيبقى تحت إدارة الجمهورية الإسلامية وسيتم استيفاء رسوم تقديم الخدمات للسفن التي تعتزم العبور من المضيق. الجمهورية الإسلامية إجمالا تعتبر هذه المذكرة خطوة مهمة كما أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان ذلك، لكنه أضاف بأن الجمهورية الإسلامية مستعدة لجميع السيناريوهات باعتبار أن هذه المذكرة ليست اتفاقا نهائيا.
0: نعم، أشكرك جدا الزميل علي جعفر، كنت معي مباشرة من طهران. أشكر أيضا الزميلة زهراء حلاوي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لكما. وجالت كاميرا المسيرة على جزء من مدينة النبطية ومحيطها جنوب لبنان لمعاينة الدمار الواسع الذي خلفته ووحشية العدو الصهيوني، وراصدة جانبا من عودة المواطنين وإصرارهم على التمسك بالأرض رغم الأضرار الكبيرة.
2: نقف الآن أمام سوق مدينة النبطية التجاري، هذا السوق الذي كان ينبض بالحياة ويعج بالمواطنين والزائرين. صب العدو الصهيوني جام حقده عليه ودمر محاله التجارية وغير معالمه بشكل كامل.
4: مشاهد الدمار هذه تنسحب على عدد كبير من قرى محافظة النبطية، حاول العدو محو الهوية والأرض مخلفا وراءه أطنانا من الركام، لكن العودة السريعة للمواطنين بإرادة لا تنكسر بددت أوهام هذا العدو ورهاناته.
5: ما صدقت كيف وقفوا لطلعت، رغم أنه في مخاطر، يعني منطقتنا بعدها خط تماس، يعني طلعنا نتفقد الأضرار ونرجع. عبكرة أكيد حأرجع وإن شاء الله تهدى وبيرجعوا العالم كلهم وبنرجع منعمر أحسن من قبل. هلأ فينا نقول يعني الله يرحم الشهداء صراحة، وفضل دماؤهم رجعنا
6: الحمد لله أنه نحن موجودين ورجعنا، بنرجع منعمر من جديد وبترجع أحسن مكان بكتير. نحن خسرنا يمكن حجر صح، بس غيرنا خسر دم وخسروا شهداء وخسروا أولادهم، فالحمد لله كل شيء.
4: تزامن العودة مع حلول شهر محرم جعل من المشهد تجسيدا حيا لثقافة هيهات من الذلة، حيث تحولت أنقاض البيوت إلى منابر صمود أثبت من خلالها الأهالي أن التمسك بالأرض هو امتداد طبيعي لمعركة الحق المستمرة عبر التاريخ.
7: نحن رجعنا عرضنا وفرجينا للإسرائيلي أنه نحن هو أوهم من بيت العنكبوت، ونحن قوايا وأصحاب حق، والحق بده ينتصر دائما على الباطل، والدم بده ينتصر على الباطل وعالسيف، ونحن هون بأرضنا بعد ريحة الشهداء فيها. وهلأ عبوب عاشوراء وإن شاء الله محرم بده يكون منا نحيه مثل كل سنة ونقول له لبيك يا حسين، وهيهات من الزلة.
8: وهلأ نحن باب عاشوراء، فأكيد كمان إشت الرجعة إشت بوقتها إن شاء الله، وإن شاء الله بنحيي عاشوراء، وإن شاء الله هالدمار كله دغرب بهمة هالشباب وهمة البلدية، بتشوفوا دغر نشال ونزاح، والنصر تداعياته حتبين شوي شوي. شكر لإيران أكثر من 60 يوم تفاوض كرمال لبنان. شكر لكل المحور المقاوم اللي رجع التحم وصمد.
5: نحن شعب ما منركع وما منبكي لا عمال ولا مصاري ولا حجر ولا عشي، كله عم يتعوض. أكثر شيء نحن المزعل عليه شهدائنا، نفتخر فيهم ومنعتز فيهم، وحتى الجرحى منزعل على وجعهم وألمهم، على كتير تفاصيل إذا بدي أحكي لك عنهم ما بتخلص صراحة.
4: هي معركة إرادة إذن، يمعن العدو في القتل والتدمير محاولا فرض تهجير مستدام، فيرد أبناء الأرض بالعودة السريعة وبقبضات ممسكة بالجذور. هنا سقطت أوهام العدو، وهنا تكتب فصول الصمود من جديد. كل هذا الدمار لا يغير في الحقيقة شيئا، الحقيقة التي تقول أن الأرض تبقى لأصحابها، أولئك الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم دون الحفاظ عليها. من مدينة النبطية جنوب لبنان، زهراء حلاوي، المسيرة.
0: ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استهداف ناقلة جند مدرعة نوع نميرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على أطراف بلدة مجدل زون جنوبي لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

0: قبل توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة أكدت طهران مجددا أن لبنان مشمول في هذه المذكرة، وأن وقف الاعتداءات والانسحاب من الأراضي اللبنانية جزء لا يتجزأ من بنود التفاهم.
1: لم تعد إيران اليوم مجرد طرف في الصراع المتشابك، بل فرضت نفسها كقوة عنيدة في المعادلات الجيوسياسية، رقم عصي على الكسر. ومن يتأمل بدقة في ملامح مذكرة التفاهم يدرك من جميع الزوايا أن لبنان حاضر في صلب الرؤية الإيرانية، فلبنان بند حتمي لا يساوم عليه.
2: المفاوضات تجري في جو من انعدام الثقة. إيران أكدت أن لبنان مشمولة في مذكرة التفاهم، وقد أدرجت طهران بنودا عقابية لتتمكن من الرد على أي محاولة لخرق الاتفاق.
1: ما حصل يتجاوز كونه تداخلا بين الساحات، بل تحول إلى رسالة مدوية مفادها أن محور المقاومة نجح في تحطيم مخططات الأعداء، وأثبت أن أي خطأ يرتكبونه سيدخلهم في دوامة مدمرة.
3: الضغوط لم تفضي إلى احتواء وإضعاف مسار المقاومة، ورغم التفاوض تبقى اللغة العسكرية تؤكد دوما على الجهوزية والتماسك، وأن أي اعتداء لن يبقى دون رد.
1: لقد انقلب العدوان برمته من محاولة بائسة لإخضاع إيران إلى مواجهة عرت موازين القوى وكشفت صلابة جبهة المقاومة.
4: بعد تكريس مبدأ وحدة الساحات وتعزيز الترابط بين الجبهات ككتلة تفاوضية موحدة، تدرج الخروقات الصهيونية بحق لبنان ضمن خانة النقض المباشر للمذكرة، الأمر الذي يستدعي ردا مناسبا. علي جعفر، المسيرة.

0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان أن ما تم التفاهم عليه حتى الآن يمثل خطوة مهمة باتجاه وقف الحرب وبدء مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي لم يتبلور بصورة كاملة بعد. وأعلن بازوشكيان استعداد إيران لجميع الخيارات، محددا أن تركيز الحكومة سيبقى منصبا على خدمة الشعب سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لم يتم. وقال وزير الخارجية الصيني أن بلاده تدعم مطالب إيران المعقولة والمشروعة وجهودها في حماية سيادتها وأمنها. ونقلت وكالة شينخوا عن وزير خارجية الصين قوله إن معالجة مسألة الملاحة عبر مضيق هرمز يجب أن تكون على نحو مناسب، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي. من جانبه قال رئيس مجلس الشورى الإيراني والممثل الخاص لشؤون الصين محمد باقر قاليباف أن العلاقة بين إيران والصين ليست علاقة زبون أو شريك تجاري فحسب، بل هي بين شريكين كاملين بالمعنى الحقيقي للكلمة. قاليباف أضاف خلال اجتماع تشاوري مع غرفة التجارة الإيرانية إن المهمة اليوم تقع على عاتق الجانب الاقتصادي لإخراج الشعب من تحت الضغوط الاقتصادية. وقال قاليباف أن أي تحالف إقليمي يتشكل ستكون إيران والصين حاضرتين فيه. قوبلت التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب بانتقادات حادة من منظمات يهودية وصهيونية، والأغرب أن أقصى الردود جاءت من سفير الولايات المتحدة الأمريكية في كيان العدو الإسرائيلي مايك هاكابي المعروف بدفاعه المستميت عن اليهود.
1: رغم الخدمات الكبيرة وغير المسبوقة التي يقدمها ترامب لكيان العدو الإسرائيلي واللوب الصهيوني واليهود خصوصا خلال المرحلة الحالية، إلا أنهم لا يغفرون لترامب أي تجاوز بسيط أو تصريح عابر خارج نطاق رغبتهم.
2: لولا الولايات المتحدة الأمريكية بوجود أنا، لأن أوباما كان النقيض، إسرائيل لم تكن لتكون موجودة الآن.
1: تصريحات ترامب أثار جدلا واسعا في الأوساط الصهيونية وداخل المنظمات والجمعيات اليهودية في الولايات المتحدة.
3: إن ترامب يربط وجود إسرائيل به، وهذا أمر مهين للغاية لغالبية اليهود الذين يهتمون بمستقبل إسرائيل.
4: إن محاولات ترامب المستمرة لابتزاز اليهود الأمريكيين والمن على إسرائيل بوجودها تعكس عقلية ترى العلاقات الدولية مجرد صفقات تجارية شخصية. إن الدعم الأمريكي لإسرائيل يستند إلى قيم ديمقراطية مشتركة وليس إلى عقد ولاء لشخص دونالد ترامب.
5: كان على ترامب أن يبقي هذه التصريحات سرا. الأمريكيون أصبحوا أكثر عداء للكيان من أي وقت مضى.
6: إسرائيل دولة قوية، ووجود إسرائيل وأمنها لا يتوقفان على نتيجة الانتخابات في أي دولة أخرى، بغض النظر عن مدى أهمية تلك الدولة كحليفة لنا.
1: وما يثير الاستغراب أن الرد الأقصى والأكثر دلالة لم يأتي من الأوساط اليهودية، حيث أثار السفير الأمريكي لدى كيان العدو مايك هاكابي جدلا واسعا برده على تصريحات ترامب والتي تعكس مدى التغلغل اليهودي داخل المؤسسات والجهات الرسمية وحتى داخل الإدارة الأمريكية.
2: من واجبي أن أمثل أهمية إسرائيل بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وهذا مجرد تذكير آخر بأن هذا تراثكم بلا شك. لكن معالي الوزير، إنه أيضا تراث الولايات المتحدة، فمن دون إسرائيل ومن دون الأساس اليهودي لما كانت هناك أمريكا. نحن مدينون بوجودنا لما حدث في هذه الأرض.
1: تتعاقب الخدمة والدعم الأمريكي غير المشروط للكيان الصهيوني من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي دون كلل أو ملل، فالأمر لا ينطلق من مجرد عواطف سياسية، بل يستند إلى منظومة مصالح وأيديولوجيات دينية عميقة استطاع اليهود النفاذ من خلالها للسيطرة على المفاصل المختلة والرأي العام في أمريكا.

0: أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة ستة آخرين إثر قصف لطيران العدو على مواطنين في شارع الرشيد بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرة مسيرة للعدو أطلقت صاروخا على الأقل تجاه المواطنين الذين كانوا يتواجدون في أحد المقاهي بمواصي خان يونس على شارع الرشيد، ما أسفر عن شهيدين وجرحى، فيما أكدت مصادر طبية أن بعض الإصابات حرجة، ما يرشح ارتفاع عدد الشهداء. أكد ناطق حركة حماس حازم قاسم أن الحركة تواصل لقاءاتها مع الوسطاء في القاهرة لوضع مسارات لتنفيذ عملي لكل تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، مع أمال بأن تفضي إلى مقاربات مقبولة من الجميع.
1: تواصل حركة حماس اليوم لقاءاتها في القاهرة مع الوسطاء وأيضا مع ممثلي عن مجلس السلام، مع السيد ميلادينوف وغيرهم، من أجل استكمال النقاشات لوضع إطار عمل تنفيذ كل اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. بالأمس في النقاشات مع الوسطاء تم الوصول إلى توافقات واسعة، نأمل أن ينعكس اليوم في النقاشات من أجل أن نضع استراتيجية عمل متكاملة تضمن تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى وأيضا الدخول الحقيقي في المرحلة الثانية. هناك كان تقارب بالأمس كبير من أجل ضمان تنفيذ باقي المرحلة الأولى وأيضا مناقشات متعلقة بالمرحلة الثانية وإدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية والتعاون مع موضوع السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومعقولة تكون مقبولة على كل الأطراف. حماس تفتح المجال كبيرا للوصول إلى مثل هذه التوافقات بالمرونة التي تبديها والإيجابية التي تتعامل مع كل المسائل، وضع مصلحة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة كمحدد أساسي بوقف الإبادة الجماعية وإدخال إغاثة حقيقية، لأننا نعيش كارثة كبيرة، والبدء بإعمار في قطاع غزة.
0: أضرم مغتصبون صهاينة فجر اليوم النار في مسجدين في قريتي جلجيلية ومزارع النوباني شمال محافظة رام الله والبيرة، كما خطوا شعارات عنصرية وتحريضية على جدران أحد المسجدين في اعتداء وصف بالتصعيد الخطير ضد دور العبادة. وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المغتصبين تسللت إلى بلدة جلجيلية حيث أقدمت على إشعال النيران داخل المسجد الكبير إلى جانب كتابة شعارات وعبارات تحريضية وعنصرية على جدرانه قبل مغادرة المكان. وفي حادثة متزامنة اقتحم مغتصبون مسجدا في بلدة مزارع النوباني وأضرموا النيران بداخله، ما أسفر عن أضرار مادية طالت مرافق المسجد ومحتوياته. اعتبرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ذلك اعتداء خطيرا يستهدف دور العبادة وينتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة.

0: 70 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، يمثل إغالا في عدوانه وإرهابه بحق الأرض والشعب الفلسطيني. وأضافت أن ذلك يعكس إصرارا على المضي في مشروع الضم والتهجير والتمدد الاستيطاني التهويدي للسيطرة على كامل الضفة الغربية. وصلت قوى العدو الإسرائيلي سياسة الهدم والتجريف في الضفة الغربية المحتلة، إذ هدمت منزلا فلسطينيا مأهولا شرق يطا جنوبي الخليل، وواصلت أعمال تجريف أرض زراعية وسط مدينة جنين. ففي منطقة باروق شرق يطا اقتحمت قوات العدو برفقة آليات عسكرية المنطقة وهدمت منزل مواطن بمساحة 180 مترا مربعا بدعوى البناء دون ترخيص في منطقة مصنفة جيم قرب طريق استيطاني قيد الإنشاء. وقال سكان محليون إن المنزل هو الرابع الذي يهدم للعائلة منذ بداية العام ضمن سياسة تهدف إلى إفراغ المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني. وفي جنين تواصل جرافات العدو تجريف أرض زراعية مساحتها 7 دونمات في حي الجابريات. سمحت قوات العدو لنحو 40 عائلة فلسطينية نازحة من مخيمي طول كرم ونور شمس في مدينة طول كرم بدخول منازلها مؤقتا لإخراج مقتنياتها الشخصية. وفوجئ الأهالي بمشاهد الدمار الواسع في المكان قبل مغادرة المخيمين مجددا، في حين يستمر الحصار المفروض على مخيمات شمال الضفة الغربية مع استمرار منع السكان من العودة الدائمة إليها.
1: ضمن إجراءات مشددة وانتشار مكثف لجنود الاحتلال، دخلت قرابة 40 عائلة فلسطينية نازحة من مخيمي طول كرم ونور شمس في مدينة طول كرم إلى منازلهما داخل المخيمين بعد سماح استثنائي ومؤقت من الاحتلال، وجاء ذلك بهدف إخراج الحاجيات والمقتنيات الشخصية من بين ركام المنازل المدمرة وسط قيود صارمة ومدة زمنية محددة فرضتها قوات الاحتلال.
2: دمار يعني 3/4 المخيم مهدود، يعني شبه معدوم عدم، يعني حتى يعني لو رجعوا الناس عليه ما فيش مأهل فيه من مر نهائيا. يعني مؤلمهم حزين بيس، لا حول ولا قوة الا بالله، فيش دمار، فيش اي شيء بأهل العيش فيه. الله يهون علينا منكم، شو بدنا نحكي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، طور مهدد وأثاث مكسر وفيش ضايل إشي في البيوت نهائيا، كله بالأرض، اللي ضايل خربان.
1: لم تدم عودة الفلسطينيين إلى المخيمين سوى ساعات قليلة قبل أن يغادروهما مثقلين بالألم والحسرة، فالمشاهد التي استقبلتهم كانت قاسية، منازل مدمرة وشوارع يلتهمها الخراب وذكريات عائلية دفنت تحت الأنقاض لتنعكس على وجوههم رسائل وجع عميق وحكايات فقدان لا تنتهي.
3: إشي مهدود وإشي مسكون العشب طالع كله شيء، عشان زارعين حشيش في الدور بين الدور. الحمد لله، والله مشتاق كثير، والله مشتاق إني أرجع لبيتي، والله حابب إني أرجع لداري وأقعد فيها. أنا عشت فيها كل طفولتي عند أهلي، عشت في اتجوزت في المخيم وخلفت في المخيم وربيت أولادي وتجوزت بناتي وأولادي في المخيم، يعني بقول لك عشت الحياة المرة والحلوة في بيتي ومبسوط بكت فيه الحمد لله. بس استشهاد ابني، يعني الحسرة اللي تحصرناها فيه في البيت نفسه الحمد لله.
1: يواصل الاحتلال حصاره لمخيمات شمال الضفة الغربية بعد عملية عسكرية واسعة استهدفتها وأفضت إلى تهجير سكانها قسرا. ورغم مضي فترة طويلة على النزوح، ما زال الأهالي محرومين من العودة إلى منازلهم والعيش فيها، ما يفاقم معاناتهم ويثقل كاهلهم في رحلة البحث عن مأوى وسبل العيش الكريم. لقناة المسيرة، لؤي عمر، الضفة الغربية.
0: كشف وزير حرب العدو الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن تعاون أمني كبير بين كيانه وما تسمى أرض الصومال على مر السنين، مشيرا إلى أن بعضه سري. وأضاف كاتس خلال لقائه رئيس ما يسمى أرض الصومال أن تعاونا حصل تحت الرادار لسنوات في سلسلة من العملات أو العمليات التي ستبقى سرية حتى تعبيره، قائلا إن كيانه عازم على الوصول بالتعاون الأمني إلى آفاق جديدة. من جانبه قال وزير الدفاع فيما يسمى أرض الصومال محمد يوسف علي لرويترز أن الكيان الإسرائيلي يدرب الشرطة والجيش في أرض الصومال، زاعما عدم وجود أي قاعدة عسكرية للعدو في الإقليم الانفصالي. وكانت صحيفة صومال جارديان قد ذكرت أن الكيان الإسرائيلي أنشأ قاعدة مخابرات في أرض الصومال، وأن مناقشات جارية حول احتمال إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية في المنطقة. دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في بيان العام الهجري حملت رسائل حاسمة في مسار كسر كل محاولات التكبيل لدور اليمن، سواء على صعيد البناء والنهوض الداخلي أو على صعيد إنهاء الاحتلال والحصار وما يمثله من محاولة أمريكية سعودية لإبقاء اليمن بعيدا عن دوره الصاعد لصالح المنطقة والأمة.
4: لا يمكن فصل ما يجري في اليمن عن طبيعة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة وأدواته الإقليمية وفي مقدمتها النظام السعودي. فالمطلوب أمريكيا ليس مجرد إدارة عدوان عسكري أو مرحلة خفض تصعيد، بل إبقاء اليمن غارقا في أزمات تكبله عن أداء دوره المؤثر والفاعل في قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين، ويمنع تحوله إلى بلد مستقل يمتلك قراره وثروته وموقعه الاستراتيجي. من هنا تأتي محاولات النظام السعودي للهروب من استحقاقات العدوان، سواء في الملف الإنساني أو الاقتصادي أو في وقف نهب النفط والغاز، عبر نقل الأزمة من عنوان العدوان والاحتلال والحصار إلى عناوين داخلية مفتعلة كالصراعات بين أدواتها وإعادة تشكيلاتها العسكرية المتناحرة، عدا عن أزمات الخدمات والأمن لإدامة الفوضى أو قل هندستها في المناطق التي تسيطر عليها. أما في المناطق الحرة فيبقى الحصار هو العنوان الأبرز لهذا العدوان. في هذا السياق جاء موقف السيد القائد في بيان العام الهجري الجديد حاسما في توجيه البوصلة باتجاه خطر الاحتلال لمساحة واسعة واستمرار السيطرة على الثروة الوطنية والحرب الاقتصادية الشاملة، عدا عن خطر تجيش التكفيريين والمرتزقة بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني، كما تكشفه طبيعة التشكيلات العسكرية التي تديرها الرياض وتمولها بإقرار أدواتها.
5: وبالتالي ما فيش أي دعم يحصل من أي مكان إلا عبر المملكة السعودية.
6: وفق إيش من القانون يا دكتور؟
5: اللجنة الرباعية ليس بالضرورة يتقيد أن يكون بالعملة الوطنية. حتى لا ندخل بعدها في في في في تأويلات سياسية، السيادة وما سيادة، لا، هو عبارة عن مبلغ إيش؟ مهمة.
4: إنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الثروة والسيادة ليس مطلبا وطنيا فحسب، بل أمر لا بد منه لتحرير اليمن من التبعية، وأساس لا يمكن بناء نهضة اقتصادية دونه. هذا ما دعا إليه السيد القائد في مرحلة تحولات استراتيجية وكبرى في المنطقة، وعلى قدر الاستجابة في النهوض بالمسؤولية يتسنى لليمن أن ينهي عقودا من المعاناة.

0: المسيرة مباشر تكتسي حلة جديدة مع إشراقة العام الهجري الجديد بعد أكثر من 9 سنوات على انطلاقتها.
1: أطلقت قناة المسيرة مباشر حلتها الجديدة بهوية بصرية متجددة وخريطة برامجية متنوعة وهادفة، في خطوة تعكس توجهها نحو تطوير تجربتها الإعلامية وتعزيز حضورها في المشهد من خلال المواكبة وتلمس احتياجات الجمهور. ويأتي هذا التحديث امتدادا لمسيرة القناة التي رسخت مكانتها الشعبية كمنصة تقدم محتوى متنوعا كان الأبرز في تغطية الفعاليات الشعبية من كل عزلة ومديرية، وكذا المسيرات الحاشدة ليصل صوت الشعب إلى العالم. وطاؤكم يستحق تغطية أوسع، ومن هذا الشعار الذي أطلقه رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد عبد السلام يوم انطلاقتها تواصلت تغطيات المسيرة مباشر المرافقة للشعب في رحلة امتدت لأكثر من 9 سنوات كانت شاهدة على الصمود والتضحيات ومذكرة بما تعرض له اليمنيون من مظلومية وعدوان. واليوم لا تقتصر الانطلاقة الجديدة على التنوع البصري والصوتي فحسب، بل والبرامجي. ففضلا عن أولوية التغطية المباشرة ومواكبة الأحداث والتطورات المتسارعة، تم تعزيز المحتوى الثقافي والفكري الذي يمثل خط الدفاع الأول للمجتمع، سيما والحاجة ملحة في مواجهة الأفكار الضالة والدعاية الزائفة.
0: أصيب فتيان 2 اثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في منطقة وادي بكيل تعشر المحاذي لمديرية حيدان بمحافظة صعدة. الفتيان مالك محمد عزران البالغ من العمر 13 عاما وأحمد علي شوعي الصلاحي البالغ من العمر 15 عاما أصيبا أثناء رعيهما للأغنام بإصابات مختلفة في جسدهما، وتم نقلهما إلى مستشفى حيدان لتلقي العلاج. يذكر أن مخلفات العدوان الأمريكي السعودي على مناطق متفرقة من محافظة صعدة ما زالت تفتك بأرواح المواطنين وتترك إصابات خطرة في أقل حالتها وتفاقم من معاناة الناس في تلك المناطق. عقد اليوم في العاصمة صنعاء الملتقى الوطني الأول للتعليم تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع بحضور رسمي وأكاديمي وتعليمي واسع.
2: في ظل التحديات الراهنة التي تواجه بلادنا جراء استمرار الحصار السعودي الأمريكي، يظل التعليم الركيزة الأساسية لبناء البلد وصناعة المستقبل. وبما أن التعليم مسؤولية جماعية على كل فرد ومؤسسة في المجتمع، يأتي انعقاد الملتقى الوطني الأول للتعليم ليجسد إيمانا راسخا بأن النهوض بالعملية التعليمية يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى، يؤكد الحاضرون.
3: اليوم نحن نؤسس حقيقة لنهضة علمية. كل التحديات التي ذكرت هي تحديات ونعترف بها، ولكننا بإذن الله سنمضي لاجتياز هذه التحديات مهما كان حجمها. لابد أن نحدث نهضة علمية، ما عاد مش مجرد خيار، لا، أصبحنا ضرورة وواجب حتمي أن نحدث نهضة علمية، وأن نستنهض مجتمعنا، وأن نعلم أجيالنا، وأن نحمي أجيالنا، وأن نؤهل أجيالنا، ولا بد ما نفعل ذلك.
4: فإننا ندشن هذا العام الجديد بهذه الدعوة وبهذا اللقاء، ونحن نستقبل عشرات الآلاف من أبنائنا وبناتنا في التعليم الأساسي والثانوي، ونشعر بحجم المسؤولية في ظل الحصار القائم وفي ظل تركة الماضي وما يتعلق به.
2: التعليم هو أساس العمل التنموي وبوابة العبور نحو مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق كان لابد للوقوف في هذا الملتقى على 4 محاور رئيسية.
3: المحور الأول مخصص للمعلم باعتباره قلب العملية التعليمية وشغلها الشاغل، حيث سنعرض عليكم في هذا المحور الفجوة في أعداد المعلمين والتي تستدعي الاستنفار المباشر من كل ذي بصيرة. المحور الثاني يتناول قضية الكتاب المدرسي. المحور الثالث ويسلط الضوء على البنية التحتية والمشاركة المجتمعية وتفعيل دور السلطات المحلية في تشجيع القطاع الخاص والمشاركات المجتمعية لصيانة وتجهيز البنية التحتية التعليمية. أما المحور الرابع فيستعرض التحديات العامة الإدارية والمالية وغيرها.
2: نحو نظام تعليمي متكامل يشارك في بنائه وتطويره كافة أطياف المجتمع، تحشد الطاقات والجهود لغاية كبرى وهدف سام هو تمكين جيل واعد قادر على تحقيق التنمية الشاملة لليمن العزيز.
0: وافتتح اليوم في العاصمة صنعاء المعرض الوطني الأول للأسمدة والمبيدات المحلية بحضور رسمي ومجتمعي واسع.
2: المعرض الوطني الأول والدائم للأسمدة والمبيدات المحلية يفتتح اليوم في العاصمة صنعاء في مرحلة تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية وظروفا استثنائية، ليؤكد أن اليمن يمتلك من الإرادة والعزيمة والوعي ما يمكنه من تحويل التحديات إلى فرص، وأن الصمود لا يقتصر على ميادين المواجهة فحسب، بل يمتد إلى ميادين الإنتاج والتنمية والبناء.
5: كنا في الماضي زراع وصناع، هذه الحضارة اليمنية التي قامت على الزراعة وعلى الصناعة، وبالتالي اليوم بإذن الله تعالى وبتوجيهات الأخ القائد السيد عبد الملك نعيد هذه الحضارة.
3: نحن اليوم نؤسس بإذن الله لنهضة اقتصادية تبدأ من توطين صناعة المنتجات، أو بالأصح إعادة الدور الحضاري للإنسان اليمني. اليوم نحن نعيد بإذن الله دورة الحياة الحضارية للإنسان اليمني المنتج، الإنسان اليمني الحكيم، الإنسان اليمني الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسب إليه العلم والحكمة. والحكمة صناعة، الحكمة علم، الحكمة معرفة، الحكمة ذكاء وتنظيم ومهارة في طريقنا إلى نهضة صناعية ونهضة اقتصادية بإذن الله تأخذ مدى لكن سنؤسس ونحن بإذن الله الشعب اليمني في مستوى التحدي بإذن الله.
2: يعتبر هذا المعرض الذي تنظمه المؤسسة العامة للخدمات الزراعية خطوة مهمة لتعزيز المنتج المحلي ودعم التنمية الزراعية المستدامة، كما أنه يوفر بدائل آمنة للمزارعين يؤكد القائمون.
6: تأتي هذه الخطوات في قوة في إطار تأمين مدخلات الأمن الغذائي. يتحرك اليوم أبناء الشعب اليمني وبقطاعين ثلاثة، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص أو في القطاع التعاوني، بروح الفريق الواحد من أجل النمو من بين الركام والتخلص من أعباء الوصاية والاستعمار لكي نبني واقعنا ونبني مجتمعنا ونضمن توفير مدخلات سليمة وآمنة محلية.
7: افتتح اليوم المعرض بمشاركة 30 مصنع ومعمل محلي لمنتجات أسمدة ومنتجات عضوية آمنة لعدد 120 سماد و30 مبيد، وتعتبر هذه بدائل آمنة وعضوية للمنتجات المستوردة.
2: خطوة هامة يحققها هذا المعرض والتي تلبي تطلعات المزارع اليمني والمستهلك أيضا الذي يعاني من ويلات المبيدات والأسمدة المستوردة وغير الآمنة، على أمل توسيع دائرة الإنتاج الوطني لتغطية السوق المحلية بهذه المنتجات الوطنية الآمنة والضرورية للوطن والمواطن.
0: وصلنا إلى نهاية نشرتنا. المزيد من الأخبار والمعلومات في موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ie. دمتم بألف خير. السلام عليكم.
8: محافظة تعز في جبهة الجحملية وثعبات قمنا اليوم بصد
2: زحف
8: في مثل هذا اليوم من العام 2016. الجيش واللجان يحبطون زحفا كبيرا لمرتزقة العدوان في اتجاه منطقة ثعبات بمحافظة تعز، ما أسفر عن مصرع وإصابة عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان.
9: ما تشاهدون هذا هم أبطال الجيش، وما تشاهدون هذا هي آلية للمرتزقة بالمنافقين، تم إحراقها بعون الله من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية.
8: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن الجيش واللجان الشعبية بعون الله من كسر زحف سعودي واسع على صحراء ميدي بعد مواجهات عنيفة استمرت 12 ساعة قتل فيها العديد من المرتزقة بينهم سودانيون. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخا بالستيا طراز بدر واحد على معسكر سعودي مستحدث في جيزان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

الهجرة النبوية الشريفة إذان ببدء عهد جديد في تاريخ الدولة الإسلامية الحديثة وإرساء دعائمها والتأهب لمرحلة بناء الدولة العادلة القوية. آفاق FM، تمكين وانتصار إلهي.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المقارنة في موضوع التخويف درس مهم جدا، من أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن، لأن من أكثر ما يركز عليه الطغاة والمجرمون والضالون والمضلون والمنافقون، كل فئات أولياء الشيطان، هو التخويف. كل القائمة التي يخوفون منها هي في قائمة ويخوفونك بالذين من دونه. خوفونك بأمريكا، ما هي قدرات أمريكا العسكرية في مقابل عذاب الله وسخط الله، في مقابل لحظة واحدة في جهنم، عذاب الله في الدنيا والآخرة؟ لا شيء. أو في مقابل ما بحوزة إسرائيل من قدرات القتل والبطش والجبروت، كذلك لا يساوي ساعة واحدة في نار جهنم ولا لحظة واحدة في نار جهنم. ما الذي يعيق أكثر الأمة عن الاتجاه وفق هدى الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لهم الموقف القرآني، أن يتحركوا وفق توجيهات الله جل شأنه. هو الخوف مؤثرا عليهم إلى درجة كبيرة جدا، ولذلك يجب أن يكون المعيار في مسألة ما يجب أن نخاف منه، يجب أن يكون المعيار معيار القرآن الكريم.

0: فيما يتعلق ببداية العام الهجري، هي أيضا فرصة للإنسان، فرصة مهمة جدا بالنظر إلى انتهاء عام وبداية عام جديد. لهذه المناسبة هي مهمة ليلتفت الإنسان إلى واقعه الشخصي على المستوى الشخصي، لتقييم نفسه بدءا بعلاقته بالله سبحانه وتعالى كمرتكز أساس لبقية الأمور، لبقية التفاصيل، لبقية المواضيع، وأيضا تقييم على مستوى جماعي كأمة منطلقة وكمن تربطهم مسؤولية واحدة، توجه واحد، تقييم الإنسان لأدائه لمسؤولياته على المستوى الشخصي وفي إطار جماعي. وبناء على ذلك يدرك الإنسان جوانب النقص والقصور لديه، يتحرك بعزم جديد، انطلاقة جادة، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، طلقا على أساس الاهتمام بأولويات مهمة وواضحة ومحددة في إطار مسؤولياته. الأعوام التي تمضي من عمرك من حياتك، ما مضى هو من عمرك الذي يطويه الزمن وصولا إلى الأجل ثم الرحيل من دار الفناء. أمامك المسؤولية والحساب والجزاء، لا يغفل الإنسان ويفرط ويضيع الوقت ثم يندم عندما يحين الانتقال من هذه الحياة.
1: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اختار النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا كرم الله وجهه وزيرا وأعده إعدادا ممتازا للمواقف الحرجة والعادية، وها هو يباشر في الهجرة دورا من أخطر الأدوار. إنه الفداء، وبكلمة صارمة: نم يا علي في فراشي. الهجرة النبوية.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-0؟
3: ايوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-0، أصالة وتواصل.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع دروس لا ينضم، يزداد مع مرور السنين والأيام تدفقا وعبقا، يروي بهداه ظمأ الظامئين فيجدد في قلوبهم الآمال ويملأها جدا واجتهادا في بلوغ الأهداف العظمى، رغم وعورة الطريق وخطورة المسالك وترصد الأعداء. آفاق اف ام، وعي النور المحمدي وبصيرة الهدي النبوي.

0: موارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكي وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

ذلك المسجد النبوي الذي فرشه الرمل وسقفه صعف النخل، كان يقف النبي في محرابه يرتل آيات القرآن، ودموعه تقطر على قدمي، وقد اصطف خلفه رهبان الليل فرسان النهار. الهجرة النبوية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: لحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعف عنا واهدنا،
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: كانت هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة بعد اليأس من المجتمع القرشي وإكمال المهمة للدور المكي في مرحلته تلك إلى المدينة، حيث الأنصار من الأوس والخزرج القبيلتان اليمانيتان، بما حظي به الأنصار من مؤهلات للدور العظيم والشرف الكبير في الاحتضان للرسالة الإلهية وحمل راية الإسلام. وقد بيّن الله في القرآن الكريم المؤهلات الراقية للأنصار للقيام بذلك الدور المهم والعظيم في النهوض تحت راية الإسلام. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: والشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

في هيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقف العالم متأملا عظمة النبي وعظمة رسالته، حيث ضرب لنا أروع المثل في إقامة روح العدل والتآخي والحضارة والنور والهدي. آفاق FM، أنوار الهجرة النبوية.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.

0: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يحملون روحية العطاء والإحسان والتقدمة إلى درجة الإيثار على النفس حتى مع الظروف الصعبة ومع الفقر والحاجة، فهم يحملون هذه الروحية الممتازة العظيمة جدا، وهي مؤهل كبير جدا للنهوض بالمسؤولية. لما يكون من يتجهون في إطار المشروع الإلهي بهذه النفسية، بهذه الروحية، روحية العطاء، البذل، التقدمة، يقدمون الجهد، يقدمون المال، لا يبخلون بشيء، وهم سليمون من الحساسيات والعقد والأنانيات التي تسبب الفرقة، تثير الخلاف والنزاع والشكاك والأطماع والتغالب على الأطماع.
1: اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس بهذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: قامت الأخوة بين المهاجرين والأنصار على الحب في الله تعالى، وهي عبادة كريمة، وهي الأخوة التي تدوم لأنها تقوم على المبادئ الفاضلة. الهجرة النبوية.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

الهجرة النبوية موسم من مواسم الطاعة وفخر من مفاخر الدين ومرحلة من مراحل الإسلام يجب أن يعيشها المسلم ويحياها المؤمن ليأخذ منها الدرس والعبرة ويستخلص منها السلوك والتطبيق. آفاق FM، آفاق الهجرة في سبيل الله.

وتولى عنهم أنت لست تلام. قم يا نبي الله طابت هجرته.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

ما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كما في الجولات السابقة. نحن لسنا على الحياد.

اختار النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا كرم الله وجهه وزيرا وأعده إعدادا ممتازا للمواقف الحرجة والعادية، وها هو يباشر في الهجرة دورا من أخطر الأدوار. إنه الفداء وبكلمة صارمة نم يا علي في فراشه. الهجرة النبوية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة كانت هجرة منظمة مرتبة، وعد لها بصبر وبحكمة وسياسة وفقه. فالعشوائية ليست من أساليب التغيير في الإسلام. آفاق FM، وعي وبصيرة واقتداء.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ونعرف العبودية لكل طواغيت الأرض. هل هات من الدلة؟ هل هات من الدلة؟ هل

استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكيين وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

بداية العام الهجري الجديد، هذا العام القادم، أقول لشعبنا العزيز: يا يمن الإيمان، ويا أحفاد الأنصار، ويا حملة الرايات، من جرهم مع نبي الله إسماعيل عليه السلام، وإلى الأوس والخزرج مع خاتم الأنبياء وسيد المرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدور العظيم الذي نهضت به قبائل اليمن على مر التاريخ، وأيضا بوسام الشرف العظيم في شهادة نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله في قوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. دوركم ومشروعكم مرتبط بالإسلام والحق في تجسيد قيمه وحمل رايته والجهاد في سبيل الله تعالى. صلوا الحاضر بالماضي العظيم والمشرف، ولا تبتغوا عنه بدلا. في العام الهجري الذي يذكرنا بالهجرة وبالإيواء والنصرة، ليكون الخروج يوم الغد إن شاء الله خروجا عظيما وكبيرا، تجديدا وتأكيدا للعهد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله في الثبات على نصرة الإسلام، كما كان الآباء والأجداد الأنصار

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن دولة الإسلام لم تبدأ إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الهجرة كسر للجمود العقلي والتبلد الذهني. الهجرة النبوية.

0: إضافة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن 70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي احسبي معي. كيف انتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، انا ادبي
4: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يترك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله وآية لمن توسم وجنة لمن استلأم وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى.
1: آفاق FM. آفاق FM.
2: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
3: فتيلة. فتيلة. يقال فتل الحبل أي لواه، والفتيل ما يكون في بطن نواة التمر كالخيط ويضرب به المثل في القلة. قال الشاعر: فكلي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد ابن قاربي. وقد شاع استعماله في الأمر المتناهي في الصغر والقلة، إذ هو لا ينتفع به بل لا يرى بوضوح. وقد ذكر الله الفتيل في القرآن 3 مرات، وهي في الآيات 3 تحمل المعنى نفسه. قال تعالى في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى عدل في حكمه، لا يظلم الناس أبدا ولو شيئا يسيرا جدا. ومثله

0: من الكرم صلة الرحم، من كرم النفس، ومن كرم العطاء من الجود، من الدلائل على الإنسان كريم عندما يصل رحمه الله سبحانه وتعالى بقدر ما أمر بالإحسان إلى الناس، أيضا أمر وأكثر من ذلك بصلة ذوي الأرحام. عندما يأتي الأمر بالإحسان يقدم في كثير من الآيات القرآنية التي تحدثت عن ذلك الأرحام قبل غيرهم من الناس، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. تأتي المرتبة الثانية بعد الوالدين ذوي القربى الأرحام، لأن البعض من الناس يكون كريما لكن الآخرين أما أرحامه أما أقاربه فليس كريما إليهم ولا محسنا إليهم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد، فللقوات المسلحة، فللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على سمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاء الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
3: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين، الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
2: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان، وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

الهجرة النبوية موسم من مواسم الطاعة وفخر من مفاخر الدين ومرحلة من مراحل الإسلام يجب أن يعيشها المسلم ويحياها المؤمن ليأخذ منها الدرس والعبرة ويستخلص منها السلوك والتطبيق. آفاق FM، آفاق الهجرة في سبيل الله.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

الأمريكي أن يحطم بقاذفات القنابل منزلا ويرتكب جريمة بقتل من فيه من الأطفال والنساء، ولكنه بذلك لا يتمكن أبدا من تحطيم الروح المعنوية لشعبنا العزيز، لأنها مستمدة من إيمانه بالله، من يقينه وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى، مستمدة من السكينة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. شعبنا العزيز لن يتأثر لا بالإرجاف والتهويل مهما حاولت الأبواق الإعلامية التي ينفخ فيها الشيطان، ينفخ فيها الأمريكي والإسرائيلي في محاولة للإرجاف والتهويل. شعبنا العزيز من منطلقه الإيماني هو على مستوى عال من الوعي والبصيرة واليقين والثقة بالله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة هي هذه، فزادهم إيمانا.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش فيه مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: مناسبة دخول العام الهجري هي تلفت نظرنا جميعا كمسلمين إلى ما يعنيه اعتماد الهجرة النبوية لتكون هي الأساس في التاريخ للمسلمين، يعتمدونها أساسا لهم للتاريخ. فارتبط تاريخهم بها، هذا يدل على أهميتها الكبيرة جدا وما لها من دور مهم في ميلاد الأمة الإسلامية وقيامها. هذه مسألة مهمة جدا.
2: كل ما في الأكوان من آياتك.
7: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
11: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
7: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
11: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
7: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
11: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
7: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
11: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
7: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
12: مظهر للمراد من كلماتك.
7: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:43 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.

0: بشرني يا أبا ذر، هل عدت بعطائك؟
1: بل فشلت للمرة الثانية.
0: يا الله، يا لقساوة قلوبهم، ألم تقل لهم ما حل بك؟
1: حدثتهم عن موت ولدي وغنمي وعذابي في منفاي، فلم يتحرك لهم جفن سوى حبيب ابن سلمى عدو رسول الله، إذ قال: لك مني يا أبا ذر 1500 شاة. قلت: دع هذا لخادمك وحاشيتك، فأنا أسأل حقي في كتاب الله.
0: ويل لأمة يرفع سفهاؤها ويذل أتقياؤها.
1: جاءهم علي بن أبي طالب فقالوا له: ألا تكف سفيهك عنا؟ فقال لهم: ويحكم، والله لقد سمعت رسول الله يقول عن هذا الذي تنعتونه سفيها بأنه كعيسى بن مريم زهدا وتواضعا. عندها يا ربيعة انشرح صدري وخرجت لا ألوي على شيء.
0: ولكننا في صحراء جدباء، فقراء معدمون، لا نملك من مقومات الحياة إلا عنزة وحفنة من الدقيق.
1: لقد اخترت يا ربيعة حياة ذات الشوكة، فإذا كان بك غضاضة من ذلك فبإمكانك الانصراف في أقرب قافلة.
0: لا يا أبا ذر، لا، أيقال لربيعة ذلك؟ والله لا أفارقك حتى نموت سويا ويفرج عنا سويا.
1: لا تبتئسي يا ربيعة، لا تبتئسي، يرحمك الله، إنك امرأة صالحة، والله ما أخطأت حين قيل لي أتتزوج امرأة كهذه. قلت: أتزوج امرأة صالحة ترفعني وتحملني، وها أنت ترفعينني من بؤسي وتحملينني فيما وقعت فيه.
2: أين كنت يا أمي؟
3: في دار أختك الخنساء.
2: أراك تكثرين زيارتها.
3: إنها في ألم الوضح. ما الذي تقلبه بيديك؟
2: رقاع عمي الذي حملته إلي.
3: ألا زلت تحتفظ به؟
2: ألا أحتفظ بوصية عمي؟ وعمي صاحب رسول الله؟
3: ما عدنا ندري ما الذي يجري عليه في الربذة بعد موت ولديه.
2: سوف أمضي إليه.
3: متى؟
2: عندما يولد الغنم، أنا لي أن أرفده بما يقيه جوعه.
3: لا منة لك في ذلك. أو تدري مصدر الغنم الذي تملكه؟
2: أليس والدي؟
3: لا، بل عمك، عمك الذي اشترى لوالدك فيما ادخره غنما ليعتش به.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم، ونعم بالله. ما بك يا أبا ذر؟ لم تخرج بعنزتك إلى المرعى؟
1: سأخرج.
0: ما بك يا أبا ذر؟ أراك لا تقوى على القيام.
1: لا أدري ما الذي أصابني يا ربيعة، إنه الداء الذي أصاب ولدي.
0: لا لا، أرجوك يا أبا ذر لا تقل ذلك. لا،
1: هذه الصحراء لن تبقي شيئا فينا ولن تذر. أحاول أن أقاوم لكن قواي تخونني.
0: يا الله، لقد نالوا منك.
1: خسئوا يا ربيعة، خسئوا، نالوا مني جسدا، أعترف بهذا، لكنهم لم ينالوا مني إرادة وتصميما، منهجا وسلوكا.
0: ما رأيك يا أبا ذر لو رجعنا إلى المدينة؟
1: حلم يراودك بعيد المنال. قسما لو رجعت إليهم لفضحت ظلمهم أمام الناس.
0: ولهذا أبقوك هنا. أنت هنا سجين الرمل والحر والعواصف، أسير الجوع والعطش.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
2: إلى أين تمضي بغنمك يا جنادة؟ هذه الصحراء الناهمة تبتلع سالكيها إن أخطأوا مسالكها ودروبها. أين هي طريق الربذة؟ أمن هذا الاتجاه أم من ذاك؟ إنني في موقف لا أحسد عليه، لكنني سأمضي بالغنم إلى عمي أبي ذر مؤيدا ومؤازرا له في محنته. لقد حضننا وكفلنا كما يكفل الأب الرؤوف بنيه، وحق على الأبناء أن يردوا بعضا من جميله.
0: آهني أبا ذر، هذا يوم شؤم آخر.
1: بل يوم خير وعافية انبلج فيه الصباح فسبحنا الله فيه، وأشرقت الشمس بنور ربها فنعمنا بالحياة.
0: عن أي حياة تتحدث يا أبا ذر؟ تلك التي خلفناها وراء ظهورنا.
1: بدأ اليأس يتسرب إليك يا ربيعة.
0: ولما لا يتسرب إلي؟ وليس في الدار إلا عنزة عجفاء تشح بحليبها وجرة ماء تبعد عنا الموت عطشا.
1: لنا في هذه الصحراء الممتدة بعض عشب نقتات به.
0: العشب؟ انقضى العشب واندثر.
1: وكيف اندثر؟
0: ثمرته رمال الصحراء المتحركة مع هذه العاصفة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: يا رب، يا رب العالمين، هذا أبو ذر صاحب رسول الله.
1: هوني عليك يا ربيعة، ما يثلج صدري أن كل هذا يجري بعين الله.
0: وما العمل الآن؟
1: نعض على الجوع ونصبر.
0: إلى ما نصبر؟
1: نصبر حتى نلقى الله أو نجد لحالنا مخرجا.
0: بإمكانك الانعتاق مما أنت فيه لو أنك.
1: كفى يا ربيعة، لن يكون نداء معدتي أقوى من نداء عقلي. إنهم يحاولون سد فمي بموائدهم وإسكاتي عن قول الحق بأعطياتهم.
0: وما الضير في أن تنحني قليلا أمام العاصفة؟
1: والله لن يكون هذا أبدا ولو كان حتفي على بعد خطوة واحدة مني.
3: أراك عدت لتوك يا جنادة، ما الأمر؟ ما خبر عمك؟
2: لم أصل إليه.
3: لم تصل؟ وأين غنمك؟
2: مات في الطريق.
3: أتراك لم تهتدي إلى الربذة؟
2: تهت في الصحراء يا أماه، ماتت الغنمات عطشا، كدت أن ألحق بها لو لم يقيد الله فارسا أقلني إلى مكة.
3: إذن ما أتعس حال عمك يا ولدي؟
2: لقد وضعوه في مكان لا يصله طير ولا يطأه إنسان.
3: ستصل إليه يوما، ستصل، لا تبتئس يا ولدي.
2: أرجو ذلك، لكنني أخشى ألا أراه ثانية.
0: كيف أتيت إلى هنا يا أبا ذر؟
1: زحفا، زحفت زحفا.
0: يا ويلي، ما الذي تفعله على القبر؟
1: هذا قبر ولدي. همت نفسي إلى محمد يا ربيعة، غلبني الشوق فأتيت إليه. ألا يحق للحبيب أن يضم حبيبه ساعة الفراق؟ يا محمد، يا ولدي، كم حفرت في قلبي شوقا إليك، وأقضيت عيني لفراقك. لقد هد موتك عضدي، وقلل من حيلتي، ومس كبريائي، وكاد يحطم جسدي. لعن الله أمة خانت رسولها فظلمتني وظلمتك. يا ربيعة، ألا تساعدينني بالرجوع إلى الخيمة؟

الوارد الغبراء أبو ذر الغفاري. مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل علي فقيه في دور أنيس، فؤاد شمص في دور محمد، حسن حمدان في دور المقداد. إخراج عاطف الحاج حسن.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: كان مسجد النبي الطاهر أول وقف في الإسلام، وتوالت بعده الأوقاف، وتسابق المسلمون في وقف كرائم أموالهم في أنواع الخير والبر والإحسان. الهجرة النبوية.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

الهجرة النبوية الشريفة هجرة إلى الله، وهي محطة سنوية نجدد فيها الحب لله ونهجر فيها العصيان ونكفر بكل طواغيت الدنيا. آفاق FM، آفاق الهجرة والنصر.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني التمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي استعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتطهير كامل فلسطين من رئيس الصهاينة اليهود ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة الإسلامية لا يجوز لها التفريط به وبأرضه وبحقوقه المشروعة وبمقدساتها هناك، وإن هذه المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية هي الخيار الصحيح الواقعي القابل التحقيق والمرتبط بالوعد الإلهي الحق. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا.

اختار النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا كرم الله وجهه وزيرا وأعده إعدادا ممتازا للمواقف الحرجة والعادية، وها هو يباشر في الهجرة دورا من أخطر الأدوار. إنه الفداء، وبكلمة صارمة: نم يا علي في فراشي. الهجرة النبوية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي. نافذة أسبوعية على العقل الباحث، نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حوار أكاديمي. نسلط الضوء اليوم على دراسة بحثية معمقة وعميقة في دلالاتها، جاءت تحت عنوان إفشال استراتيجية العدوان على اليمن في إسقاط الدولة من الداخل. ونرحب بكاتب هذا البحث الباحث الأستاذ محمد محسن الحوثي. وبالمناسبة سبق وأن أجرينا معه حوار في حلقة سابقة حول بحث آخر، اليوم نجري معه هذا الحوار حول هذه الدراسة وحول هذا البحث. وقبل ذلك دعونا نتعرف عليه في بطاقة الباحث.
0: بطاقة الباحث.
3: ضيف هذه الحلقة واحد من الباحثين الذين جمعوا بين الفكر السياسي والدراسة الأكاديمية والاهتمام الثقافي والأدبي، وقدم عبر مسيرته عددا من المؤلفات والدراسات التي تناولت قضايا الدولة والتحولات السياسية والثقافية والاجتماعية. هو الباحث والأكاديمي محمد محسن الحوثي، المتفرغ للدراسات العليا بجامعة صنعاء وطالب الدكتوراه بجامعة تونس المنار، الحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والإدارية العامة من جامعة صنعاء عام 2009 عن دراسته الموسومة دور الدولة ووظيفتها في ظل التغيرات الجديدة، والتي تعد أول رسالة علمية في قسم العلوم السياسية بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء تطبع على نفقة الجامعة. كما حصل ضيفنا الحوثي على دبلوم عال في السياسة الدولية وبكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، إضافة إلى بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة صنعاء، إلى جانب دراسات متخصصة في الشؤون الأوروبية والإدارية واللغوية. للباحث حضور متنوع في مجالات الفكر والسياسة والثقافة والأدب، حيث ألف عددا من الكتب والدواوين والدراسات، من بينها أوراق في الإصلاح السياسي وسلطة المثقف والسياسي ودور الدولة ووظيفتها في ظل التغيرات الجديدة، إلى جانب أعمال أدبية وشعرية متعددة. كما أنجز وشارك في عشرات الدراسات والأوراق البحثية التي تناولت موضوعات الدولة والديمقراطية والثقافة السياسية والإصلاح والحوكمة والعلاقات الدولية والأزمات السياسية والتحولات المجتمعية، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية داخل اليمن وخارجه. وإلى جانب نشاطه الأكاديمي والفكري، له إسهامات ثقافية وأدبية متعددة وعضوية في عدد من الاتحادات والجمعيات والمراكز البحثية والثقافية، إضافة إلى مساهماته في تحكيم الأنشطة والمسابقات الثقافية وكتاباته العلمية والفكرية المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات المتخصصة. جوهر البحث. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، وفي مستهل هذه الحلقة أرحب بالأستاذ القدير الأستاذ محمد محسن الحوثي. حياكم الله أستاذ.
4: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في مثل هذه اللقاءات المفيدة وال يعني إلى حد ما.
3: نعم، هي مفيدة أكيد في مضامينها وفيما ستطرحون إن شاء الله، ونحن نجري معكم هذا اللقاء ونحن في حرم كلية التجارة بجامعة صنعاء تحديدا في قسم العلوم السياسية. أستاذ محمد، نبدأ من بداية البحث. أنتم يعني أنا عادة أطرح هذا السؤال في بداية كل بحث، ما الذي دفعكم لاختيار هذا العنوان لبحثكم؟ يعني ما هي أيضا الفرضية الأساسية التي انطلقت أو انطلقتوا أنتم فيها طوال يعني البحث مكون من أكثر من 100 صفحة تقريبا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أي باحث يعني غير ملزم، لأن في بحث ملزم أحيانا يتقيد به، لكن باحث يكتب أو يحاول التضرب لمشكلة معينة أو أزمة أو أي قضية، لا بد أن يكون عنده أولا رغبة من الداخل أو دافع داخلي، وفيه الحدث من الخارج، التغيرات الخارجية، المتغيرات الخارجية التي تجعله يسعى للبحث أو لسبر أغوار مثل هذه المشكلات. فهذا البحث هو تراكمت أصلا. أولا أنا لاحظت أن هناك استراتيجيات لإسقاط الدولة من الداخل، يعني ليس من الخارج فقط، الخارج هو جاء لاحقا لكن من الداخل كان سابقا، وجاءت من الخارج المتغيرات الخارجية، فدفعني لدراسة مثل هذا الإشكالية. هل هناك استراتيجيات مواجهة أو أدوار وأنشطة في قوى مواجهة مثل هذه القوى التي تريد إسقاط الدولة من الداخل، وما هي هذه الأدوار والأنشطة التي تقوم بها؟ طبعا غالبا لا تكون معلنة لأنها بتواجه، لكن التحركات في الميدان هي التي بتحدد هذا الاتجاه. فأنا حاولت أبحث في هذا الموضوع، أي في هذا، حول هذا الموضوع بالذات. إفشال ليس فشل، لأن كلمة فشل تعني أنها فشلت استراتيجية القوى، أو سواء كانت داخلية أو خارجية تلقائيا، يعني لسبب ما لخطأ ما، لكن إفشال بمعنى أن هناك استراتيجيات مواجهة لهذه العملية إسقاط الدولة من الداخل. طبعا تحتاج إلى جهد، هذا جهد شخصي أولا لكي تحصل على هذه المعلومات مالا، ف يعني إذا استمريت في الجانب النظري فلن تصل إلى.
3: كم استمريتوا في إعداد هذا البحث؟
4: تقريبا 3 أشهر، يعني وأنا أشتغل فيه بحيث أول جمعت أول استراتيجيات العدوان. منين تطلع استراتيجيات العدوان؟ فيه جوانب هي معلنة استنبطناها من يعني من تصريحاته من خططها الاستراتيجية من الميدان يعني نفسه. ثانيا من هذه جمع معلومات، طبعا المعلومات في بدايتها لا تكون متوفرة بشكل يستطيع الباحث أنه يدرس هذه الظاهرة بسهولة، لا بد أن تجمع معلومات. الجانب النظري هذا أزحته أنا في هذا البحث بالذات، لكن لا يعني أني ما أشرت إليه، ستلقاه في كل نقطة أو عنصر موجود الجانب النظري حتى في العنوان. أقول لك الاستراتيجية الكذا والاستراتيجية المقابلة لذلك، حتى مع هذا باور بوينت عملته يعني من باب
5: يعني.
4: أيوة لو عرض أو كذا يكون يسهل عليها أحسن من الذي يدرسه أو يجلس يقرأ الكتاب هذا كان.
5: وهي أيضا أول بحث مساعد لصانع القرار في كيفية الاستفادة من
4: إحنا بنكتب عندما نكتب طبعا الكتابة أنا أكتب لنفسي غالبا تقدر أبحث، لكنها تتطرق إلى أزمة أو مشكلة يستفيد منها سواء صانع القرار أو المؤسسات التي يعنيها هذا البحث هذا القضية المطروحة في البحث سواء هذا أو غيرها. يعني بلا شك عندما تطرق إلى قضية عامة أو مشكلة أو أزمة حتى أنهم اتصلوا لي بعد ما نشرته وعملت الباور بوينت من أجل سهله للذي يريدون يعني أو يهمهم هذا الموضوع.
5: وأكيد استفادوا أكيد يعني من
4: عندما يتصلوا لي بمعنى يحتاج يريدون مثلا أيوة ملخص موجز لأن صانع القرار مش هو أو متخذ القرار بالذات لا مش مشكلة ما هو باحث ما هو
5: فارغ يعني متفرغ
4: لكن
5: يقرأ الوقت كامل
4: يقرأ لك كل كامل. شيء فعندما عملت الباور بوينت من أجل المسهل عليهم أيوة
5: طيب أستاذ محمد يعني لازلنا أيضا في المحور الأول والبحثكم كما تفضلتم هو تحدث عن استراتيجية إسقاط الدولة من الداخل يعني وهنا أسألكم أكاديميا كيف عرفت الـ يعني الدراسة هذه الاستراتيجية في البحث يعني ما هي أدواتها الأدوات الاستراتيجية المحورية التي حاول يعني الطرف الآخر المراهن عليها؟
4: شوف البحث هو مترابط كله أو يعني من حيث المبدأ ولهذا المنهج مثلا المستخدم المنهج هذا يحدد لك تلقائيا للذي هو باحث مثلا عندما يطلع على المنهج يوضح له شيء كثير مما سيتطرق إليه. لأني مثلا عندما أقول سأستخدم نظرية المباريات أو اللعب وحددت بالتحديد مثلا نظرية الكتكوت اللي هو الجبان ونظرية معضلة السجين هذه المصطلحات بالنسبة للباحثين في العلوم السياسية أولا وفي الذي بيمارسوا القرار السياسي يدركون هذا ما نقصد بها وعلى ضوء ذلك تسير. لكن العدوان استراتيجيات أنا عملت ثلاث استراتيجيات رئيسية طبعا الذي استطعت الوصول إليها رغم أنه كان مراهن على كل المجالات لكن ثلاث استراتيجيات الذي صنعها أولا بدأت في 2011 وكانت واضحة ولهذا عمل على ليش أولا إسقاط الدولة من الداخل ركز على العاصمة على المركز مركز الدولة. صحيح أنه كان يشغل في جبهات أخرى ولا في أماكن أخرى لكن كان مركز على العاصمة لإسقاط المؤسسات الدولة في العاصمة أولا فإذا سقطت في المركز الأطراف يعني الأطراف بمعنى المحافظات والأقاليم الأخرى والمديريات تسقط تلقائيا لأنهم كانوا يركزوا على مؤسسات الدولة بالذات. هذا في البداية على الاستراتيجية الأولى ووجدتها بالصدفة منشورة في مجلة لها وأنا عملت تاب المرفقات طبعا هن مثل البحث كله ليش؟ لأجل أولا من جانب توثيقي. توثيقي يقول لك هذا مثلا ما كذا، قلت أنا أوثق. ولهذا عندما نشرت البحث ما نشرنا المرفقات، لأن المرفقات 100 صفحة يعني تأخذ الدورية بكلها أو هذه المجلة، ولكن اكتفينا به وذكرت أنه ستنشر هي في الأصل كتاب يعني معززة بالملحقات الذي هي المرفقات.
6: طيب
4: هذا الأولى الاستراتيجية الأولى في 2011 تماما. الاستراتيجية الثانية في 2014 والذي كان قد أعلن العدوان عنها، والعدوان على اليمن، هو ما قال العدوان على اليمن لكن قال بدأ يشن غارات على اليمن وعلى العاصمة بالذات، كان في اليوم 100 ما لا يقل عن 100 طلعة على العاصمة صنعاء، لأنه كان مراهن على نفس الاستراتيجية السابقة، لأن القوى الذي في الداخل تريد إسقاط الدولة من الداخل والذي في الخارج هي ظهرت بوضوح في العدوان على اليمن، وكان لديه هذه الاستراتيجية. طبعا في 2011 كان في استراتيجيات صغيرة داخل أو فرعية، مش صغيرة بمعنى ضعيفة، فرعية، مثل ثورة المؤسسات مثلا، وهذا كانت واضحة وفيه لها مؤشرات، وذكرنا بعض في البحث ذكرنا بعض هذه المحاولات. يعني صحيح أفشلت. فيه أيضا معك استراتيجية ثانية بعد 2014 استمرت في 2014 لا 2016 يمكن، نفس الاستراتيجية لكن كان في معها استراتيجيات فرعية صغيرة من الداخل، مثلا بدل ما كانت تركز على الجانب العسكري والأمني فقط لا، بدأت تنتقل إلى الجانب الاقتصادي، مثل نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، وهذا كانت قاصمة. يعني الشيء الذي لفت انتباهي أثناء البحث أن قوى التحالف المواجهة للعدوان بقيادة أنصار الله طبعا كانت مدركة لبعض هذه الأشياء، ولهذا كانت مدركة نعم أنه أن هذا العدوان سيستخدم كل ما يستطيع بحيث أنه يسقط العاصمة، ولهذا كانت تسير بعض الأحيان معا في الجانب الأمني في الجانب العسكري في الجانب الاقتصادي. لو لاحظت أدي لك مثال بسيط جدا وما زال في أذهاننا لكن نحن ننسى يعني ذاكرتنا لا تحتفظ، كان في قناة العربية أذاعت مرة مذيع أذاع بل يعني صراحة أنهم على بعد 5 كيلو
6: صحيح
4: من العاصمة صنعاء، يعني في فرضة نهمة على هذا. في نفس اللحظة كان في جانب أمني وسميتها نموذج زهرة اللوت أو اللوت، يعني أنهم يدخلوا من أكثر من مكان إلى بدل ما يخرجوا من العاصمة لا يرجعوا رجوع إلى العاصمة، وكان يستخدموا أساليب رهيبة من بينها مثلا داخل وايت حق الماء، يعني تدخل يرسلوا بعض العناصر عبر وايت، لكن قلت لك كان في إدراك من الجانب الأمني أو من القوى المتحالفة المواجهة للعدوان بقيادة أنصار الله، وتم القبض على كثير من هذه الخلايا التي أعادوها وليست من مكان واحد. عندما نقول زهرة اللوتس مثلا يعني هي 5 نجوم هكذا أو 5 رؤوس نجوم مثلا، يأتي من جانب الحديدة، يأتي من جانب من ذمار، من إب من ذمار، يأتي من تو البيضة، يأتي من تو مارب، من أكثر من مكان، وبدل ما يخرجوا من العاصمة بالعكس يرجعوا كلهم إلى العاصمة لإسقاط هذه الدولة في نفس التوقيت الذي كان بيعلم فيها المذيعة العربية أنهم على بعد 5 كيلو مثلا. وفي نفس الأسبوع أو اليوم أعلنوا لأنهم أعلنوا نقل البنك وظائف البنك في شهر 10. طبعا كان لها مقدمات، السفير الأمريكي أثناء التفاوض في الكويت بيقول للوفد المفاوض يعني صراحة إن لم توقعوا أنا هذا عمرتكم لن تساوي الحبر الذي ضبعت به. فكان هذه مجمعة تجمعها تجد أنها استراتيجية واحدة، صحيح أن لها فروع في كل جانب، فالجانب الاجتماعي أيضا اشتغلوا، كان تركب فوق الباص ويقول لك شوف هذا بعمارة فلان ابن فلان أو كذا بيبنوا، احنا ما بيش معناه شيء، وهي ليست صحيحة للأمانة في كثير من جوانبها، حتى مره حدثت حوادث كثير واضطرينا ننزل من فوق الباص ونسأل عن العمارة ورجع قالوا لي قلنا هذا المشكلة. أيوة كان في ترويج جانب على ما يسمى ليس الحرب الناعمة فقط، بل ما هو أبلغ من الحرب الناعمة على ما يقولوا جديد، دعاية سوداء الدعاية السوداء ترافق هذه الأشياء. في حتى وصلنا إلى 2017 كان في نفس الاستراتيجية لكن عاده أكثر عمقا، وكذا كان دي المحاولة الأخيرة للأمانة. أنا لا أقول الأخيرة لكن كانت المحاولة بالنسبة للعدوان الأخيرة، لأن بعد فشل في هذه الاستراتيجيات السابقة، وفي هذه الاستراتيجية جعله يعمل بصورة يعني يفجر الوضع لكي يتم إسقاط الدولة من الداخل، حتى بما فيها شركاء أنصار الله الذي بيواجه العدوان بدؤوا يحاولوا أنهم يعملوا على إسقاط الدولة من الداخل. ولا مرورا بأغسطس لا بأغسطس 2016 أو 2017 كانوا يريدون مثلا إسقاط الدولة من الداخل في 24 أغسطس 2017، وهي مناسبة نشأة المؤتمر الشعبي العام أعتقد، ولهذا كان قد قيادة أنصار الله أو قيادة المؤتمر الشعبي العام جهزت خطاب ومذكور في هذا البحث هذا ذكرته، ولكن دخل واحد من القيادات أنصار الله مع نائب القائد الأمن المركزي إلى عند قيادة المؤتمر الشعبي العام، وكان قائد الأمن المركزي أو نائب قائد الأمن المركزي قدو محرج كيف يعمل بين طرفين صعب. قال له أنا قديت لك يا إيد من أنصار الله وهو معروف ومذكور هنا بالاسم يعني، وقال له قال والله لو تبت الخطاب حقك لا يكون يوم بعده غير الذي قبله. فهذه تراجعت قيادة المؤتمر الشعبي العام صراحة، وقيل أنه توسطوا هذه الليلة في لبنان بالسيد حسن نصر الله سلام الله عليه، هو تواصل مع قيادة أنصار الله وكذا، فتم تهدئة الموضوع، ولهذا جاء الخطاب يوم الثاني يوم المناسبة، وفيه بيشكروا قيادة المؤتمر تشكر السيد حسن نصر الله على يعني تعاونه على دام، لم يقل في هذه القضية، إنما هو كان الغرض أنه هدأ الموضوع في هذا الجانب.
5: نعم.
4: وصولا إلى 2 ديسمبر الذي فجرت الموضوع، وكان خلاص قد حسمت حتى قطعت الطرق على الجبهات وعلى المدد الذي يعني الأكل حقه أو المؤنة الغذائي على المدد، وحدثت حوادث يعني تقطع للأطقم هذا في حجة في هو خولان في أكثر من مكان، كان خلاص قد حسم الأمر، ولهذا كان في خطابات متبادلة وهي مذكورة في هذا الجانب لأنها مضولة الغرض الأساسي منها أو الهدف الأساسي منها، وانتهت يعني في 4 ديسمبر
5: إلى كما هي معروف. نعم.
4: أسطروا الشهيد الصمد سلام الله عليه لو تذكر قانون العفو العام بعدها مباشرة بيومين أو 3 أيام كان
5: صحيح. هذه كانت واحدة من ضمن الاستراتيجيات التي أيضا أيوة تبع يعني جاءت بعد استراتيجيات
4: إليها البحث يعني يعني توصل إليها البحث، وآخر استراتيجية ذكرت في هذا البحث.
5: نعم. طيب أستاذ يعني بالانتقال إلى فصول البحث الوسطى، يعني أنتم أفردتوا مساحة واسعة لتحليل بنية الدولة اليمنية ومؤسساتها، وهنا أسألكم بحكم أنكم أيضا عايشتم في تلك الفترة وأيضا وثقتم فيها يعني وثقتم تلك الفترة أيضا في البحث، كيف حافظت هذه المؤسسات على تمسكها الإداري والخدمي رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية الكبيرة كما هو معروف؟ ما هي الخطة يعني السرية يعني التي رصدتها البحث؟ هناك البحث أشار إلى هذه الجزئية.
4: شوف هو ما بش حاجة سرية، إنما ما
5: لم تعلن هي
4: أصلا. أيوه غير معلنة، لكن
5: أنا أتحدث هنا أيوة أول إشارة للمستمع ما جاء في البحث تحديدا يعني.
4: أيوه في البحث مثلا أدي لك مثال بسيط، تكونت اللجنة الثورية بعد 2014 اللجنة الثورية العليا، هذه اللجنة الثورية تشكلت من جميع القوى أو التحالف المواجه للعدوان، ولهذا ستلقى فيه مثلا القيرعي أتلقى فيه، الحوثي أتلقى فيها، يعني كل كثير أو شملت كثير من من فئات أو من المجتمع بشكل عام أو من الطبقات العامة. فاللجنة الثورية العليا هي حافظت على المؤسسات، الذي يقولوا ما بيسمعها وظيفة ولا لا، هي التي حافظت على المؤسسات من أن لا تنهار. ولهذا كان تلقاك يعني مسؤول في كل في كل مؤسسة أو في كل فرع من اللجنة الثورية العليا، ليس الرئيس هذا، لا اللجنة الثورية هذه العليا، لكن معها أكثر من هيكل. يعني الأمانة هي لم تدرس حتى الآن بشكل الذي يجب،
5: لم تغطى حقها يعني،
4: ما لم تغطى حتى الآن اللجنة الثورية العليا. ما هي هو هدفها الرئيسي كان هذا، أن تحافظ على المؤسسات سواء الدولة أو مؤسسات المجتمع. ولهذا لم تنهار في 21 سبتمبر عندما 2014، لم تنهار المؤسسات ولا ذا، بقيت على ما هي عليه ولم تنهب على ما يقولون، حافظت على وجودها. هذا واحد من أهداف الثورة، اللجنة الثورية العليا التي تحسب لها والتي ينبغي أن تدرك. في جوانب كثيرة، الجانب الأمني، الجانب، لكن يعني يكفي أن اللجنة الثورية العليا حافظت على عدم انهيار أو على بقاء المؤسسات كما هي. نقل البنك المركزي، وظائف البنك المركزي كانت تنهار ممكن الدولة كلها، لكن تعرف أن سلام الله على الشهيد الصماد عمل استراتيجية، يعني كيف يتم توفير العملة، يعني السيولة، لأن احنا في صنعاء كانت تصرف المرتبات لجميع موظفي الدولة، حتى كانت تشلها لعدن مثلا عن طريق الذي عن طريق آخر مرة في حجزوا دائرة المرتبات في جيبوتي في بعد نقل وظائف البنك المركزي على فكرة. وعمل استراتيجية أخرى كيف ندعم السيولة في البنك المركزي، وكان فيه تعاون من المجتمع بشكل غير عادي، يعني وفتحوا فروع وهي مؤقتة كانت، لكن هي استطاعت أن تحافظ على أن تؤدي المؤسسات هذه وظائفها بالشكل الذي، وإن الذي يقول أنها لم تستطع أو هي صحيح لم تغطي، لأن نفقات الدولة كثيرة، كان الغرض هو دعم الجبهات يعني في تلك المرحلة، لأن هذه أعلن العدوان بعدها يعني في 2015، وهذا في 2016 تم نقل الوظائف بعد مشاورات الكويت. فهذا كان لها دور أيضا في بقاء المؤسسات، وإن لم تصرف المرتبات كما كانت عليه، لأن بعد نقل وظائف البنك المركزي، ونقل وظائف البنك المركزي كان يعتمد أساسا على السيفر ومدري ما هو، لم يعد في صنعاء سيفر إطلاقا، هذا
5: سويفت
4: التبرعات المواطنين، وهذا إسهام غير عادي وشاهدنا، وهذا يجب أن تدرس يعني بشكل أكاديمي، لأنها اجتهادات أو مواجهة من قبل قيادة الدولة كانت تريد أن تعالج هذه المشكلات، حتى وصلت إلى الحد الذي يعني أدت دورها ووقفت، ما عاد استمرت حتى عملوا فروع لو تذكر لهذا حق التبرعات في المحافظات كلها من أجل أن تكون أو تصل إلى البنك السيولة، بحيث ما يتلاعب بها، هذا هو الغرض الذي.
5: نعم. طيب أستاذ، يعني أنت ركزت في دراستك على الوعي المجتمعي والوعي القبلي أيضا كحائط صد كما وصفه هو البحث، يعني من وجهة نظر أكاديمية وتحليلية، كيف تم إحباط محاولات اختراق النسيج الاجتماعي ومحاولات العدو لإشعال الفتن الداخلية؟
4: هو اشتغل العدوان على هذا الجانب، لكن كان هناك أولا كان بداية الزخم الثوري بعد ثورة 21 سبتمبر 2014 كان له دور كبير، أيضا الخطاب المشروع القرآني والقيادات الرئيسية الذي فيه، لأنها لم القيادات، أنا أقصد القيادات بشكل عام من كل قوى التحالف الذي شاركت بالثورة، كانت مخلصة وصادقة مع هذا التوجه، ولهذا هذا أعطت حافز حتى كان الناس كلهم يتجهوا بقي مثلا القيادات معظمها نماذج كل واحد يريد أن يهتدي بها، هذا في جانب. أيضا الوعي الاجتماعي، أنا أقصد أن كان فيه لو تذكر عملوا أكثر من مبادرات مجتمعية، أدركوا حجم العدوان عندما كان يبصروا مئة يعني غارة أو مئة على العاصمة صنعاء
5: في اليوم
4: حتى
5: الواحد.
4: في الليلة طبعا حتى ما كان تلقى كهرباء ما تلقى أحد. أنا كنت أخرج الليل لأن كنت أجي عند الجامعة القديمة أخطاء ما ألقى سيارة والله باط، وأخطاء رجل الحصبة ولا تسمع أحد إلا الغارات، يجي غارات مثلا، وحتى كنت أخطاء من أن تجي الغارة فأنا عند الفرق ولا أحد يتحرك ولا ذا ولا شيء ما. فكان في وعي اجتماعي بهذا العدوان وأساليبها القذرة، فتشكلت داخل المجتمع روح التكافل والتعاون، حتى كان تلقى أماكن الوضع الخبز فيها، لأن في ناس لا يستطيعون توفير حتى الخبز للأمانة، لا سيما في صنعاء مثلا القديمة. أنا كنت أدخل إلى صنعاء القديمة وألقى هذه الظاهرة أو هذه المبادرات موجودة في أكثر من حارة في أكثر من مكان. وعند بحكم أني كنت باحث كنت أسأل عن بعض الأشياء والكذا، حتى كنت أجدها خارج هذا بالنسبة للصنعاء القديمة بحكم أنهم يعتبروا مجتمع واحد يعني متجانس، لكن خارج أيضا كان في نفس الظاهرة تلقاها أو ذا في المجتمع، كل واحد يسأل ذا يتجمع. المهم أن هذا واحد
5: في حالة من التكاتف والتأزم،
4: أيوة التكافل والتعاون إلى حد ما. بالنسبة للجانب الكبير هو كان للقبيلة في هذا الجانب، ولهذا أتلقى أنا فردت جزئية أو كذا سميتها قبائل ضوق صنعاء، هي حافظت على العاصمة من السقوط، لو سقطت العاصمة بمعنى سقطت الدولة في ذلك الوقت. الآن عادي ولو يدخل العاصمة قد موجودين في كل مكان، ومن الصعب أنهم يدخلوا العاصمة، لكن قد الوعي الثوري أو مواجهة العدوان موجود في كل مكان، ولهذا يضغطوا اقتصاديا حصار ذا، لكن خلاص لم تعد تأثر رغم حاجة الناس، يعني لا نعتقد أن هذا سهل، فهذا ستظل مؤثر علينا جميعا يعني.
5: نعم.
4: إلى أن نتجاوز هذا إن شاء الله تعالى.
5: إن شاء الله تعالى. طيب أستاذ محمد اسمح لي فقط أن أذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود ونستأنف معكم هذا اللقاء. أنتم أيضا مستمعين الأكارم تفضلوا بالبقاء معنا، فاصل ونواصل ونستأنف معكم هذه الحلقة من حوار أكاديمي. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، نواصل معكم هذه الحلقة من حوار أكاديمي بمعية الأستاذ الباحث محمد محسن الحوثي، والحديث هنا يطول حقيقة حول البحث الذي أجراه وقدمه سابقا بعنوان إفشال استراتيجية العدوان على اليمن في إسقاط الدولة من الداخل. أستاذ حياكم الله وأهلا وسهلا مجددا.
4: يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا. طيب وصلنا إلى نقطة وهنا يعني نتحدث عنها، البحث طبعا أشار إلى الجانب الاقتصادي والأمني كركيزتين أساسيتين، وهنا السؤال أنه كيف أسهم التنسيق الأمني والشعبي في تجفيف منابع الخلايا التي أريد لها أن تنفجر من الداخل؟
4: سبق أن أشرنا إلى الجانب الاقتصادي في رأسها أو في العامل الرئيسي لها، وهو
5: نقل البنك
4: الحصار أيضا، لأن أيضا إلى جانب الحصار لو تذكر حصلت أزمة مشتقات نفطية أكثر من مرة، وكان تراهم يبيعوا وهذه فرصة في الشوارع في الجولات يبيعوا بالدبة بالصحة، وكان القيادة المواجهة للعدوان المشكلة من التحالف تدرك هذا الأمر وتركت الأمر على عاهنة، كانت تقول يعني بدل ما يمنعوهم ولا ذا خلي على الأقل هي تدور العملة داخل. لكن الإشكالية أن الذي كان بيهربوا هذا النفط من خارج كان يهربوه ويدوا لنا نفط مغشوش بعض الأحيان، في مرة من المرات تذكر وظهر على بعض السيارات أو المركبات على ما يقولون أن هذا الديزل أو البترول مغشوش، ولأن الناس مشغولين أو بالتحالف، التحالف كان يسقط دول مش إلا دولة واحدة، يعني لأول مرة يحدث هذا الشك أن 17 دولة معلنة تتحالف على دولة صغيرة نامية يعني كذا، إضافة إلى الدعم من الدول الأخرى غير المعلنة، إضافة إلى أن بعض الدول كانت في مهيمنة على القرار الدولي تتخذ القرار بما يخدم هذا التحالف. فتجاوزت هذه الأزمة وشكلت لجان، كانت تشكل لجان في كل سرعة وتشتغل، ولو لم يكن هناك جهد شعبي يساند هذا الجانب الرسمي أو الثوري لما وصلت إلى أو لما استطاعت أن تحقق بعض الأهداف الرئيسية. فالجانب الأمني كان هناك أيضا تعاون شعبي غير عادي الآن، ولهذا استطاعوا أن يقبضوا على كثير من الخلايا ليس بتعاون، وكان حتى البيانات التي تطرها الجانب الداخلي أو وزارة الداخلية أو الجهات الأمنية في حينه كانت تشير دائما إلى الجهد الشعبي المساند لهذا للجهد الرسمي. وفعلا قبضوا خلايا كثير منها قضايا وفيها مصانع للمتفجرات والغير ذلك في العاصمة صنعاء، وكان أول مصنع قبضوا فيه أعتقد اكتشفوه بجهد شعبي أو بتعاون شعبي اكتشفت الجهات الأمنية في شملان هنا وأعلنت عنه في حينه، هو مذكور هنا ومذكور المراجع التي رجعنا إليها في ذلك الوقت أو التي استندت إليها. وفي كثير من القضايا كانت معظمها كانت الجهد الشعبي، تلقى احنا ذكرنا نماذج ضبط معمل لصناعة العبوات الناسفة في منطقة شملان أمانة العاصمة، معمل لصناعة العبوات الناسفة والمتفجرات في مديرية أرحب محافظة صنعاء، كمية من قذائف المدفعية متعددة العيارات على متن سيارة يدخلوها
5: للعاصمة أكثر يعني في
4: كثير يعني أنا تفاصيل أحبطت الإجهزة الأمنية واللجان الشعبية. عندما أقول لجان شعبية لأنها فيها نوع من الجانب شبه الرسمي، ليس رسمي لكن كانت منظمة إلى حد ما، والتعبئة مخططا كبيرا في العاصمة صنعاء لخلية تابعة لحزب سياسي موال للعدوان، وذكرنا ذلك بعد رصد وتتبع هذه الخلية كانت حتى أعلن عنها في التلفزيون وفي لها مقاطع فيديو موجودة في التلفزيون.
5: طيب
4: كانت
5: يعني بمعنى كان هناك حالة من
4: من التعاون بين الجهد الشعبي والرسمي، والجهد الشعبي كان فيه نوع منظم أو شبه منظم ونوع مش منظم تلقائيا، يعني تصور ان خليه اعلن عنها الطفل يعني اكتشفها ما لا علاقه ولا الطفل، وهذا صرح به القائد العام عبد الملك بدر الدين الحوثي في احد خطاباته. فكان في تفاعل غير عادي في هذه المرحله هي التي استطاعت انها يعني تقضى او تحد من هذه الظواهر.
5: طيب نوصل إلى يعني الاستنتاجات والنتائج وما توصل إليها البحث. يعني في الفصول الختامية من البحث خلصت الدراسة أو البحث خلص إلى نتائج وتوصيات هامة. يعني لو أردنا إيجاز أهم ثلاث نتائج برهنت عليها الدراسة في إفشال هذا المخطط يعني ما هي؟
4: شوف كان هناك للأمانة احنا عملنا جداول هنا بعض الجداول فيها خلاصات، مثلا من بينها نماذج للرؤى الأجنبية لفشل هذا المخطط الذي هو الأخير الاستراتيجية الأخيرة، وكان معك فيه مثلا مراكز بحث لها وجهات نظر كيف وصفت هذا إحباط المؤشر هذا يعني إحباط هذه الاستراتيجية، وذكرناها ما هي إخفاق الذريع للمؤامرة السعودية لفك الارتباط لتحالف الفلحوثي، كان يريدون يعني أن يعملوا على خلاف كبير بين سماه صالح والحوثي اللي هو المؤتمر الشعبي وأنصاره ولا وقوة تحالف المواجهة للعدوان والتحالف أنصار الله والتحالف الذي معه. ففشلوا وهذا ذكرها معهد ريدل بروس ريدل وذكر ما هو السبب أسباب الفشل السعوديون هم السبب حتى في مقتل صالح قال واتق بهم ولم يستطع

0: مركز كارينجي هذا للشرق الأوسط بسبب وردة السعودية في اليمن المعاصرة، يعني أنها اعتبروها مغامرة من السعودية، خسارة السعودية لأنها خسرت هذا الاستراتيجية. معك فورين أفايرز أيضا معها رؤية أساس التحالف، يعني بيقول لك أنه كان جزء من التحالف يريد أن يعيد أن يرجع إلى السلطة في الوقت الذي تغير الوضع ما عاد على شيء. معك مركز كاتي خون، هذا قالوا أن خيار المؤتمر الاستراتيجي الوحيد هو الانتصار أو الموت، وهذه استراتيجية صعبة. في الأخير يعني هناك نتائج عامة، منها ذكرنا استمرار الاحتفاظ بأعضاء مجلس النواب، في الجانب الآخر يعني في قوة التحالف كان يستقطب القيادات أو المسؤولين في السلطة من أجل يحافظ على ما بيسميه الشرعية. أيوة. ولهذا تلقى عندها جزء من مجلس النواب ودا ويشكله، لكنه للأمانة في أكثر من مرة عمل صحيح أنه بيستخدمها لأنها يفشل أكثر عندما يجتمعوا أكثر من مرة، لكن ما بيش نصاب معهم. هذا هو السبب، بالرغم أنه اجتمعوا في وعاد الرئيس صالح الصماد في صنعاء وكان النصاب مكتمل، وهذا هو الذي حافظ على يعني شرعية مجلس النواب في الداخل في القوى المواجهة للعدوان، رغم أنهم من قوى متعددة. مثلا معك رئاسة المجلس من المؤتمر الشعبي، العضو المجلس من التحالف فيه أخرى، في معك جلسوا المماطلة في عدم تنفيذ اتفاق ستوكهول الذي كان اتفقوا أنه يفكوا ميناء الحديدة ويدوا. كان الغرض من اتفاق ستوكهولم بالذات أنهم يسمحون لليمن بتصدير جزء من النفط ويوردوه إلى العاصمة صنعاء، والعاصمة صنعاء أو القوى الذي في العاصمة صنعاء تصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في أي مكان في الجمهور، جميع الموظفين وليس الذي في صنعاء، لكنهم أفشلوه هم لأنهم لا يريدون أن يكون في أن تبقى فقير اقتصاديا، يعني ما تستطيعش تتحرك. ولهذا بنقول الاستراتيجيات كانت تسير في مسارات متعددة، ليست في مسار استراتيجي عسكري فشلوا، أمنيا فشلوا، بقي معهم الاقتصادي هذا والاجتماعي لا زالوا يشتغلوا عليه إلى اليوم. ولهذا يوظفون الآن في خطورة للأمانة، يعني ولو خارج البحث إنما هو ممتد يمتد إليه. على الجانب الاجتماعي يريدون تفكيك المجتمع حتى على مستوى الأسرة، يحرشوا بينهم يقول لك أنت شليت علي لابنه وأعطاك شليت كذا، والأمر بسيط يعني ما يحتاج شيء، معهم يعودوا إلى القضاء إلى العرف إلى ذا، لكن لا يعملوا خلافات بينهم من أجل يبقوا مختلفين. وهذه هي الذي يدركها الشعب اليمني بما فيها، أنا لا أقصد الإعلاميين فقط، أنا أقصد الشعب بما فيها الذي بيدخلوا وسائل التواصل الاجتماعي. لا. لأن قضية بسيطة ولو هي كذبة أو شائعة ممكن أن تؤدي لك، إنما الشيء الجيد أن الوعي الاجتماعي والشعبي موجود وهو يتواله بها أثناء، لأن احنا مخزنين وقت المقيل وذا وخلاص بدو يشتي يوم ثاني كذبه جديد وهو بيشتغل، وهذا أسهمت في زيادة الوعي، يعني بدو يعرف بس يتواله بها وقت المقيل لكنها تنتهي.
1: طيب أستاذ محمد، طبعا الوقت بيداهمنا وقت الحلقة، ولكن نحاول أن نغطي يعني قدر الإمكان جوانب هذه الدراسة وجوانب هذا البحث. ما وردها في العنوان إسقاط الدولة من الداخل، يعني هي طبعا استراتيجية تعتمد على النفس الطويل، يعني كما ذكرتم يعني بناء على قراءتك واستشرافك في ختام البحث. وهنا سألنا، هل انتهت هذه الاستراتيجية تماما أم أنها تتخذ اليوم أشكال وحلل جديدة كما ذكرتم قبل قليل؟ يعني هناك أيضا أشكال من الحرب الناعمة، الحرب الاقتصادية، استهداف الجانب الاجتماعي أيضا، كيف يمكن للبناء الأكاديمي والمعرفي أن يواجهها؟
0: هو الدراسات والأبحاث الجادة، لأن الدراسات والأبحاث كثير. دراسات وأبحاث، أنا لا أقصد مثل هذا البحث، هذا البحث كبير ويحتاج إلى جهد غير عادي، لكن أقصد في حاجات تسمى ورقة سياسات، أوراق سياسات تغطي هذا الجانب. يعني قبل أمس أنا كتبت ورقة سياسات طول الليل وأنا بنكتبها، وحول موضوع معين. عندما كل واحد في تخصص معين ولا كذا، في ندوات مؤتمرات يستخلص منها وتعطي توصيات أو مقترحات لصانع القرار أو المتخذ القرار. طبعا متخذ صانع القرار، عندما نقول صانع القرار هي مؤسسات عدة، لكن متخذ القرار هو واحد بالأخير، هو الذي بيتخذ القرار. هذه المؤسسات هي تستوعب هذه الأوراق والذا وتقدمها لصانع لمتخذ القرار في شكل يعني تتحول إلى جانب عملي وبالإمكان تنفيذه. مثلا في الجانب كان الشهيد الصمات سلام الله عليه قال لا يمكن أن نحن نستطيع، قال عسكريا بنصنع من الطلقة إلى الصاروخ والطائرة المسيرة، لكن مشكلتنا في الغذاء. اليمن بلد زراعي معروف، وقبل أمس للأمانة كان في خبر رائع، صحيح أنه ما يغطي كل اليمن لكنه إنتاج أو مليون كيس قمح. يعني مش هو سهل مليون كيس قمح، هذا لو تستمر الاستثمار والتطور التقنية الزراعية في هذا الجوانب هذا تغطي شيء كثير. لأن عندما تزرع أنت بتنتج ثروة حيوانية إلى جانبها.
1: نعم،
0: الثروة الحيوانية بتنتج لك الحليب ومشتقاته، السمن، الجبن، كذا، بتنتج الدواجن تنتج بيض الكذا. يحدث نوع من أنا لا أقول اكتفاء، لكن بالإمكان إذا استمر تشجيع هذا الجانب الزراعي ليس في مكان معين فقط، بل ينتقل إلى أماكن أخرى، في أماكن أخرى إضافة إلى حال حد من زراعة القات يعني واستهلاك الثروة المائية في القات، ولا لا أقول منعه، لكن على الأقل الحد منه، لأن في أماكن صعب أنهم يزرعوا فيها قات، ما يمكن ينتج فيها إلا زراعة، مثل قاع البوم هذا الذي هو توريده.
1: نعم،
0: هذا يعني زراعي كبير، وده لا يمكن ينتج إلا جانب زراعي، لو زرعه قاس يمكن أنه ما يؤدي نفس الغرض ولا يحتاج إلى أشياء أخرى. المهم أن هذا الجانب مهم. أيضا تشجيع المنتجات الأسرية، إنتاج أسر، عندما نقول أسرية أنا لا أقصد واحد ولا في صنعاء ولا في محافظة معينة، لما نقول الفرق بين النموذج الصيني والروسي رغم أن كلهم شيوعيين أو اشتراكيين على الأقل، لكن الصين نهضت بالصين من الريف إلى المدينة إلى الكل بتشجيع الأسر المنتجة، يعني الكل ينتج. أنا لا أقول نتحول إلى دولة صناعية، يعني هو مش بعيد، لكن ابدأ بهذا، قد احنا بنصنع الطائرة وصاروخ، لكن هذا الجانب مهم أيضا وبالإمكان تحقيقه يعني.
1: نعم. طيب، سؤال ختامي أستاذ محمد محسن الحوثي، أنت باحث طبعا ما شاء الله غزير الإنتاج، وملاحظ أنه عدد الأبحاث اللي تنتجوها عدد كبير جدا. يعني هنا كلمة أخيرة من منبر ومن برنامج حوار أكاديمي للباحثين وللمؤسسات والمراكز البحثية اليمنية، في يعني رسالتكم لهم، وماذا تقولون لهم في إطار مواكبة التحولات السياسية والعسكرية وتوثيقها؟
0: أولا ندعو الله أن يوفقنا جميعا جميعا نحن والباحثين. الأمر الآخر والأهم، يعني أنصحهم وأنصح نفسي أن ندرس المشكلات والأزمات اليمنية هذا الناتج عن هذا العدوان بالذات، عن العدوان ليش هو عدوان، من أجل أن لا يكون لليمن دور لا لنفسها ولا للآخرين، ونكون جادين في هذه الأبحاث بحيث نصل إلى نتائج يعني أقرب إلى الواقع، وعلى ضوءها توصيات يستطيع أن نحققها في الواقع المعارك. هذا أهم شيء، أن تنتبه المؤسسات وأنت لا يصير يبحث لي في الصين ولا ذا. صحيح أن قدر العالم أصبح كما يقولوا وحدة واحدة، لكن لا، ابدأ بأزمتك الداخلية وابصر تأثيرات الخارجية على هذه الأزمة لكي تستطيع أن تتعامل معها بهذا الشكل.
1: هذا تحديدا لمن هم لدارسين العلوم السياسية،
0: علوم سياسية حتى اقتصادية، حتى هذا أدرس لك أزمة اقتصادية
1: اليمنية.
0: اليمنية أولا،
1: ولا اليمن بلد خام في كل
0: الطبقات. ما بيش ما يصير يكتب لي، ليش يصير يكتب لي مثلا العقوبات الاقتصادية على روسيا؟ ما دخلي بها. صحيح
1: احنا احوج يعني،
0: لكن ابدا اقول العقوبات الاقتصاديه على اليمن، الاثر عليها، الحصار على اليمن، يعني ابدا باليمن مئات الموضوعات. وانصح المؤسسات الاكاديميه ان تعمل قائمه يعني عناوين للابحاث هكذا، بحيث او اطر ادار عام سواء في كل المجالات من اجل ان يبحث الطلاب في حدود هذا الأطر لكي يكون مفيدا له ولبلده يعني.
1: الله. هذه خلاصة الخلاصة. شكرا جزيلا لك، سعداء بأن جرينا معكم هذا الحوار الثاني في برنامج حوار أكاديمي، وإن شاء الله إذا في وقت وأتيحت الفرصة نلتقي أيضا ونتحدث عن أبحاث مهمة أخرى إن شاء الله في سياق الحديث إن شاء الله عن يعني عن مختلف الأبحاث المهمة لكم. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لكم وللمستمعين ولتوفيق البلاد إن شاء الله
1: الجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذن التحية لكم مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة، نلقاكم بمشيئة الله على خير في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق. مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
3: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
2: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أيدينا على الزناد
2: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
3: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
4: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد.
5: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم.
2: وأننا على العهد
4: ونحن في خندق واحد.
3: لا يمكن أن نتخلى عن إيران وأننا إلى جانب إخواننا في إيران.
2: وسنتحرك في جميع الميادين
4: وسنرتدي راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. وقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نهى الله تعالى نبيه أن يصلي في هذا المسجد الذي بني لهذا الغرض، ضرار وكفر وتفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولأنه لو صلى فيه لأعطاهم شرعية، وأعطى شرعية وفتح المجال لفتح باب المضاررة وبناء المسجد جوار المسجد، وشرعنا للناس الفرقة والشتات والضرار فيما بينهم. ولذلك نهاه الله تعالى عن الصلاة في هذا المسجد، وإن كان في ظاهر الأمر أنه مسجد بني في ظاهر الأمر لله ولإقام الصلاة، كما قالوا: بنينا يا رسول الله مسجدا لذي العلة ولذي الحاجة ولليلة المطيرة ولليلة الشاتية، فتعالى فصل لنا فيه يا رسول الله. فمنعه الله تعالى من ذلك وقال: لا تقم فيه أبدا. قالوا: يقاس كل مسجد بني على الضرار على هذا المسجد الذي بني على الضرار، وما من شك أن كل مسجد يختلف باختلاف الباني له، يعني والمقصد والغرض من بنائه. بعض المساجد بنيت لله سبحانه وتعالى يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، تجتمع كلمة المسلمين في هذا المسجد، تزداد أخوتهم ومحبتهم. وبعض المساجد بنيت لغرض آخر، الغرض منها الرياء والسمعة والشهرة وما إلى ذلك، وأشد من ذلك لو كان الغرض فرقة المسلمين وزيادة الشحناء والبغضاء في صدورهم. لذلك لا تقم فيه أبدا، لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قبل ذلك قوله أبدا، في قوله لا تقم فيه أبدا، التأبيد هنا قيد في عدم القيام، لا تقم في هذا المسجد أبدا. فقوله أبدا قياسا عليه، كل المسلمين لهم حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد يدخلون في ذلك. لا مسجد أسس على التقوى، اللام يقال إنها لام الابتداء، وقد تكون اللام الرابطة لجواب القسم. لام الابتداء مثل قوله تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لام الابتداء يؤتى بها لتأكيد الكلام، هي من المؤكدات، وقد تكون الرابطة لجواب القسم والتقدير: والله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فيكون التأكيد منه أكثر. وها هنا فيه إشارة وإلماح إلى أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي وأن يتخذ مسجدا فلا يتخذ من المساجد إلا ما شرف عامره وخلصت فيه النوايا، ولأن الأجر في الصلاة في المساجد التي هي على هذا النحو خير من الأجر في المساجد الأخرى. قد يكون الإنسان جاهلا عن حال هذا المسجد ومن بناه، فهذا محمول على السلامة، لكن لو علم بعض المساجد قدر لها أن تندثر تماما، أن يعني تمحى تماما، الله أعلم ما هي النيات، الله أعلم ما عند الله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال المسجد لا ينبغي أن يكون المسجد مخلصا به وجه الله سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وها هم قد بنوا مسجد، لكنهم لم يبنوا هذا المسجد لوجه الله سبحانه وتعالى، بنوا كما تقدم لنا بالأمس من أجل المضاررة والتفريق بين المسلمين، ومن أجل الإرصاد. إرصاد يعني أنهم جعلوا مكانا، لأنه أمرهم أبو عامر الراهب يبنوا هذا المسجد حتى يعود، فهم هيئوه مثل ما تقولوا غرفة عمليات، جعلوا غرفة عمليات لشن الحروب ووضع الدسائس والمكر والخديعة بالمسلمين. قال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى. هذا المسجد أول مسجد هو مسجد قباء الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك من يذهب إلى أن المسجد المراد به مسجد رسول الله، وأن النبي قد سئل عن ذلك فقال: والله إنه لهذا المسجد، يعني مسجد المدينة المنورة. لكن الظاهر في مقابل أن هذا المسجد مسجد ضرار كان في تلك الناحية التي فيها مسجد قباء سواء، فالمراد بالمسجد هو مسجد قباء.
مسجد هذا أول ما وصل النبي إلى المدينة، بقي الثلاث والربع والخميس وصلى الجمعة بعد ما انصرف منها، مسجد يسمى مسجد الجمعة، أول مسجد أقيمت الجمعة فيه في المدينة بين قباء وبين مسجد النبي صلوات الله عليه وآله. يعني أنه ارتحل يوم الجمعة مسافة كيلو 2 كيلو 3 كيلو وبدأ صلاة الجمعة، بدأت نيك وصلى صلاة الجمعة ثم انتقل إلى المدينة حيث باركت ناقته صلى الله عليه وسلم واختط المسجد النبوي. لمسجد أسس على التقوى، وهذا في الدلالة على أن الإنسان إذا أراد أن يبني مسجدا عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأن يريد ببناء المسجد إيجاد مكان طاهر يجتمع الناس فيه ويؤدون الصلاة فيه ويذكرون الله تعالى فيه محبة لذكر الله ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان غرض الإنسان هكذا فهو من الموفقين، وإذا كان غرضه السمعة والرياء والخرشة وقالوا والله ما ذي المسجد ما تحفة ما معن من هذا شيء ما معن منها الأجر ما شيء، لأنه رياء وسمعة، ومن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا والعياذ بالله. لا مسجد أن يتخير ويتحرى الدرهم الحلال والأرض الحلال، فلا يبني في بيت في أرض مغصوبة. بعض الناس يشير يغصب الأرض حق الناس وسوى المسجد وقال مه بنا فلان وهذا المسجد مدري كيف، والفلوس حق البناء من ربا ومن حرام، وربما من حق له بالتجر في الخمر ولا مع فنادق وبيع الخمر فيها. المهم لا يتقبل الله، إنما يتقبل الله من من المتقين. فالمسجد لا بد أن يبنى على هذا الأساس، أن يبتغى به أولا وجه الله، وأن يكون المال حلال، وأن تكون الأرض حلالا، وأن لا يكون مضاررا لمسجد آخر بجواره. يعني لا يبني مسجد جوار المسجد. كان الأول ولا يعني وكتب الفقه تتحدث في هذا الجانب أنه لا ينبغي بناء المسجد جوار المسجد لما في ذلك من فرقة الناس. بدل أن يصلوا في المسجد 3 4 5 صفوف ما عاد تلقى لا صف صف ونص، هذا لا الناس بيصلوا، والباقي في مسجد آخر وهذا لك في مسجد آخر وتفرقوا، وهذا خطأ وهذا خطأ. ما بتدبير ولا بسياسة في هذا الجانب، قصدهم أنه هذا كل السابر هو خطأ، يعود بالنقب أو يعود عكسا سلبا على نفسيات الناس وعلى جمع كلمة الناس وعلى وحدة الناس. سواء بعد كل مسجد يشتي خطي، كل مسجد يشتي إمام، كل مسجد يشتي محاضر، وبعدها تبدأ الفرقة من جديد. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أول يوم وصل فيها النبي ده مسجد مه قبة. وأي مسجد أسس على التقوى على هذا النحو هذا الذي يجب أن يقوم الناس فيه ويصلون فيه ويصلوا فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وأولى بأن تصلي مه فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. حتى الرجال الموجودون في هذا المسجد موصوفون بهذا الوصف أنهم رجال يحبون أن يتطهروا، بخلاف مسجد ضراء فهم أناس لا يحبون أن يتطهروا. والتطهر قد يكون من الأرجاس الحسية وهي النجاسات والغدورات، وقد تكون من الأخلاق البذيئة والسيئات والذنوب، ومنها النفاق على رأسها النفاق. فهذا المسجد شهد الله لأهله بأنهم يحبون أن يتطهروا. سأل النبي أهل قباء يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم، تي الآية عندما قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم فما تصنعون عند وضوئكم؟ قالوا نتبع الحجارة الماء، نتبع الحجارة الماء. كيف؟ يعني عندما يقضوا حاجاتهم في المتخذات يتجففوا بالجماء بالأحجار أو نحو ذلك، ثم يتبعون التجفف هذا بالماء بالوضوء بالماء بالاستنجاء سواء. فأثنى الله عليهم لأنهم على هذا النحو، قال تعالى والرجز فاهجر مه وثيابك فطهر. وأنه حري بالمؤمن أن يكون صاحب حس وشعور
بالطهارة بأهمية الطهارة، لأن الله يحب الطيبين ويحب المتطهرين ويحب النظافة وأهل النظافة. واضح وماشي. المكان الذي في كادورات وفي أوساخ تحله الشياطين ولا تقربه الملائكة، والإنسان ولو كان فقيرا هو متطهر ونظيف، ولو حتى ثيابه ممزقة، وذلك يغتسل الإنسان وتنظف ينظف ثيابه وتحرى، سواء لا يلبس السروال الذي قد يعني تلطخ بالقاذورات بالنجاسة، عندما مثلا يبول بعد ما يبول يتحرى أنه قد نكى محل قذرات البول تجففها، ثم يغسلها بالماء. بعض الناس يلبس لك السروال بعد ما يريق الماء وبقية القذرات في ماء في أفخاذه وفي سرواله، وهذا خطأ، ودخل قصده أنه سابر وقال لا لا لا انت شكيت قلبته سواء ما يجوز. هذا الصلاة غير مقبولة. ورد في الحديث أن النبي صلوات الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أو في كثير، بلى، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فلا بد عندما واحد يدخل المتخذات يدخل بعد ما يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقعد القعدة الجلسة الصحيحة ويقضي حاجته ويتطهر، سواء لا يخرج الله وقدمه تطهر، لا يخرج عثل هذا في أحد الفرجين بقية من نجاسة، لأن الله لا يتقبل إلا من المتطهرين ويحب المتطهرين. هذا جانب. الجانب الثاني، عندما يتوضأ عليه أن يتحرى الوضوء كاملا، سواء وينكي جسده إن كان صاحب حدث أكبر، لأنهم ورد عن هؤلاء أهل قباء أنهم كان الواحد منهم لا يبيت ليلته إذا أجنب إلا وقد اغتسل، إذا أجنب إذا قرب من زوجته لا يبيت إلا لا ينام إلا أمه إلا وقد اغتسل غسل الجنابة، يعني هذا تحري، لأنه مدح الله أناس على هذا النحو. بعد ما يتوضى الإنسان ودخل الجامع لا يجي والحذاء حكي بتقطر ولا القنطرة بتقطر، وجاء لأن الجامع مه أن ظهر بيت آمه للطائفين والعاكفين والركع السجود. فيتحرى الإنسان إذا دخل المسجد، لا بعض الناس ما بيش في ذهنه بنبشر الناس خيرات خيرات خيرات، قصدي يتحرى ليك في الحمام ونقل النجاسة حق الحمام لا داخل البنية لا فوق الفراش، وهذا خطأ. يجب على الإنسان أن يكون عنده حس وإدراك بهذا المسؤولية. جاء به مطر، النبي عندما رأى بمطر قال إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال، لا عاد تدخلوا في المسجد للمن أنه تاري ما عيبا، ولذلك شرع الجمع بين الصلاتين في وقت المن، لأنه لو ساروا الناس ورجعوا ترجعت هي الإشكالية. فالنبي بيلاحظ هذه الأشياء كلها، ينبغي علينا أيضا أن نلاحظ هذه الأشياء، الطهارة، طهارة البدن، طهارة الثياب، طهارة المكان، طهارة الماء، طهارة القلب في نفس الوقت، لأن الإنسان قد يدخل المسجد وهو يحمل من الشحناء والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قد ربما لا ترفع صلاته من فوق رأسه، وربما تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق ثم يرمى بها إلى وجهه، فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. يجب أيضا أن يكون حاضر القلب، حاضر الحس مع الله سبحانه وتعالى، متحري في ثيابه. بعض الناس بيأكل الوقف، حتى الوقف عنده بيأكل ويشتري الزن أول كنت سار الجامع ودخل الصف الأول وما بديش حق الوقف صلاته، لأنه أكل حرام وثيابه حرام وملبس حرام ومنكح حرام وبيته حرام، أنا يستجاب له. مشكلة مشكلة مشكلة كبيرة، لا يدرك الناس هذه الأبعاد كلها، يعيشون حالة ضيقة لا يجعلون الأمور يرتبط بعضها ببعض، هذا بهذا وهذا بهذا وهذا بهذا وهذا يكمل هذا وهذا سواء. هذه مسائل ينبغي أن يكون الإنسان ملمبا بها مدركا لها شاعرا بها، سواء عند حقوق المكالف بيأكل السنة الأول والثاني، مات الأب والكبير هذا جالس الجهال عند القصار ولو قد عمرهم 20-30-40 سنة جالس في نظرة قصار، لا يدي لهم حقهم ولا يدي حق البنات ولا شيء، وهو بيصلي وبحقها الثياب بحق الناس والأكل حق بحق الناس وكل شيء بحق الناس. هذه مسائل يا إخواني يجب أن تراعى. إن الله إنما يتقبل الله ممن؟ من المتقين. والتقوى في كل شيء، التقوى في الذات، في الملبس، في البيت، في المسكن، في المسجد، فيهم كلهم لا بد من مراعاة هذه الأمور. قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
قال النبي عندما التقى بأهل قباء: أترضون بالقضاء؟ قالوا: نعم. أتشكرون الله عند الرخاء؟ قالوا: نعم. قال: أبشروا فإنكم مؤمنون، وإن الله تعالى قد أثنى عليكم يا أهل قباء، فماذا تصنعون عند وضوئكم؟ قالوا: نتبع الحجارة الماء، يعني بعد ما نستجمر اليوم قد بفاين، ها؟ بعد ما واحد يتجفف ويغتسل وينظف سواء، وبعدها عندما يخرج أيضا من الحمام يخرج ويترك الحمام كما تركه محل الوضوء، سواء يخرج منه ويتركه كما يحب كما دخله. يعني لا ينبغي الإنسان أنه يمهد ويوسخ ويلطخ بالقادورات ويخرج ولا في ذهنه، كأنه حمار ما هو آدمي. مشكلة بعض الناس هكذا، يدخله بيوسوس يعلم الله ينحسه، ويخرج من الحمام وقد لطخ هانا وهانا، وربما لطخ ثيابه ولا يشعر وهو في حالة الله أعلم أينه. وهذا من أعمال الشيطان والعياذ بالله. يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لهذا الأمر. وإذا ما نظف بعد ما يخرج يفرق ويصرف القادورات ويخرج ويترك المكان نظيفا كما دخله. قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. يتطهر يتفعل، ولعل في ذلك إشارة إلى حرصهم على التطهر وتكلفهم لمسألة التطهر والطهارة، لكن لا يصل بهم الحال إلى مرحلة التشكك. بعد يقنبر يتوضى ساعة ساعة ونص وهو مه يغسل إصبعه ويغسل أظفاره، بعض الناس هكذا يدخل في شك وزاوس سواء ويقنبر يشوك، هذا خطأ. وإنما المراد أنه يبالغ في التطهر لكن بحيث لا يصل إلى مرحلة الشك. قال: والله يحب المطهرين. سبحان الله، عندما تكمل واحد يتوضأ وغسل وسوى ذلك الثلاثة هذا جبهته ناصيته واستغفر الله وطلب من الله الرحمة، قالوا إن كل قطرة من الماء الذي يخرج من الإنسان يغسل يسقط بها ذنب، القطرات كلها تغسل ذنوبه. فإذا جاي يصلي ما عبى على الذنوب، قد وغر بس أجر جديد. وقد ورد في قوله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا من الحسنات. ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين. قال: والله يحب المطهرين. هنا التاء ادغمت في الطاء، فأصلها المتطهرين، ها؟ غير ادغمت التاء في المه ادغاما متجانسا كما يقال. والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، هذا الخبر سواء، هل من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، سواء. ما من شك أن من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ممن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. من هو الذي أسس بنيانه على تقوى من الله؟ وذلك الذي تحرى المال الحلال والأرض الحلال والنية الطيبة المخلصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لم يرد بذلك سمعة ولا رياء ولا شهرة، ولا يتكلم الناس عنه أنه والله سوى مسجد ما قد أحد سوى مثله سواء، وهذا يشتي سعى الزعيم الفلاني سعى الرئيس الفلاني سعى الملك الفلاني يشتي ينافس هذا، قالوا بنوا هناك مسجد أكبر مسجد ما كذا، قال وهذا يشتي على أنه رئيس يسوي مسجد مثل ذلك المسجد ولو في حق الناس. وهذا أخطاء كبيرة يقع الكثير فيها من الناس، حتى إن بعضهم وصل بهم الحال إلى أن يبنوا مساجد فوق القبور، بصدوا على قبوره مقابر وعمروا فيها مساجد مستقلين سلطاتهم ونفوذهم وقوتهم، وهذا من الأخطاء الكبيرة. بدل ما يكون المسجد يعني أجرا له كان وزرا عليه والعياذ بالله. المهم قال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به جهنم. شبه الله سبحانه وتعالى أعمال المنافقين الذين يبنون المساجد نفاقا ورياء وسمعة كالذي يبني على شفا جرف هار. ما هو الجرف الهار؟ أبصرت والسائل لو ما يخد عرض السائلة لا هي تراب يخد من سفال هامه ويبقى على وهكذا ساعة صفيف سواء، يجي واحد يعمر فوقه وهو تراب رخ وعادة الدنيا رخوة تحته بالماء،
وجاء واحد يعمر فوقه، أيستقر البناء فيه؟ ما يستقرش بطبيعة الحال. كذلك أعمال هؤلاء شبه الله أعمالهم بأنهم يبنون، ولو بنوا مساجد بنوا على شفا جرف هار، يعني آية للسقوط، فانهار. أين انهار للسائلة؟ قال في نارمة، ما سهلة ولا سائلة عن بد بيدنا وبزينا، لكن في نار جهنم والعياذ بالله. فانهار به في نار جهنم. المسألة ليست بالسهلة عندما يتوعد الله وعندما يشبه الله أعمال المنافقين بهذه الأعمال. ومن يبني على شفا جرف هار على الإنسان أن يحتاط، لا يقمبرش، يعني راكز، ما بالله يقمر وما بالله يكمل عمله وما بالله، ولو لا جهنم والعياذ بالله، ودخل النار من كذا ودخرج من كذا. ما هو حال المؤمن هكذا أبدا. حال المؤمن إنما كان قول المؤمن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم. الذي يقفوا عند حدود الله سبحانه وتعالى ما يتجرؤوش، ما عندهم الجرأة، لأنه الجري هو جري على النار والعياذ بالله. من يصبر على النار؟ فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قلت لكم معنى الهداية، معنى سلب الهداية ها هنا أنه عدم التوفيق وعدم الألطاف وعدم التثبيت، لأنهم لا يستحقون الألطاف من الله لأنهم على هذا النحو. الذين يستحقون الألطاف هم من استفاد من الهداية الأولى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. قال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قلت لكم بالأمس أن بناء المسجد، إن بناء المسجد هذا مسجد ضرار، كان جزءا من عملية الحرب النفسية أو الحرب النائمة ضد الإسلام والمسلمين، وأنهم لم يجدوا مبررا لأن يجتمعوا ويحيكوا مؤامراتهم ويوجدوا لهم مكانا من خلاله يتمكنون من حبك المؤامرات والدسائس ضد الإسلام والمسلمين إلا بأن يبنوا هذا المسجد. فعندما نزل جبريل عليه السلام وأخبر النبي بشأن المسجد وأمره بهدمه، وكما قلت لكم بالأمس هذا يعد دليلا عند كثير من ولاة الأمر بجواز هدم بيوت المنافقين إذا كان بيت من بيوت الله قد هدم لأنه اتخذ لأجل هذا الغرض، لأجل الكيد والدس وما نقول الخديعة والمكر بأبناء الإسلام والمسلمين، وجاز هدمه وخرابه. فبالأولى إذا لم يكن بيتا لله، إذا كان بيتا من بيوت المنافقين الكبار، واضح ماشي، ولكن يختلف تحديد هذا المنافق من غيره بحسب الوقائع والأحداث. لكن قال تعالى: لا يزال بنيانهم. بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وإحراقه، دخل في قلوب المنافقين شيء كبير من الحقد والغل والمرض والبغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ازداد حقدهم وازداد بغضهم وازداد كرههم للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام. فقال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. ها هنا حذف مضاف والتقدير، لا يزال خراب بنيانهم ريبة في قلوبهم. لا يزال خراب أو هدم بنيانهم الذي بنوا ريبة، أي مصدر شك ومصدر حقد ومصدر قلق. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني سيستمر الحقد والضغينة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. عندما تقطع قلوبهم ويفنوا من الحياة ويذهبوا، عند ذلك سيذهب هذا الحقد. طبعا إذا ماتوا مات حقدهم، لكن الآية تخبرنا أن حقدهم لن يزول إلا إذا ماتوا، يعني سيبقى الحقد كامنا في قلوبهم ضد الإسلام والمسلمين، وسيستمر هذا الحقد ولن يزول هذا الحقد إلا بزوالهم، بزوال محل الحقد الذي هو القلب. إذا زال المحل زال الحال، يعني إذا زال القلب زال الحقد.
وهذا دلالة على أن حقدهم سيستمر. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. الحمد لله ما كان بشهادة الأيام العربية والحدث والجزيرة، لأنه لو كان بهذه الأيام هذا العربية والحدث كيف كان أيقع الخبر؟ محمد يخرب المساجد ويعتدي على بيوت الله ويعتدي على المصلين. هو ده بيكذبوا علينا أن احنا اعتدينا على بيت الله الحرام، ولا اعتدينا ولا مسينا ولا تحاكينا ولا متينا ولا أشرنا ولا سواء، ولكن حالة النفاق هكذا. فالحمد لله أنه لم يكن هناك لا قناة العربية ولا الحدث ولا غيرها من هذا القنوات. لكن قد اشتغلوا وقتهم جهدهم، ما كان بشهادك الأيام واتساب ولا فيسبوك ولا تغريدة ولا تويتر ولا شيء، اشتغلوا جهدهم. لكن هذا من فضل الله علينا وعلى الناس أنه لم يكن هذه الأيام هذه العينات سواء، لأن هذا لا منافق بوسائل وتقنية متطورة وحديثة، وعيصروا إلى قلوب العالم ويحركوا العالم ضدك، مثل ما سوى مفتي الأزهر عندما مهدي دين الشعب اليمني الذي بيدافع عن نفسه عندما قصفوا تلك المضخات حق البترو، ولم يدن المجازر الكثيرة بالعشرات بل بالمئات بل بالآلاف، وما ولا تحرك ولا تحاكى، كب يحركهم مشاعر الناس يلهبون مشاعر الناس الذي اعتدوا على الشعب اليمني مجدد. لكن ما يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. عندما تتقطع قلوبهم عند ذلك ستذهب الماء الريبة، لأنه ما عابش محل للريبة، ما عاب مكان تكون فيه الريبة. والله عليم بأحوال العباد، حكيم في أحكامه سبحانه وتعالى. عندما يقول الله لا تقم فيه، فمن الحكمة أن نمتثل أمر الله لأنه يعلم ونحن لا نعلم، واضح وماشي. عندما ينهانا الله مثلا عن التحزب، هو يعلم ما هي نتيجة التحزب، فذلك قال مه ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا يشيعا كل حزب بما لديهم. هو حكيم ما هو حكيم ماشي. إذا إحنا أكثر حكمة من الله، أعوذ بالله من غضب الله، كيف قالوا لابد من ما نتفرق وما لابد ما نتحزب على سبيل ندور لنا من يجي يفرع علينا من الخارج. جاءوا نتحزب وننتخب رئيس وأمين عام ونائب لا وهكذا، ويصدق الناس، وهي بذور فتنة للمستقبل. وما نعيشه اليوم هو نتيجة الأخطاء السابقة في الحزبية، كنا شعب واحد وأمة واحدة على قلب رجل واحد، قالوا جاءوا نتحزب جاءوا نختلف. فالمهم اشتي أقول لكم أنه بيقول والله عليم بأحوال العباد ونفسياتهم، ولا يخفى عليه شيء من أمورهم، وحكيم في أحكامه سبحانه وتعالى. فلذلك إذا ترك الناس أوامر الله فقد تركوا الحكمة، والله تعالى يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا، وحري بالمؤمن أن يلتزم شرع الله وأن يقف عند حدود الله، ولا يقول ما هذا وغرب به الغرف كبيه وغرف في الماضي، اليوم احنا في عصر جديد وتطوروا الناس. هو الحكاية هي نفسيات الناس نفسها، وتوجهات الناس نفسها، والفرقة الذي فرق بها إبليس الناس آنذاك يفرق الناس اليوم بها نفس الشيء اليوم. والله بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا، فترك واحد الحزبي لا يفرح بالبطاقة حقا.